جميل. وهناك أيضا علامة هي نزيف غير معتاد، وهو إشارة تحذيرية مهمة تستدعي استشارة الطبيب، وقد تختلف دلالاته باحثا عن مكانه في الجسم وصعوبة في البلع، حيث تعد صعوبة البلع أي عسر البلع علامة إنذار مبكرة لأورام الرأس والرقبة والمريء، وتبدأ عادة بصعوبة في ابتلاع الأطعمة الصلبة، ثم تتطور تدريجيا لتشمل الأطعمة اللينة والسوائل، وقد يصاحبها شعور بعلق الطعام في الحلق أو الصدر أو ألم أو نقص غير مبرر في الوزن، والصداع المرتبط بالأورام السرطانية خصوصا أورام الدماغ. ويتميز هذا الصداع بأنه مستمر يتفاقم ويزداد بمرور الوقت، ويكون أشد في الصباح الباكر، ويزداد حدة مع السعال والعطس أو تغيير وضعية الجسم، وعادة لا يستجيب للمسكنات التقليدية، ويتزامن مع أعراض عصبية. وأخيرا نزيف مهبلي غير عادي، وقد يكون النزيف الذي لا يشكل جزءا من الدورة الشهرية سببا للقلق بسبب الأورام الليفية أو حبوب منع الحمل، ويتطلب حينها إجراء بعض الاختبارات مثل فحص الموجات فوق الصوتية لاستبعاد احتمال الإصابة بسرطان الرحم أو عنق الرحم. هذه أهم الإشارات لوجود السرطان داخل جسم الإنسان.

0: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
0: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: قول دواء
3: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر

0: أكثر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: هناك اتهام أننا نقلنا كل شيء.
6: أغلب الذين يريدون الطعن في الإسلام لازم يحب يطعن في البخاري أو في الشافعي لأنه إمام صنعة الأصول.
5: من أين خرج لنا هذا الاتهام؟
6: محتارين في العلمين دول على وجه التحديد.
5: ما الجديد اللي قدموه علماء المسلمين في علم التاريخ؟
6: أوروبا عرفت التراث اليوناني من الترجمات العربية.
5: يا أخي لما نيجي ندرس تاريخ بنشعر إنه هاي الكتب ضخمة جدا،
6: دي حاجات مهولة،
5: بينما بتروح تجيب كتاب لأي مستشرق يا أخي بتلاقيه سهل هيك وواضح وتكمل فيه قراءة وما عندكش أي مشكلة.
6: بعض المستشرقين عز عليه أن ينسب للمسلمين هذه الإضافات الهائلة في العلوم الإنسانية.
5: احنا صرنا مصابين أيضا بحالة نفسية،
6: ولكن في حتة محيراني وتعباني
5: من أجل أن أتأكد يعني إنه هاي المسألة هي شبهة ولا مش شبهة.
6: الشبهة حولته إلى شيء مذموم.
5: أنا كيف أفرق بين إنه أنا وقعت في شبهة ولا أنا بسأل سؤال طبيعي عادي؟
6: هو لا يمكن التفريق بين الوقوع في الشبهة أو بين الانحراف الفكري من السؤال الواحد.
5: هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ مع ضيفها الثابت الأستاذ محمد إلهامي. وصلنا إلى السؤال السابع. أستاذ محمد، هذه السلسلة شباب هي السلسلة التي نجيب فيها عن التساؤلات الملحة في التاريخ. السؤال السابع بيحكي لك البعض، يا أخي لما نيجي ندرس تاريخ بنشعر إنه هاي الكتب التاريخ الإسلامي يعني كتب مليئة بالأسانيد ومليئة بالروايات ومعقدة هيك وبتحسها يعني ضخمة جدا، فتصعب علينا أو تصعب علينا دراسة التاريخ. بينما بتروح تجيب كتاب لأي مستشرق يا أخي بتلاقيه سهل هيك وواضح وبتكمل فيه قراءة وما عندكش أي مشكلة.
6: نعم.
5: فكيف ممكن نوضح هاي الشغلة ورد عليها؟
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال جميل جدا، والإجابة على هذا السؤال تبدأ بأن احنا نفهم لماذا اختار علماؤنا أن يكتبوا التاريخ على هذا النحو. يعني ليه الكتب التاريخية الإسلامية، أغلب كتب التاريخ العام مثلا مكتوبة على الحوليات، يعني يقول لك مثلا وفي سنة 37 حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وبعد ما يخلص الأحداث يروح جايب وفي سنة 38 حصل كذا وكذا. ليه بيقطع الأحداث لا يرويها مرة واحدة؟ أو كما تفضل السائل لما تكلم عن مسألة أنه الكتاب مليء بالأسانيد، بقى كل خبر حدثنا فلان قال حدثنا فلان حدثنا فلان. شوف يا سيدي، أولا علماؤنا بطبيعة الحال لم يكونوا عاجزين أنهم يكتبوا قصة، دي حاجة يعني القصة دي شيء عرفه الناس منذ فجر التاريخ، فعلماؤنا لم يكونوا عاجزين عن كتابة قصة. ولكن هذا يرجعنا إلى ما كنا تكلمنا عنه في الحلقات السابقة، من أنه غرض العلماء من كتابة التاريخ الإسلامي لم يكن حكاية الحكاية، يعني لم يكن أنك تقول حصل واحد واثنين وثلاثة، أنت ما بتقدمش حكاية، ولكن غرضه الضبط والتسجيل والحفظ. فغرض التاريخ هو، فاكر أنت لما قلنا خليفة بن خياط قال وبالتاريخ عرف الناس مواعيد صلواتهم وصيامهم وحجهم وعدد نسائهم ومحل ديونهم، ولما قال السخاوي وبالتاريخ يعرف مواليد الأئمة ووفياتهم والرواه وهكذا. الغرض التاريخ حين كتبه المسلمون هو غرض التسجيل والتوثيق والضبط، وليس غرض تقديم الحكاية الممتعة أو المفيدة للناس، لم يكن هذا هو غرضهم حقيقة. في حاجة خليني أشير إليها هنا برضو تمثل مفتاح من مفاتيح فهم التاريخ الإسلامي وفهم التاريخ المعاصر. أضرب مثل بسيط، دلوقتي أنت بتبقى موجود في بتشوف قناة فضائية، بتشوف الجزيرة ولا العربية ولا يعني أي قناة فضائية، القناة دي بيبقى عندها مراسل، ليكون مثلا مراسل في واشنطن، وعندها محلل موجود في الاستوديو. وظيفة المراسل هو نقل الخبر، المراسل ينقل الايه، ينقل الخبر. وظيفة المحلل اللي موجود في الاستوديو ده ان هو ايه، يحلل الخبر، يربطه بما سواه من الاخبار. يعني ورود الخبر دي مهمة المراسل، اكتشاف الخبر، تسجيل الخبر، عرض الخبر، انما تحليل الخبر، تفسير الخبر، تعليل الخبر، فهمه، هو مهمة مين؟ المحلل اللي موجود في الاستوديو. طبعا صحيح ممكن يبقى فيه مراسل موهوب يعني بيجيب وبيحلل في نفس الوقت، ممكن يعني وارد. التاريخ الإسلامي يا شيخ مراد عنده الفصل بين مهمة الجمع وبين مهمة التعليل والتحليل والتفسير. التاريخ زي ما فهمه المسلمون قديما هو عملية الضبط والتوثيق، التسجيل فقط، ليس من مهمات المؤرخ في الثقافة الإسلامية أن يعلل ويحلل ويفسر. ده مهمته واحد يسجل ويوثق ويدون. هذا الاتجاه خالفته المدرسة الغربية في التاريخ. المدرسة الغربية في التاريخ جمعت بين هذين الدورين، دور انك تبحث عن المعلومة ودور ان انت تحلل المعلومة وتفسرها. فعلشان كده كتب التاريخ الغربية بالذات بعد عصر، يعني عارف انت علم التاريخ في الغرب يعتبر تأسس في منتصف القرن الثامن عشر، فالمدرسة التاريخية الغربية عايزة من المؤرخ انه يجيب المعلومات وانه يرتبها ويعللها ويحللها ويفسرها، فبيطلع الخلاصة. يعني الكتاب التاريخي المعاصر هو ابن المدرسة التاريخية الغربية، مدرسة انك تمسك كتاب تقرأ القصة من اولها الى اخرها. المؤرخ ده بقى يروح يجيبها من كتب التاريخ، يجيبها من صحف السياسة، يجيبها من تصريحات، يجيبها من أرشيف، يجيبها من آثار. دي مهمته، يجمعها ويعللها ويعللها ويفسرها. المسلمين كان عندهم الفصل بين دور الذي يدون ويسجل وبين دور الذي يحلل. فعلشان كده كتب التاريخ الإسلامي بالذات المبكرة منها اكتفت بمهمة التسجيل والتدوين والضبط. طيب علشان أقدم أفضل طريقة للتسجيل والتاريخ والضبط، يجب أن ألتزم بخط الزمن. في عام كذا حصل كذا، وفي عام كذا حصل كذا، وفي عام ما ينفعش تتداخل الإيه، لأن أنا عمال أقول وفيها مثلا توفي فلان، الإمام أو الراوي أو الشخصية دي توفيت في السنة الفلانية. وكذلك يجب أننا في الأخبار أسندها إلى مصدرها، فأقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان. عندنا رواية أخرى أروح أجيبها بمصدر تاني، مش أقول حد يعني حدثني فلان وعلان وحدثني فلان وعلان وحدثني وروح جايب الإيه، جايب القصة كلها كما جمعتها أنا. لا، ده فيه خرق للدقة. الحاجة الدقيقة أن أنا أقول إيه مثلا، أنا سمعت في الجزيرة الخبر بهذا الشكل، وسمعت في العربية الخبر بهذا الشكل، وسمعت في القناة الفضائية المصرية مثلا الخبر بهذا الشكل. ده كده أكبر قدر من الدقة والضبط. تمام، لما أنا بقدمه لحد ببقى دقيق. طب افرض قلت لا، الموضوع حصل في كذا وكذا وكذا، ورحت لفقت بين الأخبار الثلاثة، أنا كده خالفت شرط الدقة. هذا هو الشرط الأساسي اللي كان المؤرخ المسلم بيكتب علشانه، علشان يحققه. فعلشان كده طلعت كتب تاريخنا الإسلامي مش كتب قصة لطيفة ولذيذة، لا، طلعت كتب مليانة بالأسانيد، الأسانيد بتقطع الحادثة الواحدة، ومليانة بالحوليات، الحوليات برضو تقطع الحادثة اللي هي ممتدة بين عامين أو أكتر. فلا يمكن أن نفهم صنيع المؤرخ المسلم إلا لو فهمنا الغرض اللي كان إيه، اللي كان عنده. هدي لك مثال، أحكي لك حكاية كده يعني ترطب الجو الأكاديمي اللي أنا عمال أقوله ده. أيام الدولة العباسية كان في واحد وزير عباسي اسمه أبو القاسم بن مسلمة، وزير مشهور في الدولة العباسية، وزير قيلت فيه قصيدة من ألذ قصائد المدح. كان الرجل الشاعر يقول لك إذا أبو قاسم جادت يداه لنا لم يحمد الأجودان البحر والمطر، وإن أضاءت لنا أضواء غرته تضاءل النيران الشمس والقمر، من لم يبت حذرا من هول سطوته لم يدري ما المزعجان الموت والقدر. يعني قصيدة لطيفة بدون ما أقولها كلها دلوقتي. القصد يعني أنه الراجل ده جاءه ذات يوم جماعة من يهود خيبر، قالوا له أنتوا عمالين تاخدوا الجزية ونحن أصلا لدينا وثيقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يرفع عنا الجزية، وآدي الوثيقة محفوظة في أرشيفنا، يعني إيه توارثها اليهود كابرا عن كابر. طبعا دلوقتي الوزير لقى إيه، لقى نفسه قدام وثيقة وفيها توقيع النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ جاء بي الإمام المشهور الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، صاحب اقتضاء العلم العمل، الرجل المعروف ده. الخطيب البغدادي أول ما بص فيها قال هذه كذب. فقال وما دليلك على أنها كذب؟ قال لأن فيها شهادة معاوية بن أبي سفيان، من الشهود على هذه الوثيقة أحد الشهود معاوية بن أبي سفيان، وهو لم يسلم إلا عام الفتح بعد خيبر، وفيها شهادة سعد بن معاذ، وكان قد مات في أيام خيبر، لأن سعد بن معاذ مات في الأحزاب. فبان بالأعوام، بان بالتاريخ فساد هذه الايه الوثيقة. ليه بقى بنقول كده؟ بنقول انه همة المسلمين في عملهم التاريخ انصرفت الى الدقة، ضبط الحدث في زمانه وضبط الحدث في تفاصيله. التفاصيل دي واردة من ايه، عن اي، ما هي مصدرها. علشان كده سفيان الثوري كان يقول لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ. الكذابين أكتر حاجة تكشفهم التاريخ، لأنه بيكذب بيألف. ومثله قال حماد بن زيد أيضا، قال إذا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. تشبه إيه؟ أحكي لك حكاية لطيفة من واقعنا المعاصر. كان عندنا في مصر واحد اسمه نصر حامد أبو زيد. نصر حامد أبو زيد كان عنده مشكلة مع أصول الفقه. أنت عارف أصول الفقه ده أصله علم متين. شوف الشريعة تقدر تقول في علمين حرسوها، علم الحديث وعلم أصول الفقه. علم الحديث ده منع من أن يتسرب إلى الشريعة الأشياء الضعيفة، تمام؟ علم أصول الفقه منع أن يتسرب إلى الشريعة الأفهام الخاطئة.
5: مهم.
6: أيوة، فدول الاثنين اللي واقفين على حمى الشريعة. وعلشان كده هتلاقي أغلب الذين يريدون الطعن في الإسلام عن يعني محتارين في العلمين دول على وجه التحديد. لازم يحب يطعن في البخاري لأنه إمام صنعة الحديث، إمام الحرق، أو في الشافعي لأنه إمام صنعة الأصول. فالمهم نصر حامد أبو زيد علشان يطعن في الشافعي قال إن الشافعي ده كان رجل عروبي قومي متعصب للعرب ومتعصب لي يعني قومية العربية، وعلشان كده كان بيتعاون مع الأمويين. له كتاب مشهور اسمه الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، تمام؟ طبعا أول ما نزل الكتاب ده كان فضيحة. ليه؟ وهو بيقول الإمام الشافعي كان يعني جزء من يعني محاولة الدولة الأموية السيطرة على الباب الفكري، لأنه الشافعي ولد بعد انتهاء الدولة الأموية ب 18 سنة، فكانت فضيحة إن أنت تقول فلان متعاون مع الدولة الأموية ويطلع فلان لم يولد إلا بعد إيه زوال الدولة الأموية. فهذا يعني إيه من لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ، تمام؟ وحتى مثلا طبعا في حاجات واضحة زي اللي أنا بقولها لك دي. يعني أنت عارف مثلا أبو نعيم، أبو نعيم أحد الأئمة المشهورين، كان جالسا في مجلس وجاي واحد بيألف حديث عن موقع صفين، يقول لك بينما نحن بصفين إذ خرج علينا عبد الله بن مسعود فقال، فأبو نعيم قال له تراه بعث بعد الموت، لأن ابن مسعود مات قبل صفين. فبهت الكذاب، بهت. مثلا حديثا واحد زي دكتور إبراهيم عوض، دكتور إبراهيم عوض أستاذ أدب، فلما أراد أن يثبت أن طه حسين سرق فكرة الشعر الجاهلي من المستشرق مرجليوث، كيف أثبتها؟ تتبع مؤلفات طه حسين قبل أن يصدر كتاب مرجليوس عن الشعر الجاهلي. إيه رأيه في الشعر الجاهلي في مؤلفاته التي صدرت قبل صدور هذا الكتاب لمرجليوس؟ فوجد أن طه حسين لا يشكك في الشعر الجاهلي. أول ما صدر كتاب مرجليوس بدأ طه حسين يكتب كتابه في الشعر الجاهلي. فقصد تتبع التاريخ بيكشف لك كثيرا من الكذب. فلما يبقى المسلمين عملوا أصلا علم التاريخ علشان هيخدموا به الدين، يعرفوا الناسخ من المنسوخ، يعرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفوا عمل الخلفاء الراشدين، فبالتالي كان غرضهم الأول هو الضبط والدقة. علشان كده صارت كتبهم مهتمة بالضبط والدقة، فكانت على مثال الشهور والأعوام وعلى مثال الأسانيد. طيب هيجي حد يقول لي طيب بس ده يا شيخ يعني مخلي الكتب التاريخ صعبة ومخلي الاستفادة منها قليلة ومخلي فهمنا للسنن قليل. أقول له صح، لأنه أصلا مهمة اكتشاف سنن التاريخ لم تكن مهمة المؤرخ في عالمنا الإسلامي، لا هي دي دلوقتي مهمة المؤرخ في السياق الغربي. المؤرخ في العالم الإسلامي ما كانش شايف أنه من مهمته يطلع لك الدروس المستفادة، ما كانش شايف كده. المهمة دي كانت مهمة كل المسلمين بما فيهم المفسر وبما فيهم الفقيه وبما فيهم الواعظ وبما فيهم المتصوف، ده اللي هو وبما فيهم حتى الشاعر اللي هو بيطلع لك درس التاريخ. ما كانتش مهمة اكتشاف سنن التاريخ من مهمات المؤرخ وحده، كانت من مهمات كل المتحدثين في العلوم الإسلامية. طيب ليه بقى الغربيين يعني انتحوا هذه الناحية؟ يعني واحد يجي يقول لي طيب اشمعنى الغربيين هم اللي طلعوا كتبهم التاريخية على الشكل الجميل ده اللي هو مركز، القصة فيه كاملة، الراجل المؤرخ بعد ما بيجمع الأخبار بيعللها ويفسرها ليه؟ سؤال جميل والإجابة عليه كذلك. المؤرخ المسلم وهو بيكتب تاريخ ما كانش بيكتب تاريخ سنن التاريخ بالنسبة له مجهولة. يعني السنن دي واردة في كتاب الله، واردة في السنة النبوية، واردة في أقوال الصحابة والتابعين، واردة في أقوال العلماء. يعني مثلا ابن خلدون لما كتب الظلم مؤذن بخراب العمران من أين أخذها؟ أو مثلا إن المطرفين هؤلاء أعداء الأنبياء من أين أخذها؟ من الآية، وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، ثم قال الذين أترفوا. فالمؤرخ المسلم ما كانش بيقرأ التاريخ على أساس يكتشف منه السنن، لا، السنن هذه هو متشربها من ثقافته القرآنية وثقافته النبوية. لكن المؤرخ الغربي لما انقلب على المسيحية وبقى ما عندهوش دين وما عندهوش يعني أفق أيديولوجي، ما عندهوش، فصار يبحث في التاريخ بغرض اكتشاف السنن واكتشاف قواعد التاريخ، فبقى محتاج مع الخبر ومع الحدث تعليله وتفسيره وتحليله. فعلشان كده مثلا أول واحد ينسب إليه يعني هذه الخطوة هو فولتير، واللي فولتير كان قاعد في مجلس فجاءته المدام اللي أنا بنسى اسمها دي، مش فاكر دي شاتيلي ولا حاجة يعني، فقالت طب أنا دلوقتي كواحدة فرنسية لما أمسك كتاب تاريخ استفاد منه إيه؟ إن أرطغرل ابن عثمان، وإن الحرب الفلانية كانت في المكان الفلاني، وإنه دي بالنسبة لها تفاصيل مش مفهومة ملهاش معنى. فمنذ تلك اللحظة بدأت حركة التاريخ الغربي إنه يكتب التاريخ بشكل مفلسف، بشكل يجمع بين إنه يجمع الأخبار ويحاول أن يفسرها ويعللها، يعني جمعوا بين مهمة المراسل ومهمة المحلل الموجود في القناة. فعلشان كده يعني المسيحية ذهبت إلى اكتشاف السنن، لأن الغربيين قصدي ذهبوا إلى اكتشاف السنن لأنهم خلعوا المسيحية وما بقاش عندهم ثوابت، ما بقاش عندهم نظام تفكير. فعلشان كده حتى تعددت المدارس اللي بتقول تفسير التاريخ، بقى عندهم اللي بيفسر التاريخ بالتفسير الاقتصادي وبالتفسير العرقي وبالتفسير المادي وبالتفسير الجغرافي. ظهرت مدارس كتير بقى، ما انت عندك ايه اصل التاريخ ده احداث كتير كتير كتير، على حسب النظام الفكري بتقدر تركبها تركيب مفهوم. فضلوا واستاهوا في أودية التفسير، ده ما كانش موجود عند المؤرخ المسلم، تمام؟ فهذا يعني لكي يفهم أن علماءنا ما كانوش عاجزين عن سياق القصة، علماءنا كان لهم غرض في التاريخ هو الضبط والتسجيل، ومن أجل هذا جاءت كتبهم على هذه الشكل.
7: طب إحنا مشان نطمن صاحب هذا السؤال، هو في مختصرات لهذه الكتب الكبيرة الضخمة المليئة بالحواشي والأسانيد؟
6: في مختصرات، أحد يعني في مجهودات مختصرات، لكن حتى المؤرخين المسلمين المعاصرين دلوقتي اللي هو يعني أي أنا دلوقتي لو جي حد سألني ماذا أقرأ في تاريخ الدولة الأموية سأحيله إلى كتاب معاصر، لأن أنا عارف مزاجه وطبيعته، مش هتنفع معاه ان انا اقول له روح شوف تاريخ الطبري مثلا ولا طبقات ابن سعد ولا اقرا مثلا تاريخ دمشق لابن عساكر ولا تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. دي حاجات مهوله، حاجات مهوله ونظامها مختلف عن اللي عايز يعرف الدوله الامويه. لا، بقول له مثلا اقرا كتاب الدوله الامويه المفترى عليه للدكتور حمدي شاهين مثلا، او كتاب الدوله الامويه للشيخ خالد الصلابي مثلا. دي الكتب المكتوبه بمزاج يوافق القارئ المعاصر. بس دلوقتي الإجابة اللي أنا بقولها دي، بقول لماذا كانت كتب التاريخ الإسلامي القديمة لا توافق مزاجنا المعاصر؟ دي مشكلة عندهم ولا مشكلة عندنا؟ المنهج بتاعهم ولا المنهج بتاعنا؟ فأنا بحكي لك القصة الكبيرة دي. القصة الكبيرة أن الراجل ده ما كانش ناوي يحكي قصة. طب إحنا إمتى بدنا نحكي قصة؟ إحنا متأثرين في المنهج ده بالغربيين. طب هم ليه حبوا يعملوا قصة؟ لأن هم لما خلعوا المسيحية انفتح أمامهم سبيل التفسير، فبقوا عايزين قصة مفسرة معللة كلها كده في كتاب واحد.
7: إذن صاحب هذا السؤال الذي نعت هذا التاريخ الضخم وهذا الموروث بأنه صعب ومعقد، من خلال ما أجبتم نفهم أنه هاي نعمة كبيرة جدا، إيجابياتها لا يمكن لا عدها ولا حصرها.
6: طبعا نعم. بس أنا خليني أضيف، أنت دلوقتي فتحت لي سؤال مهم. أنا دلوقتي لو حد سألني أيهما أفضل، طريقة المسلمين القدامى ولا طريقة المعاصرين، أنا أنحاز تماما إلى طريقة المسلمين القدامى. ليه؟ لأنه كثيرا إحنا هذا وجدناه عمليا، كثيرا من الناس أوتوا الموهبة في الجمع والاستقصاء وما كانش عندهم موهبة التحليل. يعني عارف زي إيه؟ زي مراسل صحفي شاطر بس ما عندهش القدرة على التحليل، القناة كلفته أنه يجمع الخبر ويحلله، فهو متميز في الجمع لكن مش متميز في التحليل. النتيجة النهائية سلبية ولا إيجابية؟ سلبية، لأننا هو صحيح قبل الخبر بكفاءة الصحفي ودأبه، لكن لما جه فسره طلع له تفسير غير صحيح. فالحضارة الإسلامية لما فصلت، لما يعني لم تكلف المؤرخ أن يتحمل فوق طاقته طاقة الجمع والاستيعاب، بينما هذا أمر كلفته المدرسة الغربية لصاحبها. وكثير من الكتب التاريخية اللي احنا شفناها تلاقي فيها مؤرخ جاب معلومات من الأرشيف وطلع ونزل ودور وعمل، أول ما يطلع بتفسير تلاقيه تفسير ضعيف، تفسير خاطئ، أو بيحاول يستخلص نظرية تلاقيها نظرية مهترئة. لكن يعني عايز أقول لك أنا أنحاز إلى مدرسة المسلمين لأنها لم تكلف المؤرخ فوق موهبة الجمع موهبة الإيه؟ التعليل والتحليل والتفسير. وعلشان كده تجد كتب مثلا في حضارتنا الإسلامية اسمها تاريخ كذا، يعني التاريخ الكبير بتاع البخاري مثلا، أو تاريخ نيسابور، أو تاريخ بيهق، وتروح تفتح الكتاب ما تلاقيش تاريخ، تلاقي رجال. يعني التاريخ الكبير بتاع البخاري هو إيه؟ فيه بس أشخاص، يقول لك فلان الفلاني روى عن فلان وروى عنه فلان ومات سنة كذا. طب وده اسمه تاريخ؟ اسمه تاريخ عند المسلمين، الناس بتوع التسجيل والضبط والتدوين دول اللي هم عايزين يعرفوا الأئمة والرواة والوفيات يعملوا كتاب تاريخ اسمه كده. اللي بيكتب تاريخ نيسابور بيكتب العلماء بتوع نيسابور، كل واحد فيهم اسمه ايه، ترجمته ايه، مات سنة كام، مين سمع منه، هو سمع من مين. ده بيحقق غرض المؤرخ اللي كتب الكتاب ده، وبيحقق غرض الحالة الحضارية الإسلامية، لكن لا يوافق المدرسة التاريخية الغربية اللي هي بقت شائعة في زماننا. فعشان كده تتوقع انك تقرأ تاريخ نيسابور، يعني لو كلمة تاريخ نيسابور دي كتبها واحد قديم وكتبها واحد معاصر، المادة اللي جوه تبقى مختلفة تماما.
7: أكيد.
6: ده واحد بيكتب تاريخ الأعلام وده واحد بيكتب تاريخ المدينة وما حل بها. يعني انت عندك تاريخ بغداد ولا تاريخ دمشق لابن عساكر؟ شوف تاريخ دمشق لابن عساكر ده 80 مجلد، حاجة ضخمة. ايه تاريخ دمشق ده؟ جمع فيه تراجم أعلام المسلمين الذين سكنوا دمشق أو مروا بها.
7: حيلة.
6: فأنت تدخل تلاقيه بقى بيشغل بالإيه، بالترتيب الأبجدي، حرف الألف، حرف الباء، حرف التاء، وهكذا. فطبعا قصدي أقول مثلا اللي ما يعرفش يتصور أن كتاب تاريخ دمشق ده هيبدأ معنا من أول ما بنيت دمشق وبعد كده يتدرج ويتسلسل. فلازم نفهم الأغراض أو الأهداف التي أرادها المؤلف، شكل حضارته، شكل الحضارة بتاعته، يعني الحضارة الإسلامية التي انطلق منها أو الحضارة الغربية التي انطلق منها، لأن ده مؤثر في فهمنا للمادة التي صدرت عنه.
7: لكن سيكون هناك تفاوت كثير كبير وضخم بين شخص بقرأ في تلك الكتب مثلا في تاريخ الدولة الأموية أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا في شخص قرأ في مؤلفات جديدة لمعاصرين كتبوها ولخصوا وجمعوا المفيد منها أو الضروري منها من وجهة نظرهم. هذه القصة هي التي تؤدي أعتقد إلى خلال تفاوت، أو في بعض الأحيان إلى تكذيب.
6: أيوة.
7: بعض الروايات وبنبدأ ندخل مع بعض إنه لا هذا الحدث صار، هذا الحدث، لأن المعاصر سيختصر مش بس الأسانيد،
6: صح،
7: وأيضا قد يختصر جزء من القصة، لأنه أنت إحنا بنعرف في التاريخ كل سطر بتشطبه أو بتختصره بتشيله أنت شلت معلومة،
6: صحيح،
7: أنت ما شلت من الحواشي.
6: ما هو أنا معك في أنه ده أحد الإشكالات. بالتأكيد طبعا اللي بيتربى على الكتب المعاصرة يشبه زي اللي إيه اللي وجباته تكوي، يعني اللي عايش حياته على البرجر ولا البيتزا، غير طبعا اللي بيأكل أكل صحي. فطبعا أيوة موجود، لكن يعني لا غنى، هو حاجة من اثنين، إما إن أنت تبقى مثقف أو تبقى يعني طالب علم فتروح تحاول تتعرف، أو إن أنت تنوي التخصص فتروح تدرس، تمام؟ إنما عايز تبقى متخصص وانت ما درستش، يعني عايز يبقى جسمك صحي وانت ما بتاكلش غير التكاوي، لا يستقيم. عايز تبقى دكتور لازم تدرس طب، لكن عايز تدرس طب من قعدتك على الفيسبوك في الصفحات الطبية،
8: لا يستقيم،
6: لا
8: أبدا.
6: هو هذا بس. فأقدر أقول الأخ اللي رايح يقول إن كتب التاريخ مليئة بالأسانيد، هو أخ حابب يقرأ تاريخ على النمط المعاصر. أول ما فتح كتاب التاريخ القديم، الكتب التاريخ القديمة، لقاها إيه؟ مربكة ومحيرة والحادثة فيها متقطعة وأسانيد أربكته، طبيعي يعني.
8: طيب، من هذا السؤال سننتقل إلى السؤال الثامن. السؤال الثامن في هذه السلسلة يتعلق بفكرة إنه ما الجديد اللي قدموه علماء المسلمين في علم التاريخ؟ وهذا السؤال هو في حقيقته يعني من أين جاء؟ إنه علماء المسلمين، هناك اتهام هيك يعني، هناك اتهام أننا نقلنا كل شيء ونحن لم نكتب شيء، وبالتالي إحنا يمكن حتى هذا كمان سيقودنا بعد شوية في المحور الثاني لقصة الحضارة.
6: أيوة نعم.
8: وهل إحنا نقلنا عن الآخرين ولا الآخرين نقلوا عنا؟ لكن في علم التاريخ إحنا من أين خرج لنا هذا الاتهام؟
6: صحيح صحيح. طبعا زي ما قلت وتفضلت إنه مسألة المسلمين أضافوا إلى العلوم شيئا ولا المسلمين كانوا نقلة، صح إنه ده يظهر أكتر في لما نيجي نتكلم عن الحضارة، لأنه ده اتهام مشهور، وده اتهام بعض المستشرقين اللي كنا تكلمنا عنهم الحلقة اللي فاتت، إنه يعني بعض المستشرقين عز عليه أن ينسب للمسلمين هذه الإضافات الهائلة في العلوم الإنسانية، فقال لك دول كان دورهم في التاريخ أن حفظوا لنا التراث القديم، التراث اليوناني، لأنه أصلا أوروبا عرفت التراث اليوناني من الترجمات العربية، لأنهم عاشوا في عصر الظلام زي ما بيسموه. في التاريخ الأمر مختلف. ليه مختلف؟ لأنه نشأة التاريخ الإسلامي لم تكن على مثال سابق، يعني محدش يقدر يقول أن المسلمين في كتاباتهم التاريخية كانوا متأثرين بحد سابق. عارف مثلا نقدر نقول أن المسلمين تأثروا في الطب وتأثروا في الفلسفة وتأثروا في الهندسة بعلوم الأقدمين، وبعد شوية استوعبوها وهضموها وترجموها وأضافوا عليها، وبقى عندنا العلوم الإسلامية الخالصة، وهذه مجمل هذه الحضارة هي اللي بعد كده نقلتها منا أوروبا. إنما في التاريخ لا، نشأة التاريخ كانت نشأة أصيلة على غير مثال سابق، يعني المسلمين ما شافوش كتب تاريخ عند غيرنا فراحوا أرادوا أن يقلدوها فكتبوا تاريخهم، لا، لأن نشأة التاريخ كما ذكرت وكررت أكثر من مرة نشأ أولا بغرض حفظ الدين وفهم الدين، يعني كنا عايزين نعرف كما يقول إسماعيل بن عمر بن سعد، كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. زين العابدين علي بن الحسين كان يقول احفظوا هذه الغزوات فإن فيها مجدكم وفخركم. فتعليم سيرة النبي وسيرة الصحابة الخلفاء الراشدين وما كان فيهم، ده كان مطلبا دينيا، مطلب ديني، فعلشان كده المسلمين ذهبوا إلى حفظه وإلى تعلمه وإلى روايته بأكبر ما استطاعوا من الدقة، فتاريخهم ليس له مثيل. طيب، هل مثلا مسألة التاريخ هذه كانت هي الإضافة الوحيدة؟ يعني عايز أقول مثلا أنت لو قلت أن المسلمين أضافوا للتاريخ مسألة الجمع، مسألة الجرح والتعديل ومسألة الطبقات، لأنه ما فيش ناس عندهم جرح وتعديل، فيش ناس عندهم إسناد، بل ما فيش ناس عندهم طبقات، يعني ما حدش كتب في الطبقات قبل كده، المسلمين بس اللي كتبوا. طب ليه كتبوا في الطبقات؟ برضو كانوا بيضبطوا الدين، ما هو عايز يعرف الطبقة دي كان فيها مين من العلماء، والطبقة دي اللي تحتها هي اللي سمعت منها، والطبقة اللي تحتها هي اللي سمعت منها. فهو أصلا تقسيم الرجال والأعلام إلى طبقات هو ابتكار إسلامي صرف. الحاجات دي الإسناد والجرح والتعديل والطبقات والتراجم كل دي أشياء خالصة للمسلمين، ولكن حتى من إضافات المسلمين مثلا حاجة زي ابن خلدون وما أضافه اللي هو

0: شايفين ان ده من صلب التاريخ. علشان كده مثلا واحد زي الدكتور حسين مؤنس يقول لك ابن خلدون مؤرخ فحسب، لانه اللي بيعمله ده هو من صلب التاريخ، تعليل التاريخ وتفسيره. فهذه مقدمة ابن خلدون، تقرأ مثلا الغربيين منبهرين بها، واحد زي أرنولد تويمبي يقول عن مقدمة ابن خلدون. طبعا أرنولد تويمبي ده أحد أشهر مشاهير المؤرخين في القرن العشرين، مات 73 1973، هو مولود 1889 ومات 1973، مؤرخ الإنجليزي المشهور، صاحب الكتاب المشهور دراسة التاريخ في 10 مجلدات، وصاحب نظرية التحدي والاستجابة. كان يقول عن كتاب ابن خلدون إنه أفضل كتاب من نوعه في أي زمان ومكان. يعني ابن خلدون المدح الذي أخذه من الغربيين أعلى بكثير جدا من الذي أخذه من المسلمين بالمناسبة، من تلاميذه يعني. لأنه عمل ابن خلدون يعتبر إضافة هائلة، مما يعني واحد زي مرجليوس كان يقول إنه عمل ابن خلدون أفضل كتاب قبل اكتشاف الطباعة. يعني عايز أقول لك إيه، في حاجة كده كأنه أفضل كتاب كتبه بشر.
1: وإحنا مشغولين في ابن خلدون هل هو مصري ولا تونسي ولا مغربي ولا جزائري،
0: ده انشغالات يعني الناس التعبانين يعني انشغالات الناس الضيقين اللي طحنتهم الوطنية لما إحنا كنا بنتكلم عنها. فمثلا إضافة ابن خلدون لعلم التاريخ إذا أردنا حسابه على التاريخ هي إضافة كبيرة ومهمة ومميزة جدا. كذلك مما أضافه المسلمون إلى التاريخ هو الخطط، حديثهم عن البلاد والتأريخ للبلاد، التأريخ للبلاد سواء على مستوى الأعلام، الأعلام اللي مروا بها وسكنوها وده بدأه المحدثون، أو على مستوى الخطط الوصف، زي خطط المقريزي مثلا وهو بيصف القاهرة والأنحاء، زي تاريخ المدينة لابن شبة، تاريخ المدينة المنورة، زي وفاء الوفاء للسمهودي، وارضب عن تاريخ المدينة المنورة. القصد يعني انه اضافات المسلمين الى علم التاريخ اضافات مشهودة وكبيرة، لكن اهم اضافة فيما ارى هي انه نشأة التاريخ الاسلامي كانت نشأة اصيلة على غير مثال سابق. بعد كده بدأوا هم ايه يعني يعملوا على سياق المسلمين كده، مسألة التراجم والطبقات ونحو ذلك، يتأثرون بما جاء في ابن خلدون وغيره وابن علي.
1: هذا السؤال الثامن، سننطلق الآن إلى السؤال التاسع.
0: نعم.
1: والسؤال التاسع هذا يعني غريب عجيب، لأنه له علاقة بقصة أنا كيف أستطيع أن أفرق بين شخص وقع في الشبهة المعلوماتية أو التاريخية، وبين شخص يسأل سؤالا عاديا من أجل أن يثقف نفسه، أو أنه لأنه إحنا صرنا مصابين أيضا بحالة نفسية، أنه أول ما يسأل عن سؤال هو فعلا شبهة، أنت شبهة، أنت كلك هيك على بعض شبهة. فإحنا كيف نفرق بين فعلا يعني أنا كيف أفرق بين أنه أنا وقعت في شبهة الآن تاريخية، ولا أنا بسأل سؤال طبيعي عادي؟
0: برضو ده سؤال مهم، ولكن برضو أرجع وأقول أنه لا يعرف أو لا يمكن التفريق بين الوقوع في الشبهة أو بين الانحراف الفكري من السؤال الواحد. تمام؟ يعني السؤال الواحد ده حاجة ما بيظهرش معاها يا ترى أنا وقعت في شبهة، أو اللي قدامي ده بيسأله لأنه مشتبه عليه، يعني
1: واحد لا يكفي للاكتشاف،
0: لا يكفي للاكتشاف. لأنه إنما إمتى يظهر؟ يظهر بالكثرة، يظهر بالكثرة. شوف هقول لك على حاجة، خليني يعني أنا أقول لك مثلا إيه، إحنا دلوقتي كأننا نسأل نفسنا، أنا متى أشعر إنه هذه شبهة، ومتى أشعر إنه الوضع بقى عندي صعب، أو أشعر مثلا إن الطرف الثاني ده بيسأل فعلا للمعرفة ولا بيسأل للإحراج والطعن في نفسي؟ لو أنا عندي اعتزاز بالتاريخ الإسلامي وعندي انتماء له وإحساس به، ولكن في حتة محيراني وتعباني، دي كده شبهة، شبهة ينبغي أن أسأل عنها المتخصصين لكي أفهم. لكن لو أنا بقى عندي ضعف ثقة في التاريخ الإسلامي، طبعا دلوقتي بتكلم في التاريخ الإسلامي، لكن الكلام يصح على بقية فروع الشريعة يعني.

0: انا عندي ضعف ثقة في الناس دي وفي الكتب دي وفي الموضوع ده كله. لا، هنا المسألة لم تعد شبهة واحدة، هنا المسألة بقت انحراف فكري. يعني وكثير من الذين بدأوا بالشبهات لما لم يحاولوا معالجتها المعالجة الصحيحة، أن يسأل واحد فاهم، انتهى إلى الانحراف. تمام. يعني أنا لسه شايف من فترة كده واحد كاتب فيديو عنوانه دور علماء الحديث في نشر التشيع. أفتح الفيديو ألاقيه بيقول إيه، علماء الحديث النبوي هم أحد أهم الأسباب في نشر التشيع في العالم الإسلامي. ده كده ما بقتش شبهة. الشبهة أن أنا أقول البخاري مثلا روى الحديث ده إزاي، أو أقول مثلا الحديث ده كيف ورد عند المحدثين، بتبقى شبهة جزئية. لكن واحد بقى شايف أن علماء الحديث نشروا التشيع، ده يبقى كده إيه، واحد شايف مثلا أن الأمة ضلت،
1: هاي هرطقات خارج أيوة السياق.
0: هذا هو الانحراف، هذا هو الانحراف. فانا بقول لك انت تعرف الامر ده في نفسك ازاي، لما يبقى الاصل مستقر وسليم وانت مطمئن له، لكن في حتت مش فاهمها وفي حتت تنغص عليك حياتك. لكن لما يبقى عندك يعني نبذ ونفور ورفض لمجمل الحاله، لمجمل الموضوع، لمجمل المساله، ساعه اذن ده نوع من الانحراف الفكري والضلال الفكري. فعلشان كده مثلا لما حد يسأل سؤال وجاوبه عادي، فروح يسألني سؤال تاني، سؤال تالت، سؤال رابع في نفس السياق، ببقى عارف ان هو ايه، ليست لم تكن المشكلة هي السؤال، لا، في السؤال ده كان عرض لمرض ايه اكثر عمقا منه. يعني المشكلة لم تكن في الفروع، صارت في الاصول، فساعتها يعني تحتاج الى ان تعالجه معالجة اخرى. يعني
1: السؤال العاشر هو على فكرة له علاقة باللي قبله. يعني أنا هيك إنسان عادي،
0: تمام،
1: هل يوجد يعني خطوات أو وصفة هيك بسيطة أخذها بعين الاعتبار من أجل أن أتأكد يعني أنه هاي المسألة هي شبهة ولا مش شبهة، وبالتالي أكون في السليم؟
0: جميل، أيوة، هذا علاج متميز. شوف يا سيدي،
1: اللي هو طبعا من باب إيش، لا تعطيني السمكة ولكن علمني كيف أصيد. يعني
0: أيوة، طيب، تمام، كيف تصيد؟ شوف، أول شيء، أول خطوة إنك تبقى متخلص من الهزيمة النفسية. دي أول خطوة، دي مسألة داخل النفس، مسألة ما حدش بيعرف يعملها لك. ابن القيم كان تلميذا لابن تيمية سنوات طويلة، في كتاب من كتبه بيقول لم أنتفع بشيء من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كقوله. شوف بقى، يعني دي أكتر حاجة ابن القيم شايف إنه استفادها من مين؟ من ابن تيمية، كقوله لا تجعل قلبك كالإسفنجة تمتص الشبهات، تتشرب الشبهات، ولكن اجعله كالبلور تمر به الشبهة فيراها دون أن تدخله. يعني إيه الكلام ده؟ أنا دلوقتي مثلا واحد قال لي الإسلام ده انتشر بالسيف، تمام؟ في هنا طريقتين نفسيتين. الطريقة الأولى، والله فعلا ما هو في فتوحات وفي حروب ردة وفي بتاع، فعلا انتشر بالسيف، طب ايه الحل؟ وفي حل تاني، ان انا اقول هو فعلا انتشر بالسيف، او اقول مثلا طب هو ايه المشكلة لو انتشر بالسيف؟ يعني في لقطة نفسية هي الاولى، اللي هو انت طرحت عليك الشبهة، تشربتها وبدأت تدور على حل، ده خلل نفسي. لكن قعدت تتأملها كده وتقول طب يا ترى هو انتشر بالسيف ولا لا، يا ترى الكلام ده صحيح؟ حتى لو كان صحيح، هو الانتشار بالسيف حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ انك تراقب الشبهة قبل ان تتشربها، هو ده الموقف النفسي الصحيح. فلذلك مثلا لو انا دلوقتي رايح ادي علاج لهذا الاخ، او ادي خطوات تعلمني كيف اصيد، أقول إن أنت أول ما تطرح عليك الشبهة وقف كده وراقبها، راقبها من بعيد، ما لا تصيبك، لا تدخلك كشبهة. ولما نيجي بقى نراقبها وبعد كده نحاكمها، نسأل طيب يا ترى، عندنا أربع خطوات، أنا بقترح عليك أربع خطوات بعد ما أنت إيه وقفت الشبهة قدامك كده، منعتها أن تؤثر فيك وأن تهزك. الخطوة الأولى، يا ترى الموضوع ده كيف هو في الإسلام؟ يعني مثلا الإسلام انتشر بالسيف، أنا بدي مثال، يعني إحنا أكيد هنجلها لما نتكلم عن عصر الفتوحات، لكن مثال الإسلام انتشر بالسيف. يا ترى الإسلام بيقول إيه؟ يعني قصدي القرآن والسنة، يعني الانتشار بالسيف ده حتى لو كان حقيقي كان تطبيقا للإسلام ولا كان خطأ من المسلمين؟ ده فارق مهم. الإسلام نفسه كقرآن وسنة ماذا يقول في نشر الدين؟ هل يؤيد النشر بالسيف ولا لا؟ آدي مرحلة، مرحلة بحث الشبهة في أصول الإسلام، في الإسلام نفسه. المرحلة الثانية بحث هذه الفكرة في التاريخ، في تطبيق المسلمين. يا ترى المسلمين لما نشروا الإسلام بالسيف هل هم فعلا نشروه بالسيف ولا لم ينشروه بالسيف؟ يعني هذه الجملة صادقة ولا خاطئة؟ طيب كويس، تعالوا نشوف الأمم التانية. الأمم التانية التي توسعت، توسعت وانتشرت ونشرت فكرتها بالسيف ولا بحاجة تانية؟
1: بغصن الزيتون والورود
0: مثلا.
1: مثلا
0: افرض أنا دلوقتي يعني هاخد الغرب مثلا باعتبار أنه هو الحضارة المتفوقة والحضارة اللي هي دايما إيه مصدر الشبهات والتشككات. يا ترى الغرب ده الانتشار أفكاره بالسيف موجود في فكره، يعني في فكره في فلسفته عند الفلاسفة بتوعه وعند المفكرين موجود ولا مش موجود؟ ايه موقفهم منه؟ طب هم لما طبقوه ونشروا نفسهم ونشروا أفكارهم نشروها بالسيف ولا نشروها بالورود والزيتون ووسائل الإعلام بس؟ لما أنا أسأل هذه الأسئلة، يعني أنا بقول لهم اعتبرهم خمس خطوات. الخطوة الأولى أن أنا بوقف الشبهة ولا أنهار أمامها نفسيا. الخطوة الثانية ماذا يقول الإسلام في هذه الجملة، القرآن والسنة، عشان أعرف يا ترى ده من الإسلام والمسلمين عملوه انحرافا ولا ده من الإسلام والمسلمين طبقوه ولا ده مش في الإسلام والمسلمين انحرفوا ففعلوه. وبعد كده أروح أشوف كيف طبقه المسلمون، طبقوه كما يقول الإسلام ولا انحرفوا في تطبيقه عما يقوله الإسلام. هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة، طيب غيرنا من الأديان وغيرنا من الأفكار وغيرنا من المناهج ما موقفهم من هذا، من نشر الفكرة بالسيف؟ ما موقفهم منه فكريا، يعني في كتبهم، كتبهم المقدسة، أفكار فلاسفتهم، منظروهم وخبراؤهم، ثم ما موقفهم في التطبيق؟ تعال بقى في شبهة الإسلام بالسيف دي أجري عليها هذه الأمور. الإسلام لما انتشر بالسيف هل هذا موجود في القرآن والسنة؟ ألاقي القرآن والسنة لا، لا إكراها في الدين، وألاقي المسلمين عبر تاريخهم لم يجبروا أحدا على الإسلام أبدا، يعني تاريخيا لم يوجد أحد وضع أمامه تحت السيف كده وقالوا له إيه أسلم أو ستقتل. كان دايما في خيار ثالث اللي هو خيار عايز تبقى على ما أنت عليه وتدفع الجزية زي الضريبة كده مقابل إن إحنا بنحميك.
1: وهذا طيب كان موجود في الأمم الأخرى كمان،
0: مش الأمم الأخرى ما كانش عندها جزية، الأمم الأخرى أنت تدخل في ديننا يا تقتل. أيوة الجزية دي التي تساق في تاريخنا الإسلامي باعتبارها منقصة، الجزية دي منقبة. يريد دلوقتي مثلا، يعني عايز أقول لك قبل فترة ألمانيا ستجند المهاجرين إليها، ألمانيا عندها مشكلة في نقص في عدد التجنيد، ستجند الحاصلين على الجنسية الألمانية وممكن تحارب بهم في فلسطين، واللي ما يرضاش يحارب في فلسطين أو في العراق أو في أي حتة مسلمة يعني تسقط عنه الجنسية. ألا يتمنى هؤلاء أن لو كان في التشريع الألماني الجزية، ادفع ضريبة ولا تشارك في حرب أنت غير مقر بعدالتها؟ يعني الجزية دي شيء عظيم، لكن الشبهة حولته إلى شيء مذموم. أنا دلوقتي لو مسلم في بلد سيحارب مسلمين، أنا مش موافق على هذه الحرب، يريد أدفع جزية وأتخلص من هذا المأزق. فده اللي كانوا عاملين المسلمين. فأنا بقول لك هو مسألة الإسلام والسيف. طب تعال نشوف بقية الأمم نشروا كيف توسعت دولتهم. أمريكا وأوروبا وإنجلترا وفرنسا والناس دي، الناس دي لما كانوا قوة عظمى عالمية نشروا التغريب ونشروا الإباحية ونشروا الانحلال إزاي؟ نشروا أفكارهم إزاي؟ حتى أفكارهم المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان بقى بحقوقهم هم، يعني كانوا قاعدين في مكانهم وأرسلوا لنا الدعاة وبتوع الحقوقيين ولا حضروا عندنا ببوارجهم وأسلحتهم واحتلونا وأسسوا عندنا دول وفتحوا عندنا مؤسسات وعملوا عندنا قنوات وصحافة بعدما سيطروا علينا عسكريا وحطين عندنا قواعد عسكرية ومنعنا نبيع البترول إلا بالدولار ومنعنا نعقد اتفاقيات لا توافق مصلحة الأمن القومي الأمريكي والأوروبي. يعني الدول التي توسعت عبر التاريخ توسعت إزاي يا جماعة الخير؟ فلذلك لو الإنسان تخلص من الهزيمة النفسية اللي هي في أول لقطة دي وراقب بنفسه هذه الخطوات الأربعة التي تليها، ماذا يقول الإسلام في هذا الموضوع؟ 2، كيف طبق المسلمون هذا الموضوع؟ طبقوه كما يقول الإسلام أم انحرفوا عنه؟ كيف ترى الأمم الأخرى والأفكار الأخرى والأديان الأخرى هذا الموضوع؟ كيف طبقت الأمم الأخرى والأديان الأخرى هذا الموضوع؟ ساعة إذن ستفاجأ بأن الشبهة يعني تكشف لك عظمة الإسلام وتفوقه وارتفاعه وسموه عن كل هذه المناهج الأرضية الوضعية ببساطة.
1: أنت بتعرف صدق محمد وين المشكلة؟ المشكلة أنه الناس تحديدا على السوشيال ميديا، لأنه التليفون بأيدينا زي ما أنت عارف، وصارت حياتنا في التليفون ونتلقى المعلومات الأساسية من التليفون إلى آخره كما تعلم، أنه لما أنت بتشوف المادة العلمية، تخيل، مش المادة اللي بيحكيها أي واحد،
0: نعم،
1: بيدخل الثاني مش الأول، الثاني والثالث والرابع، بيشوف الأول كاتب أنه ما هو الإسلام انتشر بالسيف ولا إشي، خلاص الثاني هو أصلا داخل عجبال مادة، بس هو لأنه شاف هذا كاتب هيك عليكها،
0: أيوة نعم،
1: اجترها بين أيوة. بين مزدوجين، واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، وبتصير متتالية،
0: صحيح،
1: لا تنتهي. فاللي بدخل بعد التعليق 500 بفوت بيروح مصدق يعني القصة.
0: أيوة. ما هذه هي بقى، لا تجعل قلبك كالإسفنجة، هو ده الإشكال. لازم يبقى عندك قدر من الحصانة، قدر من المناعة الذاتية. ما أنت لو فاتح بيتك لكل العابرين، هل يبقى لك بيت؟ لو أنت أي واحد عارف يدخل ويطلع، هل يبقى بيت ولا بقى؟
1: نعم.
0: شارع؟
1: نعم.
0: بقى شارع، بقى قهوة، تمام؟ فهو الأزمة الأولى حقيقة هي أزمة نفسية. الإنسان المتماسك نفسيا اللي عنده مناعة بيبقى أقدر على التعامل في هذه الحياة. عارف أنت حتى الناس في أمورهم الطبيعية يقول لك إيه؟ نظام خدوهم بالصوت. عندنا في مصر المثل يقول لك كده، ايه لك داخل بقى ايه بيزعق، نظام خدوهم بالصوت. ايه لا، انت لازم اللي داخل معلي صوته ده وعايش حاله نفسيه لازم توقفه عند حد. وحقيقه انا يعني اتمنى ان كل المتحدثين الاسلاميين، طبعا هي موهبه مش كلهم هيعرفوا يعملوا كده، بس عايز اقول من النماذج العظيمه في هذا نموذج الشيخ حازم اسماعيل الله يفك اسره. الشيخ حازم كان يجي المذيع يقول له يعني يهجم عليه هذا الهجوم، فالشيخ حازم يقول له،
1: يحاول يستفزه،
0: الشيخ حازم يقول له لا، انت مين قال لك؟ انا فاكر ابراهيم عيسى مره بيقول له اصله الاجماع ليس عندي بحجه. قال له ما شاء الله يا استاذ ابراهيم، بقيت شيخ ازهر والاجماع عندك وبقى عندك وعندك، بقيت شيخ ازهر وبتاع. قصدي اقول ولما يقولوا له مثلا انت هتمنع الخمره او هتمنع السياحه، نظام خدوهم بالصوت، يقول طبعا، لان احنا دولة مسلمة وعايزين ربنا يبارك لنا، والخمر ده حرام والتعري ده حرام، فايوه طبعا رايح امنع السياحة العارية ورايح امنع الخمور، انما مش هعمل ده مرة واحدة، لانه طبيعة الناس ما ينفعش تبقى في ظلمة وتروح يتفتح في عينيك كشاف، لازم يبقى في نوع من التدرج. بينما تجد الاسلامي المهزوم نفسيا يقعد كده قدام المذيع وكأنه متهم في قفص المحكمة، هتمنعوا السياحة؟ يقول لا، ليس في خطتنا إلغاء السياحة، والسياحة مصدر مهم للدخل القومي. هو مجرد مخد يعني نمط المهزوم ده، خلاص هزم، مش هيعرف يعبر عن الإسلام حقيقة. يقول لك انتوا عندكم الجزية وهتخلوا المسيحيين يدفعوا الجزية، يقول له لا، احنا خلاص بقينا دولة مواطنة ومش عارف ايه. الشيخ حازم يقول لك الجزية دي حاجة عظيمة جدا، انت متخيل الجزية دي حاجة وحشة؟ الجزية دي حاجة عظيمة. ويشرح، فهذا هو الفارق الأول والأهم، هو هذا التأثر النفسي. عندك المناعة النفسية، الحصانة النفسية، بقية المسألة الفكرية سهلة.
1: طيب جزاكم الله خيرا أستاذ محمد. احنا طبعا مع انتهاء السؤال العاشر انتهى المحور الأول وانتهت الحلقة، هذه الحلقة الثالثة وإن شاء الله نتابع في الحلقة الرابعة إن شاء الله من هذه السلسلة المباركة 100 سؤال في التاريخ.
0: كده الحلقة الجاية الحضارة الإسلامية،
1: وسندخل في المحور القادم إن شاء الله الحضارة الإسلامية، وحيكون عندنا 10 أسئلة مهمات ملحات
0: إن شاء الله.
1: إلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من أرسله ربه هاديا وداعيا ومبشرا ونذيرا، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وبعد، فإنه لم يتعرض كتاب للنقد والقدح والتشكيك كما تعرض له القرآن الكريم من قبل المرجفين والملحدين والمنافقين. لم يتركوا باب طعن إلا ورموه به، وذلك منذ أول كلمة قرآنية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تعرض كتاب ما تعرض له القرآن لما قرأه أحد، ولما احتفظ به إنسان لنفسه، ولا بارت تجارة صاحبه. والأمر المهم في هذا أن القرآن كلما حاول الآخر الطعن به والتشكيك كلما زاد الإقبال عليه. والاستقراء خير برهان، فقد انتشر القرآن في أصقاع الدنيا حتى ممن لا يتقنون اللغة العربية، بل ودخل في الإسلام أناس بعد القدح في القرآن. والله تعالى يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لم تستطع الشيوعية الإلحادية في قمة عنفوانها محو القرآن من نفوس المسلمين، لم تستطع منع قراءته حتى تحت الأرض، لأنه إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. لماذا إثارة شبهة تحريف القرآن والنقص والزيادة فيه؟ حتى إن البعض قال بأن القرآن 17,000 آية، بينما القرآن كلام الله الذي في أيدينا آياته 36,206 آية. إن إثارة هذه الشبهة مردها للحقد على الإسلام والعناد والكبر أمام انبهار العقول بالكشوف العلمية، تلك الكشوف التي أكدت ما ورد في القرآن الكريم، ذلك أن الإسلام لم يحجر على أهل العقول بحثهم، ولم يقبل بانفصام الشخصية للإنسان أيا يكن، على خلاف ما كان الأمر عليه في القرون الوسطى واقتدى بها بعض غير المسلمين، فكان لابد من القول بتحريف القرآن مجاراة لتحريف كتب أخرى. جاء في دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية: إن الوحي الذي كان يتلقاه الرسول ليس هو القرآن الذي نقرأه، ذلك أن هذا الوحي قد أعيدت صياغته بحيث أخذ الشكل الحالي. وتقول كذلك: إن القرآن لم يسجل كله عند نزوله، بل إن كثيرا من الوحي المتقدم النزول لم يسجل، لأن المسلمين لم يكونوا منتبهين لأهمية ما يتلوه الرسول، فضاع كثير من القرآن. حتى إن طه حسين قال مقلدا أولئك المستشرقين في مسألة الحروف المقطعة في أوائل السور، قال بأنها رموز وضعت للتمييز بين المصاحف المختلفة التي كانت موضوعة عند العرب، ثم ألحقها مرور الزمن بالقرآن فأصبحت قرآنا. بل إن الغلاة الرافضة قالوا بحذف سورتين من القرآن، سورة الولاية وسورة النورين. إن أمثال هذا كثير في القدح بالقرآن الكريم، إن تصريحا أو تلميحا أو إشارة. ولا يخفى أن هذا الطعن مردود على قائليه، لأن الله تعالى قد تكفل حفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن بعض المستشرقين أنصف القرآن وأبان كذب دعاية تحريفه، فقال أحد المستشرقين البولنديين: إن المصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد
حتى وصل إلينا بدون أي تحريف، ولقد حفظ بعناية شديدة ولم يطرأ عليه أي تغيير يذكر. الحقيقة إذن أن دعاوى التحريف للقرآن باطلة وأصحابها أدعياء. لقد أجمع العلماء على أن ما بين دفتي المصحف هو كتاب الله تعالى، هو الكتاب الذي أنزل ليس فيه زيادة ولا نقصان، وأنه لم تعتني أمة من الأمم بكتاب كاعتناء أمة الإسلام بالقرآن، ومن يقول بتحريفه ليس مسلما. لقد ألفت حول القرآن كتب كثيرة في تفسيره، في قراءته، في تجويده، في قراءاته، في بلاغته، في رسمه، في أعداد كلماته، في حروفه. ومن الأدلة على سلامة نقل القرآن وحفظه من النقص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم أي شيء أنزل عليه من القرآن حتى ما كان من آيات فيها معاتبة له، كقوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. ويقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي.

0: أيها المستمع الكريم، لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتمون بحفظ القرآن، كانوا يدونون آياته، فكان حفظ القرآن سطرا وصدرا في زمن رسول الله. كانوا يكتبون القرآن في الجريد والحجارة والخزف. لذلك يمكن القول إن من يدعي تحريف القرآن ما دليله، وإن من يقول بوجود مصحف آخر غير القرآن أين هو؟ هل يعقل أن يكون القرآن مختفيا أكثر من 1000 سنة ليظهر عند ظهور شخص مختف إلى الآن حسب زعم من زعم وأعظم الفرية في ذلك على الله وعلى دينه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بل حاول بروايات ساقطة علميا إثبات هذه الدعاوى. إن القرآن الذي تكفل الله حفظه لا يقبل المساومات، لأن القرآن المتلو والمرتل منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا هو القرآن المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. يقول تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. روى الإمام القرطبي بإسناده إلى يحيى بن أكثم أنه قال: كان للمأمون مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، فتكلم فأحسن الكلام. فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي أنت؟ قال: نعم. قال: أسلم حتى أفعل بك وأصنع، أي وعده بخير إن أسلم. فقال: ديني ودين آبائي. وانصرف. فلما كان بعد سنة جاء مسلما فتكلم على الفقه وأحسن الكلام. فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من مجلسك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنت تراني حسن الخط، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة فاشتريت مني. قال: وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ زدت فيها ونقصت، وأدخلتها الوراقين فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. لذا لا تجد أحدا يحفظ كتابا من الكتب الأخرى سوى القرآن الكريم، سواء أكان ذلك من العجم أو العرب، لأن القرآن محفوظ في الصدور قبل أن يحفظ في السطور.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا.

تباركت يا رب ما أجلك، خلقت الخلق وأجريت الرزق، بك ينمو الزرع ويدر الدرع، سبحانك ما أعظم ملكك وما أوسع سلطانك، أعجزت الإنسان بالجبال بل أعجزت الإنسان بذات الإنسان، قلت للسان ذق وهو لحمة فذاق، وقلت للعين أبصري وهي شحمة فأبصرت، فتباركت من إله صادق وتعاليت من رب حق. يا رب هذه دنياك فكيف آخرتك؟ وهذا شأن آثارك فكيف شأنك؟ تباركت من إله صادق وتعاليت من رب حق، فلبيك اللهم لبيك. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيا إخوة الإسلام، نعيش اليوم بمشيئة الله تبارك اسمه مع آية غسلت مرضا من أمراض القلوب. الآية هي قوله إن الله هو الرزاق. الله. وعن ابن مسعود في سنن أبي داود قال أقرأني رسول الله، ربنا اللي بيقول إني لأنا الرزاق. إذن المرض هو مرض الشك في الرزق. أفي الله شك؟ مرض خطير جدا. من ناحية الدنيا يكفي أن تعلم آخر إحصائية 2026 مايو، إن 1.2 مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية. 1.2 مليار، تضاعف هذا الرقم من التسعينات طبعا، لدرجة إن الأمراض النفسية والاضطرابات العقلية أصبحت أكثر من الأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات والأمراض الهيكلية العضلية. معظم هذه الأمراض يأتي من القلق والاضطراب والاكتئاب، اللي هو بيؤدي إلى طلاق وخراب للأسرة، وكل هذا يرجع إلى قلق حول الرزق، حول الوظيفة، حول المال، حول الفقر. يبقى إذن دنيويا الذي يقلق ويشك في رزقه لن يرتاح جسديا. الأخطر خطورة هذا الشك من ناحية الدين. وهيب بن الورد رحمه الله عابد رباني مات 150 هجرية، شوفوا ليه، يقول لو كانت السماء نحاسا، تخيل ان السماء نحاس والارض رصاصا، والمعنى استحالة مطر، استحالة نبات. شوف، مع استحالة المطر ومع استحالة النبات واهتممت لأمر رزقي لظننت أني مشرك. سلم يا رب. تخيل، يعني هو لو شك كيف يأتيه رزقه مع استحالة الأسباب لوقع في دائرة الشرك
لأن الله سبحانه وتعالى ضمن لك رزقك. وده السؤال اللي سألوه من قديم الأزل، لماذا يشك الناس في الرزق، ولماذا وقع الاضطراب في الرزق والله قد ضمن الأرزاق ووعدها. الإمام المحاسبي سأل هذا السؤال، لماذا وقع الاضطراب في القلوب وقد جاء الضمان من الله؟ فقال إن الله سبحانه وتعالى وعد الأرزاق وضمنها في أكثر من موضع في القرآن، مواضع كثيرة جدا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، آيات كثيرة، بل ما اكتفى الله بذلك حتى حلف. مش مصدق الوعد والضمان، أحلف لك، أحلف لك، فورب السماء والأرض إنه لحق. أمال فين المشكلة؟ المشكلة حين غيب وقت الرزق. الله، يبقى الله ضمن الرزق ولكنه غيب وقت العطاء. ما انتش عارف امتى الرزق هيجيلك. طب لماذا؟ طبيعي، حتى يختبر الله أهل العقول. تخيل لو كان لو كل واحد يعلم أن رزقه سوف يأتيه يوم كذا، خلاص ما عاد هناك فرق بين الصابر والشاكر والطائع والإيه والعاصي. ولكن الله غيب أوقات العطاء حتى يختبر أهل العقول، فمنهم ساكن وساخط، ومنهم راض وشاكن، فعلى قدر المعرفة تفاوتوا في اليقين. الله. وهنا كمؤمن لازم توقن أن الله هو الرزاق. لو تمكن هذا اليقين من قلبك والله لن تحزن أبدا. الجنيد رحمه الله من أولياء الله الصالحين، جاءه جماعة بيسألوه، اسمع بقى القصة دي وطيب قلبك بالصلاة على سيدك النبي، بيقولوا له يا إمام كيف نطلب الرزق؟ نطلب الرزق ازاي؟ شوف ماذا قال: ان علمتم في اي موضع هو فاطلبوه. يا الله، لو والله لو انت عارف موضع الرزق فين روح اطلبه. محدش عارف الرزق يجي لك من اي حته. قال الله، طيب نسال الله، يعني نسأل الله أن يرزقنا. اسمع ماذا قال: إن علمتم أنه ينساكم فذكروه. الله الله، أنت فاكر يعني ربنا نسيك؟ هو نسيك ولا إيه يعني؟ والله لو شاكك أنه نسيك ذكره، استغفر الله، حاشاه أن ينسى. قالوا طيب نجلس في البيت فنتوكل وننتظر الرزق. هل التوكل على التجربة شك؟ الله، يبقى انت شاكك برضه. لما تقول والله اقعد في البيت واشوف هيرزقني ولا مش هيرزقني، يبقى ده ايه؟ شك برضه. التجربة في الله شك. الله، يعني دعاء مش نافع، نشتغل مش نافع، نقعد في البيت مش نافع. قالوا ما الحيلة؟ قال ترك الحيلة. الله، ما الحيلة؟ ترك الحيلة. ابن الوردي احد الشعراء الكرام لخص المعنى ده في لامية، قصيدة اخرها لام يعني، فيقول ايه؟
اطرح الدنيا، اطرح الدنيا، سيب الدنيا دي. فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. شوف الدنيا وشوف حواليك، يا ما ناس أعزك الله أهل عز وكرم وفي الأرض، ونام ناس أهل سفالة وبذاء وفوق. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. كم من جهول فيها وهو مثر مكثر، وكم عليم بات منها في علل. كم من شجاع لم ينل فيها المنى، وجبان نال غايات الأمل. فاترك الحيلة واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله، فتقوى الله ما جاوزت قلب امرئ إلا وصل، إلا وصل. حد يقول لي يا شيخ يعني أنت بتقول الرزق ده مكتوب فمن يشتغلش؟ ما حدش قال كده، بس هو الفكرة ليه تظن أنك السبب؟ أنت الرزق؟ لا، أنت الرزاق؟ لا. يعني ألم تقرأ في القرآن قول الله لحبيبه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك إيه؟ رزق، نحن نرزقك. فسبب الرزق هنا ماذا؟ الصلاة. الله، سبب الرزق الصلاة مش الشغل، الصلاة. طب في آية تانية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان إيه؟ غفارة، يرسل إلى آخر الآيات. يبقى سبب الرزق هنا إيه؟ الاستغفار. طب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ها؟ من حيث لا يحتسب. يبقى تقوى إيه؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. الله، تم آيات كتير وضحت أسباب تانية للرزق غير العمل. ليه أنت مشغول بالعمل كأنه السبب الوحيد للرزق وتركت كل الأسباب الأخرى؟ ده بقى كما يقول العلماء سبب الكبر والغرور الداخلي، وده اللي الدعوة اللي قالها بعض الصالحين لا دعوة خطيرة ياريت ندعيها كلنا، بيقول إيه؟ كتب إليه فقال: لا أذاقك الله طعم نفسك. اوعى تذوق طعم نفسك، فإنك إن ذقتها لن تطعم بعدها خيرا أبدا. ما معنى أن تطعم نفسك، تذوق طعم نفسك؟ أن تظن أنك بملكاتك وذكائك وقوتك حصلت على الرزق ولا المال ولا المنصب. لا يا أخي، والله ما حصلت شيئا إلا لأن الله رزقك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاللهم ارزقنا رزقا واسعا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وتوبوا إلى الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، my dear respected brothers and sisters in Islam, inshallah today we're gonna reflect on a verse in Surah Az-Zariyat that treated a very serious disease of our hearts. The ayah is, Allah subhanahu wa ta'ala said, which means, indeed Allah is the ever provider, the owner of the power. Subhanallah, if you ask which disease this ayah treated, the answer is very clear: the disease of having suspicions and the doubts about your provision, about your risk. And the question is this a serious disease? 100%, very serious disease. In terms of this life, it's enough to quote the latest statistics about the
latest study that confirmed approximately 1.2 billion persons around the whole world are suffering from mental disorders. If you compare this number to the previous number in 19, for example, we'll find out like big increase. To such a degree, the mental disorders became the leading cause of disability globally. It's enough to know these mental disorders surpass the diseases, the cardiovascular diseases, cancer diseases, musculoskeletal diseases, subhanAllah. And the most of these mental diseases, like anxiety, depression, frustration, and fear. And if you concentrate what is the common cause of all these mental disorders, of course, 100%, it's your fear about your provision, unemployment, loss of job, poverty, etc. So subhanAllah, it's enough to know when you have fear about your risk, about your provision, you are subjected to mental disorder that easily can destroy and ruin all your life status. That's why in many Arabic countries, the first reason that caused the divorce, that the financial capacity, which is caring about your financial capacity. What is more worse when you come to the Islamic perspective about fearing about your risk? We have the greatest scholar named Wahib ibn al-Ward. Wahib ibn al-Ward mentioned amazing statement. He said, imagine if the sky is made of copper, mineral, and the earth is made of lead. What does it mean? يعني both the earth and the sky, impossible to produce like rain, no rain from the sky, no growing of plants of the land. Why? It's made of lead and the sky made of what? Copper. However, if you have doubted about your provision, so you are falling into shirk. Allahu Akbar. Salim ya Rabbi. Imagine if it's impossible to get your risk and you have suspicion about the risk, you are a mushrik. Why? And this is a question. Why people have suspicion about the risk? For simple reason, for lack of knowledge about Allah subhanahu wa ta'ala. Many ayat in Quran, Allah promised He will provide you. Not only just

استووا واعتدلوا يحط الله سواء السلطة فإن تسوية الأصوات من كمان الصلاة make straight lines there is no gap the gap please may Allah accept from you all your good deeds إن شاء الله الله أكبر الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

فاصبر على ما يقولون وسبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة

حميدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتول عنهم فما أنت بملوم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس

لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 17 من تموز يوليو لعام 2026. الخليج العربي. أعلنت وسائل إعلام إيرانية من بينها التلفزيون الإيراني ووكالة مهر مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسري كوردستان وغريوه بمحافظة هرمزجان. وفي المقابل أعلنت الكويت والبحرين أن دفاعاتهما الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية مصدرها إيران. وقال الجيش الإيراني إنه استهدف البحرين بهجمات بطائرات مسيرة، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسورا وبنى تحتية في مناطق عدة جنوبي إيران. وزعم الجيش أن ما استهدفه كان مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين، في حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفيرات الإنذار داعية السكان للتوجه إلى أقرب مكان آمن. وفي الأثناء ذكرت وسائل الإعلام أنه سمع دوي صفارات الإنذار في الكويت تزامنا مع تصدي الجيش الكويتي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية. وأعلنت وسائل إعلام إيرانية بينها التلفزيون الإيراني ووكالة مهر مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسري كوردستان وغريوه بمحافظة هرمزجان، فيما أصيب شخصان جراء ضربة أمريكية على محطة تفرع سكك الحديد في بندر عباس جنوبي إيران. وذكرت وكالة مهر أن حركة المرور على الطريق بين مدينتي بندر عباس ولار قد استؤنفت، وذلك عقب تداول أنباء عن توقفها إثر استهداف أمريكي لجسرين في مدينة بندر خميني بمحافظة هرمزجان. ويأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بدوي انفجارين في مدينة بوشهر جنوبي إيران، في حين تحدثت وكالة مهر عن دوي انفجارات عدة في المدينة ذاتها، إلى جانب دوي 10 انفجارات جديدة في جزيرة قشم إثر غارات أمريكية. كذلك أفاد التلفزيون الإيراني بدوي 8 انفجارات قرب قرية مسن بجزيرة قشم إثر غارات أمريكية، تزامنا مع دوي 6 انفجارات متتالية في مدينة الحميدية بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. كما ذكر التلفزيون الرسمي أن مقذوفا أمريكيا واحدا على الأقل أصاب مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. ونقلت وكالة تسنيم أن القوات الأمريكية استهدفت برج اتصالات فوق تلة في مدينة بندر عباس، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن تلك المنطقة. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان على منصة إكس إنها بدأت في شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة 6 على التوالي بهدف زيادة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش غير مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة تعطيل سفينة أخرى لعدم امتثالها للأوامر. وأردفت أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به تبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي. وفي هذا الصدد أظهرت بيانات من موقع مارين ترافيك عبور 3 سفن فقط من مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. من جهته قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز
تفاصيل الضربات على إيران إن الجيش الأمريكي ينفذ ضربات لتقليص قدرة طهران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز، موضحا أن الضربات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات إيرانية باتجاه سفن تجارية. كما صرح هوكنز بأن الجيش استهدف وسائل استطلاع ورادارات في جزيرة طنب الكبرى ومحيط بندر عباس، مؤكدا إحراز تقدم في إزالة الألغام التي زرعها الحرس الثوري في مضيق هرمز. وأضاف المتحدث العسكري أن القوات الأمريكية نجحت في فتح ممرات في مضيق هرمز عقب تنظيفها من الألغام وأن الملاحة مستمرة. وبشأن هجمات إيران على دول الخليج، أكد هوكنز أنه ليس لها تأثير عمليات على قواتنا، متهما إيران بمهاجمة جيرانها بشكل عشوائي بما يعرض المدنيين الأبرياء للخطر. بغداد. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في ملابسات إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية باتجاه الأراضي السورية، فيما أكدت مصادر خاصة أن الحكومة العراقية تعتزم محاسبة مسؤولين في منفذ حدودي مع سوريا في حال ثبوت تورطهم بتسهيل عبور الشحنة إلى سوريا. وجاءت هذه التطورات وسط تزايد وتدقيق متزايد على حركة الشحن البري بين البلدين والطرق المستخدمة لنقل البضائع والوقود عبر الحدود، وفي ظل مراقبة مشددة على طرق إمداد حزب الله اللبناني بالأسلحة. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن تشكيل اللجنة جاء بتوجيه عاجل من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وإنها تضم جهات أمنية ومختصين للتحقيق في تفاصيل العملية، مؤكدة أن بغداد ستنسق مع دمشق لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة أي جهات يثبت تقصيرها. وأضاف البيان أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز أمن الحدود المشتركة ومنع أي محاولات لاستخدام الأراضي العراقية في أنشطة تهدد الأمن الوطني أو الاستقرار الإقليمي. وجاء الإعلان العراقي بعد ساعات من إعلان السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، قالت إنها كانت مخبأة داخل صهريج لنقل النفط ومعدة بحسب الرواية السورية لصالح حزب الله اللبناني. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا عن مصدر في وزارة الداخلية السورية قوله إن الوحدات المختصة ضبطت شحنة من الأسلحة وصفتها بأنها نوعية كانت في طريقها إلى الأراضي السورية، مشيرا إلى أنها كانت متجهة على ما يبدو إلى الحزب اللبناني. وقالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية إن التفتيش في منفذ التنف الحدودي كشف عن وجود كميات كبيرة من الصواريخ والأسلحة والطائرات المسيرة داخل صهريج لنقل النفط كان متجها إلى مدينة بانياس. وقالت مصادر أمنية عراقية إن الصهريج غادر الأراضي العراقية قبل نحو 9 أيام بعد تسجيله رسميا كناقل تحمل وقودا، وأنه استكمل معاملاته الجمركية وخضع لإجراءات الختم قبل عبوره الحدود. وأضافت المصادر أن الناقل تحركت ضمن حركة نقل الوقود العراقي المتجه إلى سوريا، حيث تنقل شحنات مرتبطة

0: المحيطة بتزويد مصفات بانياس بالنفط أو المشتقات النفطية ضمن ترتيبات تجارية بين البلدين. طهران: طلبت إيران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الكهرباء الإيرانية في خطوة قد توسع المواجهة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وتضع اثنين من أهم مسارات تصدير الطاقة والتجارة العالمية تحت تهديد متزامن. وقال مسؤولان إيرانيان كبيران ومصدر مطلع لوكالة رويترز إن الفكرة نوقشت داخل القيادة الإيرانية وإن الحوثيين أبلغوا أخيرا بالاستعداد للتحرك، ولم تحدد المصادر كيفية نقل الطلب إلى الحوثيين أو ما إذا كان أرسل بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء باستهداف محطات الكهرباء والجسور في إيران إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات. وقال مصدر مقرب من الحوثيين إن الجماعة أتمت استعداداتها لشن هجمات على السفن ونشرت صواريخ وطائرات مسيرة في المرتفعات اليمنية المطلة على الحديدة وخليج عدن قرب مضيق باب المندب وإنها تنتظر إشارة البدء. وأضاف المصدر أن ممثلين للحرس الثوري الإيراني موجودين في اليمن سيشاركون في تحديد توقيت التحرك لإغلاق المضيق وفق وكالة رويترز. بيروت: ينتظر الجيش اللبناني الضوء الأخضر لدخول المناطق التجريبية في جنوب لبنان تطبيقا لاتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، حيث من المزمع أن يعقد اجتماع ثلاثي عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة بين ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي بمشاركة ممثلين عن الجيش الأمريكي للاتفاق على الآلية التنفيذية وتحديد جغرافية المنطقة التجريبية. وكثف الجيش اللبناني إجراءاته العسكرية والأمنية في بعض القرى المقترحة لتكون ضمن المنطقة التجريبية، حيث أعلن تدابير شملت بلدات في أقضية بنت جبيل وصور والنبطية وتقضي بتسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة. وينظر إلى نجاح انتشار الجيش على أنه أول خطوة عملية على طريق عزل المسار التفاوض اللبناني عن المسار الإيراني. وقالت مصادر لبنانية إن تثبيت النجاح ينتظر أن يحسم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. في المقابل توعد حزب الله بإسقاط الاتفاق شعبيا، إذ قال النائب عن الحزب حسن فضل الله إنه اتفاق غير قابل للحياة ولن يتمكن الصهاينة من فرض تطبيقه وسيسقط شعبنا مفاعيله على الأرض. تل أبيب: أطلق مجموعة من المستوطنين اليهود المتطرفين بينهم ثلاثة وزراء وستة نواب من حزب الليكود الحاكم، أطلقوا حملة علنية تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى وجعله حرا لليهود في كل ساعات النهار. ودعا هؤلاء إلى إغلاق المسجد في وجه المسلمين والعرب لإجبارهم على قبول حرية دخول اليهود وإقامة صلواتهم التلمودية فيه. وقال نائب رئيس الكنيسة نيسيم فاتوري إن اليهود يعانون من التمييز حاليا بسبب سياسة الأمر الواقع التي فرضتها حكومة حزب العمل سنة 1967، ويجب تغيير هذا الواقع جذريا وإغلاق المكان أمام العرب حتى يتم الاتفاق على وضعية جديدة يكون فيها لليهود حرية مطلقة في زيارة باحات جبل الهيكل، وهي التسمية العبرية للأقصى، متى يشاءون ويقيمون ما يحلو لهم من الصلوات والتعبد، ووقف عادة إغلاق المكان أمام اليهود في الأعياد الإسلامية. الدوحة: نفت قطر أمس صحة تقارير إعلامية إسرائيلية زعمت موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران، مؤكدة أنها لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد دول الجوار. وقال مكتب الإعلام الدولي القطري في بيان إن دولة قطر تعرب عن رفضها القاطع للتقارير الباطلة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وادعت فيها موافقة قطر على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران. وأضاف المكتب أن هذه الادعاءات يروجها أفراد يسعون إلى جر دولة قطر إلى الصراع وتقويض دورها المحوري في الوساطة ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى. وأكد أن مسؤولين قطريين شددوا مرارا منذ اندلاع الصراع على أن قطر لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد أي من دول الجوار. عمان. مع تجدد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وجد الأردن نفسه في قلب التصعيد بعدما تعرضت أراضيه خلال الأيام الماضية لموجات متتالية من الصواريخ الإيرانية بعضها باليستي، في تطور دفع المؤسسات العسكرية والأمنية الأردنية إلى رفع جاهزيتها وأعاد فتح النقاش حول طبيعة الوجود العسكري الأمريكي في المملكة والرسائل التي تسعى إيران إلى إيصالها عبر استهدافها. ولم تقتصر الرسائل الإيرانية على الجانب العسكري، إذ خاطبت بيانات الحرس الثوري الشعب الأردني ودعته إلى التحرك ضد الوجود الأمريكي في خطاب اعتبرته عمان تحريضيا، ورفضت ما تضمنه من اتهامات باستخدام الأراضي الأردنية منصة لاستهداف إيران. وقال مصدر أردني مسؤول إن المملكة تنظر إلى الاستهدافات الإيرانية باعتبارها اعتداء مباشرا على سيادتها، مؤكدا أن الأردن لم يسمح ولن يسمح بأن يكون منطلقا لأي هجوم على أي دولة أخرى، وأن مهمة القوات المسلحة تقتصر على حماية المجال الجوي والتعامل مع أي تهديد يمس أمن المواطنين. وفي مقابل الرواية الإيرانية التي تتحدث عن استهداف قواعد أمريكية، تؤكد عمان أن المملكة لا تضم قواعد أجنبية مستقلة، وإنما قوات أمريكية تعمل ضمن اتفاقيات تعاون دفاعي وتدريبي وتحت السيادة الأردنية. وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي قد أوضح أكثر من مرة أن مفهوم القاعدة العسكرية يعني إدارتها بصورة مستقلة من دولة أجنبية، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، مؤكدا أن أي وجود عسكري أجنبي يخضع لاتفاقيات دفاعية وبموافقة السلطات الأردنية. واشنطن. يحاول رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من خلال تحركاته بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي إقناع واشنطن بأن بغداد مستعدة لفتح صفحة جديدة وموثوقة في العلاقات لا تقوم على الوجود العسكري ومكافحة الإرهاب فقط، وإنما على الاستثمار والطاقة والإصلاح المالي والتجاري. فبعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من كبار مسؤولي الإدارة وكبار العسكريين في البنتاغون، عقد الزيدي لقاءات في مبنى الكابيتل، حيث اجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهوري براين ماست وأعضاء جمهوريين وديمقراطيين في اللجنة. وتركزت المحادثات على الإصلاح الاقتصادي وتعزيز سيطرة الدولة على السلاح وتطوير القطاع المصرفي وتوفير بيئة أكثر أمنا وشفافية أمام الشركات الأمريكية. كما استعرض الزيدي برنامج حكومته الاقتصادي الذي يستهدف تنشيط القطاعات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وحملت هذه الاجتماعات أهمية نظرا إلى دور الكونغرس في تحديد مسار المساعدات الأمنية للعراق والعقوبات والقيود المالية، فضلا عن قدرته على التأثير في رغبة الشركات الأمريكية في الاستثمار بالعراق. وحاول الزيدي تقديم حكومته بوصفها شريكا قادرا على الجمع بين متطلبات السيادة العراقية والمصالح الأمريكية، وشدد على أن حكومته تتبنى سياسة خارجية متوازنة ومستقلة وتهيئة المناخ لعمل الشركات الأمريكية بأمان داخل العراق. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 17 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: مع كل منشور جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يربك الأسواق العالمية، يعود الأستراليون إلى مواجهة احتمال ارتفاع أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة. وقال المتحدث باسم جمعية السيارات الوطنية الأسترالية الـ NRMA بيتر خوري في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء إن الأمر يتكرر من جديد. وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تهديد ترامب بفرض رسم بنسبة 20% على السفن التي تعبر مضيق هرمز، في ظل تجدد الضربات ضد إيران التي أسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل خلال 3 أيام. وقال ترامب إنه يريد أن تعوض الولايات المتحدة عن حماية جزء ثري جدا من العالم، مقترحا فرض ضريبة بنسبة 20% على جميع الشحنات العابرة للمضيق. وأضاف خوري إن الأسواق تفاعلت بلا شك، مبينا إن أسعار الغاز والنفط والديزل شهدت تحركات خلال الأسابيع الماضية. وارتفع سعر النفط الخام في الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء الماضي إلى أعلى مستوياته في شهر واحد، متجاوزا 85 دولارا أمريكيا للبرميل، أي نحو 122 دولار و 61 سنت أسترالي، لكنه لا يزال أدنى بكثير من مستوياته في مايو أيار. ويتزامن التهديد الجديد مع استعداد الحكومة الأسترالية لإنهاء تخفيض ضريبة الوقود، وهو ما يعرف بفيول إكسايز، والذي خفض سعر لتر البنزين بمقدار 16 سنتا، ومن المقرر أن ينتهي التخفيض في 2 أغسطس بعدما مدد سابقا من موعد انتهائه الأصلي في يونيو حزيران الماضي. ورغم الضبابية العالمية لم تصل أسعار الجملة في أستراليا والمعروفة باسم Terminal Gate Prices إلى المستويات التي سجلتها في بداية النزاع. وقال خوري إن أسعار بوابة المحطة هي أفضل مؤشر لما قد نراه عند المضخة، مضيفا إن سعر الديزل ارتفع بنحو 5 سنتات هذا الأسبوع، فيما زاد سعر البنزين الخالي من الرصاص بنحو 2 سنتات. ويبلغ متوسط سعر البنزين الخالي من الرصاص حاليا أقل من $1.70 أسترالي للتر الواحد، فيما يقل متوسط سعر الديزل عن $1.95. وحذر خوري قائلا إن استمرار الفوضى في الشرق الأوسط أو صدور منشورات غريبة جديدة على منصة ترو سوشيال قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا. من جهته قال المحاضر الأول في الاقتصاد بجامعة سيدني لوك هارتيغن إن احتمال ارتفاع أسعار الوقود يثير القلق، لكنه لا يعتقد في هذه المرحلة إن تهديد ترامب سيترك أثرا كبيرا. وأضاف إن تطبيق الرسم عمليا قد يكون صعبا، وقال إن شركات أمريكية قد تقاضي ترامب بسبب تأثيره في تجارتها على غرار ما حدث مع الرسوم الجمركية. وتمكنت أستراليا من تجاوز أسوأ صدمة نفطية رافقت الحرب التي بدأت في أواخر فبراير شباط ومطلع مارس آذار الماضي. وقال وزير الطاقة بالوكالة جايسون كلير إن أستراليا تملك مخزونا من البنزين يكفي ل41 يوما و37 يوما من الديزل و33 يوما من وقود الطائرات، ويمثل هذا ارتفاعا مقارنة ببداية الحرب حين كان مخزون البنزين يكفي ل29 يوما والديزل ل26 يوما فقط. وقال هارتيجن إن أستراليا بدأت تستورد النفط من المكسيك والولايات المتحدة، وهما مصدران لا تعتمد عليهما عادة، مبينا أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعا رغم ارتفاع التضخم. وساهم تخفيض ضريبة الوقود في كبح التضخم جزئيا، إذ خفض سعر البنزين بمقدار 32 سنتا للتر بين إبريل نيسان ونهاية يونيو حزيران، ثم إلى 16 سنتا خلال يونيو تموز. ولا تزال الحكومة الأسترالية تدرس تمديد التخفيض للمرة الثانية بعد الثاني من أغسطس آب. هذا وقالت وزيرة إدارة الطوارئ كريستي ماكباين إن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع وتقييم الحاجة إلى خطوات إضافية، غير أن هارتيجن رجح عدم تمديد التخفيض في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، معتبرا أن القرار قد يكون إيجابيا سياسيا لكنه ليس الأفضل اقتصاديا. وكلفت الأشهر الثلاثة الأولى من التخفيض إلى جانب خفض رسوم استخدام الطرق للسيارات الثقيلة، كلفت الحكومة 2,900,000,000 دولار أسترالي. وقال هارتيجن إن هذه الأموال كبيرة وكان يمكن أن تخصص لصيانة الطرق أو لبرامج أخرى، مضيفا إن فقدان هذه الإيرادات يعني ضرورة تأمين التمويل من مصدر آخر. وخلص خوري إلى القول إن فوضى الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية تبدو للأسف وكأنها أصبحت الوضع الطبيعي الجديد، مشددا على أن تقلبات الأسعار ستستمر ما لم يتحقق استقرار في الشرق الأوسط ويفتح مضيق هرمز بصورة دائمة. كامبرا، كشفت أرقام حديثة إن المخدرات تقتل شخصا واحدا في أستراليا كل 3.5 ساعات. هذا ما جاء في دراسة كشف عنها معهد بانينغتون، وجاء فيها إنه في العام 2024 الذي كان العام الأكثر دموية بسبب وفيات جرعات زائدة من المخدرات أو ما يسمى بالأوبردوز، والتي تسببت في وفاة أكثر من 2,500 أسترالي في ذلك العام. ملبورن، شهد وسط مدينة ملبورن موقفا لافتا بعدما تدخل مفوض شرطة فيكتوريا مايك بوش لمساندة ضابطين أثناء محاولتهما توقيف شخص يشتبه بأنه كان يحمل سلاحا. ووفقا للتقارير كان المفوض في المكان عندما لاحظ الضابطين يواجهان صعوبة في السيطرة على المشتبه به، فتدخل شخصيا للمساعدة حتى تمت عملية التوقيف. وأثار هذا الموقف تفاعلا واسعا، حيث اعتبره البعض نموذجا للقيادة الميدانية، فيما رأى آخرون إنه يعكس طبيعة العمل الذي قد يواجهه رجال الشرطة في المواقف الصعبة الطارئة. سيدني، اعتقلت الشرطة شخص يبلغ من العمر 36 عاما بعد اتهامه بإشعال النار بوالده داخل إحدى المنازل في غرب سيدني. وحدثت الجريمة بمنطقة جلينمور باك ليلة أمس، وعلم أن الأب الضحية يبلغ من العمر حوالي 60 عاما. وقالت الشرطة إن شجارا حصل بينهما قبل إشعال المنزل وإن الابن لا يعيش بالمنزل أصلا. ولا تزال التحقيقات مستمرة، والشرطة تتهم الابن بالجريمة وحرق أبيه وفق الادعاءات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعلى أمل اللقاء بإصدار جديد بعنوان على طيبة يلا.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرون رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز، تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
8: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
8: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
9: يا يوسف خذ واعطي.
10: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
9: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
10: حول.
3: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 673 من مقاطع حظر التجول، والحلقة الرابعة من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيب المصاحف. تدبرنا أول 5 آيات في سورة البقرة وكانت عن صفات المتقين، ثم انتقل الخطاب من نبرة الثناء على ذلك الكتاب ومنزلته العالية ودقة معانيه وخلوه من الريب والظن والخطأ، لا ريب فيه، والثناء على طائفة المتقين وصفاء عقيدتهم وسلامة عبادتهم وعطفهم على بعض بالإنفاق. الخطاب انتقل بقى دلوقتي إلى الذم، ذم الوجه الآخر من الإنسان، وجه قبيح جدا في الإنسان ممكن يكون. ففي إنسان أو الإنسان ممكن يكون له وجه، وجه المتقين، وفي وجه آخر من البشر هو وجه الكافرين، وجه كافر لا يشكر الله بل يكفر بالله. اقرأ بقى معايا الآية 6 والآية 7. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآية دي عملت إشكال كتير من الناس في فهمها، يعني ازاي ربنا يقول ان الكافرين لن يؤمنوا وبعضهم بالفعل آمن؟ يعني ربنا قال ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. وقت نزول الآية دي كان خالد بن الوليد وعمر بن العاص وابو سفيان وابن حرب كل دول كانوا كفار، فازاي ربنا يقول ان هم مش هيؤمنوا وبعد كده يؤمنوا؟ كتير امنوا بعد كده، مسلمة الفتح كلهم، قريش كلها امنت اصلا بعد الفتح. طيب ده معناه ان احنا الناس ما فهمتش معنى كلمة الذين كفروا. أنا دلوقتي لما أقول لك اوصف لي خالد بن الوليد في كلمة واحدة هتقول إيه؟ صحابي. طب ليه ما قلتش إنه كان كافر؟ ما هو كان كافر في وقت من الأوقات، وده كان قائد جيش قريش في غزوة أحد. هتقولي لأن العبرة بالخواتيم، هو ختم عمره على الإيمان فلا يوصف بأنه كافر خلاص، عشان فترة من حياته كفر فيها مش مع كانه يعمل لك مثلا دكتور مصطفى محمود توصفه بإيه؟ تقول عليه ملحد؟ لا طبعا، لا طبعا، إزاي ده معروف له كان ملحد. أيوة كان ملحد، لكن العبرة بالخواتيم. يبقى إن الذين كفروا معناها اللي هيموتوا على الكفر سواء عليهم أأنتم

0: أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني اللي هيموتوا على الكفر دول كده كده مش هيؤمنوا يا محمد، سواء يا محمد أنت أنذرتهم وحذرتهم من النار وبلغتهم بالبعث والحساب أو ما أنذرتهمش، مش فرقة، كده كده مش هيؤمنوا وهيموتوا على الكفر. طيب النبي لما يسمع كده عليه الصلاة والسلام، أو لو الداعية سمع كده، هل هيستمر في الإنذار؟ ده كلام يجيب إحباط. لا ما يجيبش إحباط ولا حاجة، ده لازم يستمر في الإنذار. ليه؟ أول حاجة لأنه ما يعرفش مين هيموت على الكفر ومين هيموت على الإيمان، بالتالي هو يجب أن يستمر في الإنذار وفي الدعوة إلى آخر نفس. لأن معنى إن الذين كفروا مش معناها كل الكفار اللي قدامك، لا، معناها منهم ناس هيموتوا على الكفر أنت ما تعرفش مين هم، فعليك أن تستمر في الإنذار. الآية معناها مش كل الناس هتؤمن، بقى من الآخر كده خلاص، بعض الناس هيموتوا كفار. طيب حاجة تانية عليه أنه يستمر في الدعوة. ليه؟ لأن ربنا ما قالش سواء عليك أأنذرتهم أم لا، قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لكن عليك أنت يا محمد أن تدعو، وثوابك واصل بمجرد قيامك بالدعوة. كل داعية بيدعو ثوابه وصل، أما الهداية لا، ليست من شأنك. إذا كان الهداية ليست على النبي صلى الله عليه وسلم، من عدبع الهداية على مسؤولية الداعية، ولا الداعية ولا النبي ولا حد مسؤوليته يهدي خالص. ربنا قال مرتين قل إن هدى الله هو الهدى، مرة في البقرة ومرة في الأنعام، وقال قل إن الهدى هدى الله في آل عمران، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ربنا هو الأعلم بالمهتدين. فأنت الإنسان بيثاب على العمل مش على النتيجة، غير خالص نظام الدنيا. انسى بقى نظام الدنيا والبوس بتاعك اللي يقولك وريني الانتاج، وريني التقرير بتاع اخر الشهر، وريني انت بعت مبيعات قد ايه، وفيش الكلام ده عند ربنا. انت اشتغلت ولا لا؟ عملت جهد ولا لا؟ بس خلاص، ده احنا الدين الوحيد اللي بيدي ثواب حتى على الغلط. اجتهدت واخطأت ليك ثواب برضو، اجتهدت واصبت ليك ثوابين. طب يبقى انت تشتغل. طيب يبقى الآية دي ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، دي تحذير، دي تحذير للكفار، بتقول لهم خلي عندكم مخ، ما تموتوش كده على الكفر. منهم من سمع هذه الآية ومات على الكفر برضه، ومنهم من سمع هذه الآية وآمن. طيب اللي مات على الكفر ده مات على الكفر ليه؟ عايز تعرف ليه؟ اقرأ الآية 7. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ناس متكبرة وأغبياء بيعندوا في الحق، فوضعوا أنفسهم في مجموعة المعاندين الكافرين الظالمين لأنفسهم، دول هم المجموعة اللي ربنا أضلها. ختم يعني قفل عارف انت اللي بيك شمع بالشمع الأحمر، قفل بالشمع، قفل ختم على القلوب وعلى السمع والأبصار، غطاها عشان لا ترى. الله، ختم الله على قلوبهم يعني مشاعرهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طب ازاي ربنا يضل الناس كده ثم يحاسبهم ويقول لهم انتوا ازاي ضليتوا ويدخلهم النار؟ يدخلهم النار؟ ما يا ربي ما انت اللي قلت انك انت ختمت على قلوبهم وسمعهم وابصارهم عليها غشاوة. دي من اكبر الشبهات العقائدية في الاسلام. الانسان مسير ولا مخير في اختيار عقيدته وايمانه؟ ازاي ربنا يختم على قلب انسان بحيث انه ما يؤمنش وبعد كده يعاقبه لانه لم يؤمن؟ قلنا الكلام ده قبل كده عدة مرات في عدة حلقات، بس خليني اعيده تاني. ربنا لا يضل الناس على اساس شخصي، يعني أبو جهل عمرو بن هشام لم يضل لأن ربنا كتب الضلال على كل من يبدأ اسمه بحرف العين، مفيش كده. ربنا لا يكتب على سكان شارع معين كلهم لازم يضلوا، لا، التخان يضلوا، لا، الرفيعين، لا، الطوال، لا، القصير، مفيش حاجة على أساس شخصي، الكلام ده مش سليم. ربنا حكم على فئات من الناس إنها تضل، الفئات دي على حسب بعض القيم الأخلاقية اللي عندهم، زي مثلا الظالمين. ربنا قال 10 مرات في القرآن الكريم والله لا يهدي القوم الظالمين، اللي يظلم ويظلم ويظلم لحد ما يكتسب اسم الفعل ويبقى اسمه ظالم، هو اللي أدخل نفسه في فئة الظالمين المحكوم عليها بالضلال، المختوم على قلبها، المختوم على سمعها، اللي على أبصارها غشاوة، هو اللي دخل نفسه في الظالمين. لكن ربنا أعطاك الحرية كاملة إنك تدخل نفسك في الظالمين أو تخرج نفسك منهم. هتعمل إيه بقى في نفسك؟ الخائنين نفس الكلام، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يبقى الإنسان يبقى خائن أو ظالم ثم يلقي اللوم على الله لما يدخل النار؟ لا، بندلك مطلق الحرية وبينك الصح من الغلط وقالك ده ظلم وحذرك من الظلم وخوفك بالنار وحفزك بالجنة، يعني مطلوب ايه تاني يعني عشان تقول ان انت عندك حرية؟ طبعا كان عندك الحرية وانت اللي اخترت تبقى ظالم، اذا انت اخترت تبقى من الفئة المختوم على قلبها وعلى سمعها وعلى بصرها. تمام؟ طيب، اذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ده لأن هم اللي اختاروا هذا المصير وعملوا كده في نفسهم. ختم الله على قلوبهم، قلنا القلوب هي المشاعر، الناس اللي ربنا أنزل لها هذا الكتاب، الكتاب المليء بالمشاعر الفياضة، ثم بعد كل ده يكذبوه ويضعوا حواجز بين قلبهم وبين كلمات هذا الكتاب. فالقلب فيه مشاعر، لكن في ناس بتضع الحواجز بين المشاعر اللي بتقفز من الكلمات بتاعت القرآن حتى لا تصل إلى مشاعر قلوبهم، دول يستحقون ربنا يختم على قلوبهم وعلى سمعهم، الناس اللي رفضت تسمع كلام الله. تعرفين كانوا بيقولوا إيه؟ فاكرين في سورة فصلت؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني غلوشوا عليه، يعملوا دوشة حواليه عشان ما حدش يسمعوا، عشان دول يستحقوا الختم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وعلى أبصارهم غشاوة يعني عيونهم عليها غطاء، ليه؟ لأنهم أصروا على عدم رؤية الحق وقراءة كتاب الله وقراءة كلام الله، هم اختاروا هذا المصير، على عيونهم تنزل غشاوة، ينزل غطاء، ولهم عذاب عظيم في الآخرة. بقى هناك عذاب ضخم منتظرهم، يسمى العظم عظم لأنه هو الذي يعطي الضخامة لجسمك، فكلمة عظيم يعني ضخم. خلاص، النهاردة الحلقة قصيرة ولطيفة كده عشان بنتكلم عن الكافرين اللي ورد ذكرهم في آيتين اتنين بس كده، لأنهم بصراحة الكافرين دول كانوا كفار بس رجالة، ما كسبوش، ما أظهروش الإيمان، يعني كانوا واضحين، أعلنوا الكفر بصراحة، يعني عارف لو يقول لك الخصم الشريف. بكرة بقى هنتكلم عن أخطر فئة، الطابور الخامس داخل المجتمع المسلم، فئة القرآن تكلم عنها في 13 آية، يعني أكتر من ضعف عدد الآيات اللي تكلم فيها عن المتقين والكافرين مجموعين مع بعض، وهذه الفئة الخطيرة هي فئة المنافقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك.
1: اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا

0: وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.
2: الكلام كلام والحقيقة أرقام، إذاعة الصوت الإسلامي دائما مع الحقيقة.
3: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
4: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد

0: تجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. نبدأ الآن مع الحديث الأول بعد أن تكلمنا عن معنى هذا الباب وتلونا الآيات القرآنية التي ساقها الإمام النووي في مطلع الباب. الآن الحديث الأول، تفضل.
1: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه.
0: نعم، هكذا ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: هكذا حال المؤمن مع المؤمن. المؤمن للمؤمن لأخيه المؤمن كالبنيان، كل لبنة تمسك باللبنة التي بعدها، واللبنة التي قبلها، واللبنة التي فوقها، واللبنة التي تحتها. فإذا أرادت لبنة أن تخرج عن سياقها، فإن باقي اللبنات تمسكها لكي لا تقع. هكذا حال المؤمنين مع بعضهم البعض، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. سيدنا أبو موسى راوي هذا الحديث اسمه أبو موسى الأشعري. هؤلاء الأشاعرة أو الأشعريون هم قوم من اليمن. اليمن كان فيها أزديون وأشعريون، أزد والأشعريين أو الأشعريون. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مرة عن قوم سيدنا أبي موسى وقال: إنهم مني وأنا منهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قرشي، لكن قال: هؤلاء أهل اليمن الأشعريين هم مني وأنا منهم. لما بلغه عن الأشعريين أن لهم عادة حسنة، قال: إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل زادهم، أرملوا أصيبوا بسنة قحط، بسنة جفاف، بسنة قلة، بسنة ضائقة، أو قل زادهم، قلت أزوادهم وطعامهم، جمعوا ما معهم في وعاء واحد ثم تقاسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. إني لأسمع وأنتم تسمعون أيها الإخوة أن بعض العائلات الإخوة هكذا مع بعضهم البعض اجتمعوا في العمل وهم يعملون ويجعلون عملهم في إناء واحد ثم يقتسمونه بينهم كل منهم بحسب حاجته أو حتى بحسب بذله، ويقف قويهم مع ضعيفهم وغنيهم مع فقيرهم وعالمهم مع جاهلهم. أسمع عن بعض العائلات الموجودة في الشام عملوا مجلس عائلة كل 6 أشهر، رجالات هذه العائلة لاحقا، وكانوا يأتون برجل من أهل العلم في هذا المجلس يحدثهم ويطمئنون على بعضهم البعض. لاحقا أنشأوا صندوقا داخل هذا اجتماع العائلة، وهذا الصندوق وكلوا فيه 3 من كبار وجهاء هذه أفراد هذه العائلة. هذا الصندوق قرروا فيه أن زكاة أفراد هذه العائلة سنضعها في هذا الصندوق وستنفق على فقراء هذه العائلة. وأنا أعرفه مباشرة، قالوا لي: لا يوجد ولا شخص يحمل لقب عائلتنا يسجل في جمعية خيرية، ممنوع. لا يوجد ولا شخص يحمل لقب عائلتنا يسجل في جمعية خيرية، نحن نكفيه، ليش نخليه يروح يسجل في الجمعية؟ لا تخلو عائلة يا أخوان من أغنياء ومن فقراء. فإذا حمل هؤلاء صاروا كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. سبحان الله، هذه العائلات التي تفعل هذه الفعلة سبحان الله موسومة بالخير، مشهورة بالخير. أنا أعرف عنهم يعني الخير قبل أن أعرف هذه القصة، لكن لما رأيت بعض وجهائهم أخبرت عنهم بهذا الخبر. حتى أن إحدى هذه العائلات قال لي بأننا من مال الزكاة اشترينا أرضا وفينا عائلة مهندسين، والمهندسون بنوا لنا بنايتين اثنين من هذا المال الموضوع في الصندوق زكاة أو صدقة. بعدين قسموا هذه البنايات كل بناية إلى شقق سكنية، الطابق 4 شقق، شقة 60 متر. بعدين هذه الشقق إذا البناية 5 أدوار ضرب 24 بيت، 20 بيت 40 بيت. قالوا لي أي شاب بعائلتنا بده يتزوج وما عنده 8 بيت نحن نقدم له هذا البيت ويدفع أجارا بسيطة إلى أن يغنيه الله تعالى من فضله فيخرج من هذا البيت ويكون قد اشترى، وإذا بقي على حاله يبقى في هذا البيت. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الكبير عنده خبرة أكثر من الصغير، القادر عنده قدرة على التحرك أكثر من العاجز، الطاعن في السن أفضل من الشاب، عنده حركة وعنده تواصل وعنده قدرة أن يفعل أشياء أكثر من هذا الشاب حديث السن الذي الآن بدأ يدخل ساحة الحياة. فإذا تعاون الناس مع بعضهم البعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. العلماء قالوا هذه المؤمن تفيد العموم، لكن المراد بالحديث يعني بعض المؤمنين لبعض المؤمنين كالبنيان يشد بعضهم بعضا. لأنه مرات واحد يقول أنا ما بقدر لك كل المؤمنين يعني عاونهم. أخي أنت بس عاون لي هذون 5، وهذا الأخ بيعاون هذون 10، وهذا الأخ بيعاون هذون 3، وهذا الأخ بيعاون هذون 7. فالنتيجة أن هذا البنيان يحكم، لا يشترط منك أن تحيط بكل الناس، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولا إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه ولين القول. بعدين تقدر تساعد واحد منيح، تقدر تساعد 5 منيح، بس المهم كن مع الآخرين. فنصيحة يا رجال، الرجل القادر فليعن الرجل العاجز، بس بالمقابل هذا العاجز فليشكر لهذا القادر فعلته حتى ينتشر المعروف وينتشر الخير بين الناس. بزمانه شخص كان مقطوع في فلات، أو أن تظاهر بأنه مقطوع في فلات، فبيجي شخص راكب على ناقة بيشوفه وذاك يتلوى في الأرض، ينزل إليه بيشربه مي، بيجيب له أكل بيطعميه، بس يصحى بيقول له شباب، بيقول له أنا مقطوع بهذا المكان، بيقول له أخير خير تعال اطلع معي على هذه الناقة أو هذا الفرس وأنا أعينك. بيطالع على الفرس بيقول له بس أنا مالي تعبان شوي، بيقول له أنا بساعدك. طالع على الفرس، هو ركب على هذا الفرس وراح ضرب بقدميه بطن الفرس فانطلقت، وترك صاحب الفرس مقطوعا في تلك الأرض. صرخ صاحب الفرس بهذا اللص، بهذا الإنسان الكافر بالنعمة، صرخ بي قال يا فلان وقف وقف شوي. قال له شو بدك؟ قال له أنا لا أريد منك شيء، أن هذه الفرس هدية مني لك، لكن أنا لا أريد أن يقول الناس إن من صنع إليه معروف جحد المعروف. ما بدي تروح البلد وينحكى إنه بعدين أنك جحدت المعروف، خلص خذوا هدية مني لك، عشان يبقى المعروف سائرا بين الناس، لأن الناس إذا شاع بينهم بأن من يصنع إليه معروفا يجحده ما عاد بيساوي معروف. قال له خلاص خذوا الفرس وحلال عليه، بس لا يشاع بأنك جحدت معروف. فكمان أنتم يا شباب أحيانا سامحني، شخص يسعى لك بعمل، شخص بوصفك عنده بمعاش جيد، أنت الحياة لا تستحقه، لا تكن كافرا بالنعمة، كن شاكرا، كن مثنيا، كن ممتنا، كن حافظا لهذا الود وهذا الجميل. شخص زوجك بنته وقال لك يا ابني الشيء اللي بتقدر عليه ادفعه، وانت بالفعل يعني دفعت شيئا قليلا أو حتى ربما ما بذلت وجعل هذا الأمر كله غير مقبوض، كن شاكرا ممتنا. لا تجي بكرة بعد سنوات إلا لزوجتك أنت اجيتيني برخيص، هي ما جاءتك برخيص، هي جاءتك بشيء غالي اللي هو المعروف، بس أنت سامحني ما حفظت المعروف. فإذا شكرت معروف الناس زادك الله تعالى من معروفي، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا ما شكرت الناس اعلم بأنك لم تشكر الله عز وجل الذي ساق لك الخير على أيدي هؤلاء العباد. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لا تنسوا أن هذا الشد أحيانا يكون ماديا، وهذا الشد أحيانا يكون إيمانيا. أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم هي الطريقة الثنائية، أنت ورفيقك تقرروا مع بعضكم البعض تحفظ القرآن الكريم، هو بيسمع لك وأنت بتسمع له، هو بيسبقك اليوم وأنت بتسبقه بكرة، تتنافسان مع بعضكم البعض في حفظ القرآن الكريم. أفضل طريقة للسلوك إلى الله تعالى أن تتخذ لنفسك صاحبا، أخفي الله تغدو وتروح معه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. الصحبة لها أثر في السلوك إلى الله تعالى، يشد بعضه بعضا. إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. نعم، الحديث الثاني.
1: وعنه رضي الله تعالى عنه قال،
0: يعني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، نعم،
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه.
0: سبحان الله، شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وحرصه على سلامتهم. يقول: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل، يعني معه سهام، والسهام هو عبارة عن عود خشبي وفي رأسه نصل حاد، هذا النصل يخترق. قال: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها. لما بدك تمسك السهم وأنت ماشي بين الناس ما تمسكه من الخشبة، من العصات، امسكه من عند النصل هذا الجارح حتى لا توخز أحدا. بدك تعطي سكين لأخوك، لا توجه له حد السكين لعنده، وأن امسك أنت من حد السكين وأعطيه الطرف الآخر. أي شيء أنت موجود في أسواق المسلمين أو جماعة المسلمين من الممكن أن يؤذيهم، انتبه، يعني انتبه. واحد بده يحط قدام باب محله ستاند يعرض فيه بضائع، هذا الستاند يا أخي له حدائق هيك مبوزة وراح حطه على الرصيف، الناس المارة، الطفل المار، رجل بيكون ملتفت ماله منتبه، ربما دخل في عينه، دخل في كتفه، يا أخي في صدره، تؤذيه. سائق تاكسي يا أخي مكسور البلور تبع الشباك الخلفي، هو حاطط نايلوني وماشي بين الناس، يا أخي ممكن يطلع معك ولد صغير مع أمي يحط إيده على هذا البلور الجارح، فتؤذي من حولك ويؤذي من حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين، يعني خشية أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء فيؤذيه. نعم، حديث ثالث.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
0: سبحان الله. النعمان بن بشير أيها الإخوة رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر النعمان 8 سنوات، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر النعمان 8 سنوات. فسيدنا النعمان إما أن يكون حفظ هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، معناته كان عمره 7 سنين 6 سنين، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. ولا تنسوا بأن الإنسان يحفظ أفضل ما سمع، يعني أنت مرات تسمع كثير شغلات بس في شيء يستهويك فأنت تحفظه، يؤثر في قلبك فأنت تحفظه. فكأن هذا الحديث أثر في قلب هذا الطفل، وكان طفلا عمره 6 سنين أو 7 سنين، حافظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أنه حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو أنه سمعه لاحقا من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلا الأمرين هذا يدل بأن هذا الحديث أثر في قلب هذا الطفل أو هذا الشاب يا أخي أو هذا الرجل. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر والكمل. طيب هلا إذا رأيت إنسانا بيقول لك يا أخي 1000 أم تبكي ولا قلب أمي، هذا شو عكس هذا الحديث؟ هلا هو إذا بكيت أم أخرى المؤمن بيتأثر. هلا إذا رأيت واحد بيقول لك خلي تبكي كل هالدنيا وأنا المهم أنا أنجو، إذا واحد قال لك يا أخي أنا ومن بعد الطوفان إن شاء الله كله بيغرق المهم أنا أنفل بالموضوع، هذا شو يفهم من هذا الحديث؟ يفهم أنه ليس بمؤمن، لأنه الحديث يقول مثل المؤمنين. فإذا واحد مو هيك، إذا واحد عم بيشوف أخوه محتاج، أخوه من أمه وأبوه محتاج في ضائقة وهو يملك أن يساعده وما بيساعد، بيشوف ابنه محتاج أن يساعد وهو معه أن يساعده، يقول لك أخي أنا أبي ما ساعدني بزماناته كمان خليه هو ابني يدبر حاله مثل ما أنا دبرت حالي، أنا ما بساعد حدا. إذا شفت زوجة لا تساعد زوجها، أحمد ابن أبي الحواري هذا من الأولياء مترجم له في كتب الأولياء، زوجته رابعة الشامية كمان مترجم لها في الأولياء، يقول أحمد ابن أبي الحواري كانت رابعة عندها 7000 درهم أنفقتها علي، يبدو شافته في ضائقة في عسر، فراحت هالزوجة اللي مع مصاري أنفقت على زوجها، أنفقت تقربا إلى الله تعالى يا أخي مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم. أما زوجة شايفة زوجها في ضائقة وهي تستطيع أن تعينه تقول لك لا اختبت إلا أوعيك تساعديها وعيك بكرة بتجوز عليك، ما في يوم خير، هدول رجال كلهم جنس رجال ما في خير يا لطيف. والمشكلة أنه هي راحت سمعت أختها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم، وهي اختبت إلا هدون جنس رجال ما لهم أمل لا تساعده، أم راحت سمعت بدال كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أختها وطبقت، وزوجها تراه يعني هو يتلوى وما عنده مشكلة، مو بس هيك كمان تطالبه كمان بمطالب. أو بالعكس رجل منعم زوجته مريضة مرضت، قال ليش يجب النفقة على الزوجة إذا مريضة؟ أنا بعرف أكل وشرب وشو ولبس وسكنة وأنا مو مقصر معه، أما الدواء والدكتورة والكذا تروح تشوف أهله، أما العملية زوجته بده عملية ومعه مصاري بس ما بيعمل حاله إنه ما معه، بيقول لك بركي هلا أخوه بيدفع له، بركي أبوه بيدفع له زنجيل هذول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم متعاطفهم مثل الجسد. هلا إذا شفت زوج هيك عم يعمل حاله ماله دريان وعم يعمل حاله مو خبران، وزوجته قالت له أنا رحت لعند الدكتور وقال والله بدنا عملية، وساويت تحليل وقال بدنا عملية، إلا شو جيب لك اليوم معي كوسة عشان يغير الموضوع يعني؟ هلا بدكم بندورة؟ ما بدنا بندورة بدنا عملية، إنه خليك ساكت هلا بيجي أخوه بيتحمل. هلا هو إذا جاء أخوها وتحمل أخوها أخذ الثواب، بس أنت فقدت هذا الخير، والله يستر ما يكون في مشكلة بإيمانك، الشغلة مو متعلقة بزوجتك، الشغلة متعلقة فيك. ثم اعلم يا أخي أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، يجب شرعا. يا أخوان ليش صليتوا المغرب قبل شوي؟ ليش صليتم؟ لأنه واجب فرض. لماذا تنتظرون العشاء وستصلون العشاء إن شاء الله؟ لأنه فرض. ليش صمتم رمضان؟ فرض. نفقة زوجتك فرض عليك. ولا إذا واحد وقت الصلاة مثلا لأن لصلاة العشاء هرب هيك خبى إنه يلا بدون بيصلوا عني، شو بيكون سوا يعني؟ بيكون هو آذان إلنا آذى نفسه، والله سميع بصير. نفقة زوجتك فرض عليك. وإذا واحد كمان وقت النفقة هيك تخبى مهيصة عمل حاله ماله دريان مشان غيره ينفق، يكون ضر، يعني ضر هذا الشخص ضر نفسه. نفقة الزوجة على زوجها، وأنتوا يا شباب جهزوا حالكم، اللي بده يقول أنا بدي أتزوج بدك تنفق على زوجته، فقوم اشتغل وكذب وتعب وداوم لنا شي 12 ساعة. أما فعم تفيق الساعة 10 الصبح وتضيع ساعتين ثلاثة على هذا الجوال وبعدين بدك تتزوج، كيف بدنا نزوجك يعني؟ وليش بدنا نزوجك وانت فايق الساعة 10 الصبح؟ بدك تزوج خليني اشوفك من الساعة 6 نازل على شغلك. هلا بشوف رجل يستحق ان يعتمد عليه وبيتحمل المسؤولية. نفقة الزوجة على زوجها، ما هي نفقة الزوجة؟ طعام وشراب وكسوة وسكن وتطبيب بالمعروف، تطبيب وخادم إن كان لمثلها خادم. نفقة الزوجة على زوجها، ما هي النفقة؟ طعام وشراب، كسوة، تطبيب بالمعروف، وسكنة، وخادم إن كان لمثلها خادم. هذي بده يروح يتزوجني من بيت في عندهم أندونيسيتين ويقول لي حبيتها حبيبي حبيتها بدك تجيب أندونيسيتين لبيتك. إيه نعم، إذا هيك يعني حبيتها أو غير لي هالحب تبعك. واحد بيزوج واحدة ميسورة، أخي هذه بدك تنفق عليها كما هي قريب في بيت أهلها، قريب، بس المهم تجب عليك أن تنفق عليها. فالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. على أنه بالمناسبة بالنفقة، فقهاء يقولون هل ينفق على المرأة بحسب حالها أو بحسب حاله؟ فقانون الأحوال الشخصية والفقه الإسلامي بيقول، عند أخذ قانون الأحوال الشخصية بقول الفقهاء يقولون بحسب حاله، إذا هو درويش بينفق يعني درويش، بس بده ينفق عليه. نعم، تفضل الحديث الرابع.
1: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
0: يا لطيف، هكذا كان العرب في الجاهلية. فيك تتخيل يا أخ المشهد، واحد عنده 10 أولاد، طبعا 10 أولاد يعني إجوا تباعا هدول، إذا كل ولد بين ولد ولد سنة، خلال 10 سنين عم يجي أولاد، عم بيشوف الطفل الصغير وبصير عمره سنة وبصير عمره سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة. ما قبلت أحدا منهم. يا لطيف، قديش في قسوة في القلوب. هذه القلوب القاسية، هذه القلوب الشديدة هي التي تعامل معها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلأ هؤلاء لما دخلوا مدرسة القرآن ومدرسة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا المساجد ودخلوا مجالس الذكر وأحبوا الصالحين، سبحان الله، صار الواحد فيهم من الرقة بمكان إذا صلى بكى، صار الواحد فيهم من الرقة بمكان إذا صار أميرا يخاف على شاة زلت قدمها لما لم تعبد لها الطريق يا عمر. كيف تحول هذا القاسي، القاسي اللي هو شديد لأقرب الخلق إليه أولاده لأولاده الصغار، تحولوا إلى ناس فيهم من الرقة من الرحمة. هكذا الإسلام يصنع يا أخوة، الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار الحديد. الإسلام لازم يصنعك. إذا أنت قبل التزامك بالجامع كنت قاسي مع أمك، لازم والدتك بعد التزامك بالجامع تقول: يا أستاذ والله تخير ابني، غير ابني، كان يصرخ كل صوت بالبيت يزعج كل أهل البيت، هلأ مدري شو صاير له ابني، صح صاير له انه اجى على الجامع. الاسلام لازم يغيرك، وهناك ببان انك انت ملتزم صح. اخواتك كان يقولوا هذا اذا غضب بكسر قدامه وبيؤذي من حوله، هلا ما شاء الله عم يغضب بس سامحت ولا كلمه زاحله. توفى الله تعالى واحدا من إخواننا من يومين ثلاثة عمره 42 سنة. قال لي الطبيب في أزمة قلبية جاءته ويعني في المشفى جلس أيام ثم توفاه الله تعالى. الطبيب واحد من الأطباء المشرفين عليه قال لي يا أستاذ عجيب هذا الشاب. نحن تأثرنا في المشفى من أجل وفاته. قال لكن يا أستاذ عنده أخلاق عالية جدا. مع ألمه الشديد مع تعبه الشديد عليه رحمة الله. قال لي أخلاق عالية لا يتضجر لا يتكلم كلام غير مناسب. أنتم تعلمون بأن بعض الناس بعض المرضى في في في زحمة مرضه يصرخ يضرب المرات من يأتي من أجل أن يعالجه مرات يرمي الطعام الذي أمامه. بس هذا الأخ رباه القرآن الكريم رباه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رباه المسجد حتى في مرضه وفي ضيقه. مات الرجل مات على الألم الذي كان يتألمه كم هي شدته. لكن مع هذا الطبيب قال والله أخلاقه عجيبة هذا الشاب. يا أخواني يا شباب يا بنات الإسلام التزامك بالجامع لابد أن نشاهده في تصرفاتك في كلامك في سلوكك في تعاملاتك وأنت كذلك هناك يكون أحدنا ملتزما. إن شاء الله نتابع في الدروس القادمات أحاديث في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة البقرة وسورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

0: والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي ما تيسر من سورة البقرة وسورة آل عمران.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار ذو الجلال.

ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا الله.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف، وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 17 من تموز يوليو لعام 2026. الخليج العربي. أعلنت وسائل إعلام إيرانية من بينها التلفزيون الإيراني ووكالة مهر مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسري كورستان وغريوه بمحافظة هرمزجان. وفي المقابل أعلنت الكويت والبحرين أن دفاعاتهما الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية مصدرها إيران. وقال الجيش الإيراني إنه استهدف البحرين بهجمات بطائرات مسيرة، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسورا وبنى تحتية في مناطق عدة جنوبي إيران. وزعم الجيش أن ما استهدفه كان مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين، في حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفيرات الإنذار داعية السكان للتوجه إلى أقرب مكان آمن. وفي الأثناء ذكرت وسائل الإعلام أنه سمع دوي صفارات الإنذار في الكويت تزامنا مع تصدي الجيش الكويتي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية. وأعلنت وسائل إعلام إيرانية بينها التلفزيون الإيراني ووكالة مهر مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسري كورستان وغريوه بمحافظة هرمزجان، فيما أصيب شخصان جراء ضربة أمريكية على محطة تفرع سكك الحديد في بندر عباس جنوبي إيران. وذكرت وكالة مهر أن حركة المرور على الطريق بين مدينتي بندر عباس ولار قد استؤنفت، وذلك عقب تداول أنباء عن توقفها إثر استهداف أمريكي لجسرين في مدينة بندر خميني بمحافظة هرمزجان. ويأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بدوي انفجارين في مدينة بوشهر جنوبي إيران، في حين تحدثت وكالة مهر عن دوي انفجارات عدة في المدينة ذاتها، إلى جانب دوي 10 انفجارات جديدة في جزيرة قشم إثر غارات أمريكية. كذلك أفاد التلفزيون الإيراني بدوي 8 انفجارات قرب قرية مسن بجزيرة قشم إثر غارات أمريكية، تزامنا مع دوي 6 انفجارات متتالية في مدينة الحميدية بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. كما ذكر التلفزيون الرسمي أن مقذوفا أمريكيا واحدا على الأقل أصاب مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. ونقلت وكالة تسنيم أن القوات الأمريكية استهدفت برج اتصالات فوق تلة في مدينة بندر عباس، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن تلك المنطقة. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان على منصة إكس إنها بدأت في شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة السادسة على التوالي بهدف زيادة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش غير مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة تعطيل سفينة أخرى لعدم امتثالها للأوامر. وأردفت أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به تبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي. وفي هذا الصدد أظهرت بيانات من موقع مارين ترافيك عبور 3 سفن فقط من مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. من جهته قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز
تفاصيل الضربات على إيران، إن الجيش الأمريكي ينفذ ضربات لتقليص قدرة طهران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز، موضحا أن الضربات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات إيرانية باتجاه سفن تجارية. كما صرح هوكينز بأن الجيش استهدف وسائل استطلاع ورادارات في جزيرة طنب الكبرى ومحيط بندر عباس، مؤكدا إحراز تقدم في إزالة الألغام التي زرعها الحرس الثوري في مضيق هرمز. وأضاف المتحدث العسكري أن القوات الأمريكية نجحت في فتح ممرات في مضيق هرمز عقب تنظيفها من الألغام وأن الملاحة مستمرة. وبشأن هجمات إيران على دول الخليج، أكد هوكينز أنه ليس لها تأثير عمليات على قواتنا، متهما إيران بمهاجمة جيرانها بشكل عشوائي بما يعرض المدنيين الأبرياء للخطر. بغداد. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في ملابسات إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية باتجاه الأراضي السورية، فيما أكدت مصادر خاصة أن الحكومة العراقية تعتزم محاسبة مسؤولين في منفذ حدودي مع سوريا في حال ثبوت تورطهم بتسهيل عبور الشحنة إلى سوريا. وجاءت هذه التطورات وسط تزايد وتدقيق متزايد على حركة الشحن البري بين البلدين والطرق المستخدمة لنقل البضائع والوقود عبر الحدود، وفي ظل مراقبة مشددة على طرق إمداد حزب الله اللبناني بالأسلحة. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن تشكيل اللجنة جاء بتوجيه عاجل من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وإنها تضم جهات أمنية ومختصين للتحقيق في تفاصيل العملية، مؤكدة أن بغداد ستنسق مع دمشق لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة أي جهات يثبت تقصيرها. وأضاف البيان أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز أمن الحدود المشتركة ومنع أي محاولات لاستخدام الأراضي العراقية في أنشطة تهدد الأمن الوطني أو الاستقرار الإقليمي. وجاء الإعلان العراقي بعد ساعات من إعلان السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، قالت إنها كانت مخبأة داخل صهريج لنقل النفط ومعدة بحسب الرواية السورية لصالح حزب الله اللبناني. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا عن مصدر في وزارة الداخلية السورية قوله إن الوحدات المختصة ضبطت شحنة من الأسلحة وصفتها بأنها نوعية كانت في طريقها إلى الأراضي السورية، مشيرا إلى أنها كانت متجهة على ما يبدو إلى الحزب اللبناني. وقالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية إن التفتيش في منفذ التنف الحدودي كشف عن وجود كميات كبيرة من الصواريخ والأسلحة والطائرات المسيرة داخل صهريج لنقل النفط كان متجها إلى مدينة بانياس. وقالت مصادر أمنية عراقية إن الصهريج غادر الأراضي العراقية قبل نحو 9 أيام بعد تسجيله رسميا كناقل

لا تحمل وقودا، وأنه استكمل معاملاته الجمركية وخضع لإجراءات الختم قبل عبوره الحدود. وأضافت المصادر أن الناقل تحركت ضمن حركة نقل الوقود العراقي المتجه إلى سوريا، حيث تنقل شحنات مرتبطة بتزويد مصفات بانياس بالنفط أو المشتقات النفطية ضمن ترتيبات تجارية بين البلدين. طهران: طلبت إيران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الكهرباء الإيرانية في خطوة قد توسع المواجهة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر، وتضع اثنين من أهم مسارات تصدير الطاقة والتجارة العالمية تحت تهديد متزامن. وقال مسؤولان إيرانيان كبيران ومصدر مطلع لوكالة رويترز إن الفكرة نوقشت داخل القيادة الإيرانية، وإن الحوثيين أبلغوا أخيرا بالاستعداد للتحرك. ولم تحدد المصادر كيفية نقل الطلب إلى الحوثيين أو ما إذا كان أرسل بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء باستهداف محطات الكهرباء والجسور في إيران إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات. وقال مصدر مقرب من الحوثيين إن الجماعة أتمت استعداداتها لشن هجمات على السفن، ونشرت صواريخ وطائرات مسيرة في المرتفعات اليمنية المطلة على الحديدة وخليج عدن قرب مضيق باب المندب، وإنها تنتظر إشارة البدء. وأضاف المصدر أن ممثلين للحرس الثوري الإيراني موجودين في اليمن سيشاركون في تحديد توقيت التحرك لإغلاق المضيق وفق وكالة رويترز. بيروت: ينتظر الجيش اللبناني الضوء الأخضر لدخول المناطق التجريبية في جنوب لبنان تطبيقا لاتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، حيث من المزمع أن يعقد اجتماع ثلاثي عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة بين ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي بمشاركة ممثلين عن الجيش الأمريكي للاتفاق على الآلية التنفيذية وتحديد جغرافية المنطقة التجريبية. وكثف الجيش اللبناني إجراءاته العسكرية والأمنية في بعض القرى المقترحة لتكون ضمن المنطقة التجريبية، حيث أعلن تدابير شملت بلدات في أقضية بنت جبيل وصور والنبطية، وتقضي بتسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة. وينظر إلى نجاح انتشار الجيش على أنه أول خطوة عملية على طريق عزل المسار التفاوض اللبناني عن المسار الإيراني. وقالت مصادر لبنانية إن تثبيت النجاح ينتظر أن يحسم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. في المقابل توعد حزب الله بإسقاط الاتفاق شعبيا، إذ قال النائب عن الحزب حسن فضل الله إنه اتفاق غير قابل للحياة، ولن يتمكن الصهاينة من فرض تطبيقه، وسيسقط شعبنا مفاعيله على الأرض. تل أبيب: أطلق مجموعة من المستوطنين اليهود المتطرفين بينهم ثلاثة وزراء وستة نواب من حزب الليكود الحاكم، أطلقوا حملة علنية تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى وجعله حرا لليهود في كل ساعات النهار. ودعا هؤلاء إلى إغلاق المسجد في وجه المسلمين والعرب لإجبارهم على قبول حرية دخول اليهود وإقامة صلواتهم التلمودية فيه. وقال نائب رئيس الكنيسة نيسيم فاتوري إن اليهود يعانون من التمييز حاليا بسبب سياسة الأمر الواقع التي فرضتها حكومة حزب العمل سنة 1967، ويجب تغيير هذا الواقع جذريا وإغلاق المكان أمام العرب حتى يتم الاتفاق على وضعية جديدة يكون فيها لليهود حرية مطلقة في زيارة باحات جبل الهيكل، وهي التسمية العبرية للأقصى، متى يشاءون، ويقيمون ما يحلو لهم من الصلوات والتعبد، ووقف عادة إغلاق المكان أمام اليهود في الأعياد الإسلامية. الدوحة: نفت قطر أمس صحة تقارير إعلامية

0: إسرائيلية زعمت موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران، مؤكدة أنها لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد دول الجوار. وقال مكتب الإعلام الدولي القطري في بيان إن دولة قطر تعرب عن رفضها القاطع للتقارير الباطلة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وادعت فيها موافقة قطر على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران. وأضاف المكتب أن هذه الادعاءات يروجها أفراد يسعون إلى جر دولة قطر إلى الصراع وتقويض دورها المحوري في الوساطة ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى. وأكد أن مسؤولين قطريين شددوا مرارا منذ اندلاع الصراع على أن قطر لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد أي من دول الجوار. عمان. مع تجدد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وجد الأردن نفسه في قلب التصعيد بعدما تعرضت أراضيه خلال الأيام الماضية لموجات متتالية من الصواريخ الإيرانية بعضها باليستي، في تطور دفع المؤسسات العسكرية والأمنية الأردنية إلى رفع جاهزيتها وأعاد فتح النقاش حول طبيعة الوجود العسكري الأمريكي في المملكة والرسائل التي تسعى إيران إلى إيصالها عبر استهدافها. ولم تقتصر الرسائل الإيرانية على الجانب العسكري، إذ خاطبت بيانات الحرس الثوري الشعب الأردني ودعته إلى التحرك ضد الوجود الأمريكي في خطاب اعتبرته عمان تحريضيا، ورفضت ما تضمنه من اتهامات باستخدام الأراضي الأردنية منصة لاستهداف إيران. وقال مصدر أردني مسؤول إن المملكة تنظر إلى الاستهدافات الإيرانية باعتبارها اعتداء مباشرا على سيادتها، مؤكدا أن الأردن لم يسمح ولن يسمح بأن يكون منطلقا لأي هجوم على أي دولة أخرى، وأن مهمة القوات المسلحة تقتصر على حماية المجال الجوي والتعامل مع أي تهديد يمس أمن المواطنين. وفي مقابل الرواية الإيرانية التي تتحدث عن استهداف قواعد أمريكية، تؤكد عمان أن المملكة لا تضم قواعد أجنبية مستقلة، وإنما قوات أمريكية تعمل ضمن اتفاقيات تعاون دفاعي وتدريبي وتحت السيادة الأردنية. وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي قد أوضح أكثر من مرة أن مفهوم القاعدة العسكرية يعني إدارتها بصورة مستقلة من دولة أجنبية، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، مؤكدا أن أي وجود عسكري أجنبي يخضع لاتفاقيات دفاعية وبموافقة السلطات الأردنية. واشنطن. يحاول رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من خلال تحركاته بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي إقناع واشنطن بأن بغداد مستعدة لفتح صفحة جديدة وموثوقة في العلاقات لا تقوم على الوجود العسكري ومكافحة الإرهاب فقط، وإنما على الاستثمار والطاقة والإصلاح المالي والتجاري. فبعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من كبار مسؤولي الإدارة وكبار العسكريين في البنتاغون، عقد الزيدي لقاءات في مبنى الكابيتل، حيث اجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهوري براين ماست وأعضاء جمهوريين وديمقراطيين في اللجنة. وتركزت المحادثات على الإصلاح الاقتصادي وتعزيز سيطرة الدولة على السلاح وتطوير القطاع المصرفي وتوفير بيئة أكثر أمنا وشفافية أمام الشركات الأمريكية، كما استعرض الزيدي برنامج حكومته الاقتصادي الذي يستهدف تنشيط القطاعات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وحملت هذه الاجتماعات أهمية نظرا إلى دور الكونغرس في تحديد مسار المساعدات الأمنية للعراق والعقوبات والقيود المالية، فضلا عن قدرته على التأثير في رغبة الشركات الأمريكية في الاستثمار بالعراق. وحاول الزيدي تقديم حكومته بوصفها شريكا قادرا على الجمع بين متطلبات السيادة العراقية والمصالح الأمريكية، وشدد على أن حكومته تتبنى سياسة خارجية متوازنة ومستقلة وتهيئة المناخ لعمل الشركات الأمريكية بأمان داخل العراق. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 17 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: مع كل منشور جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يربك الأسواق العالمية، يعود الأستراليون إلى مواجهة احتمال ارتفاع أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة. وقال المتحدث باسم جمعية السيارات الوطنية الأسترالية الـ NRMA بيتر خوري في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء إن الأمر يتكرر من جديد. وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تهديد ترامب بفرض رسم بنسبة 20% على السفن التي تعبر مضيق هرمز، في ظل تجدد الضربات ضد إيران التي أسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل خلال 3 أيام. وقال ترامب إنه يريد أن تعوض الولايات المتحدة عن حماية جزء ثري جدا من العالم، مقترحا فرض ضريبة بنسبة 20% على جميع الشحنات العابرة للمضيق. وأضاف خوري إن الأسواق تفاعلت بلا شك، مبينا إن أسعار الغاز والنفط والديزل شهدت تحركات خلال الأسابيع الماضية. وارتفع سعر النفط الخام في الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء الماضي إلى أعلى مستوياته في شهر واحد، متجاوزا 85 دولارا أمريكيا للبرميل، متجاوزا 85 دولارا أمريكيا للبرميل أي نحو 122 دولار 61 سنت أسترالي، لكنه لا يزال أدنى بكثير من مستوياته في مايو أيار. ويتزامن التهديد الجديد مع استعداد الحكومة الأسترالية لإنهاء تخفيض ضريبة الوقود، وهو ما يعرف بفيول إكسايز، والذي خفض سعر لتر البنزين بمقدار 16 سنتا، ومن المقرر أن ينتهي التخفيض في 2 أغسطس بعدما مدد سابقا من موعد انتهائه الأصلي في يونيو حزيران الماضي. ورغم الضبابية العالمية لم تصل أسعار الجملة في أستراليا والمعروفة باسم Terminal Gate Prices إلى المستويات التي سجلتها في بداية النزاع. وقال خوري إن أسعار بوابة المحطة هي أفضل مؤشر لما قد نراه عند المضخة، مضيفا إن سعر الديزل ارتفع بنحو 5 سنتات هذا الأسبوع، فيما زاد سعر البنزين الخالي من الرصاص بنحو 2 سنتات. ويبلغ متوسط سعر البنزين الخالي من الرصاص حاليا أقل من $0.70 أسترالي للتر الواحد، فيما يقل متوسط سعر الديزل عن $0.95. وحذر خوري قائلا إن استمرار الفوضى في الشرق الأوسط أو صدور منشورات غريبة جديدة على منصة تروس سوشيال قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا. من جهته قال المحاضر الأول في الاقتصاد بجامعة سيدني لوك هارتيغن إن احتمال ارتفاع أسعار الوقود يثير القلق، لكنه لا يعتقد في هذه المرحلة إن تهديد ترامب سيترك أثرا كبيرا. وأضاف إن تطبيق الرسم عمليا قد يكون صعبا، وقال إن شركات أمريكية قد تقاضي ترامب بسبب تأثيره في تجارتها على غرار ما حدث مع الرسوم الجمركية. وتمكنت أستراليا من تجاوز أسوأ صدمة نفطية رافقت الحرب التي بدأت في أواخر فبراير شباط ومطلع مارس آذار الماضي. وقال وزير الطاقة بالوكالة جايسون كلير إن أستراليا تملك مخزونا من البنزين يكفي لـ 41 يوما. 37 يوما من الديزل و33 يوما من وقود الطائرات، ويمثل هذا ارتفاعا مقارنة ببداية الحرب حين كان مخزون البنزين يكفي ل29 يوما والديزل ل26 يوما فقط. وقال هارتيغن إن أستراليا بدأت تستورد النفط من المكسيك والولايات المتحدة، وهما مصدران لا تعتمد عليهما عادة، مبينا أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعا رغم ارتفاع التضخم. وساهم تخفيض ضريبة الوقود في كبح التضخم جزئيا، إذ خفض سعر البنزين بمقدار 32 سنتا للتر بين إبريل نيسان ونهاية يونيو حزيران، ثم إلى 16 سنتا خلال يونيو تموز. ولا تزال الحكومة الأسترالية تدرس تمديد التخفيض للمرة الثانية بعد الثاني من أغسطس آب. هذا وقالت وزيرة إدارة الطوارئ كريستي ماكباين إن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع وتقييم الحاجة إلى خطوات إضافية، غير أن هارتيغن رجح عدم تمديد التخفيض في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، معتبرا أن القرار قد يكون إيجابيا سياسيا لكنه ليس الأفضل اقتصاديا. وكلفت الأشهر الثلاثة الأولى من التخفيض إلى جانب خفض رسوم استخدام الطرق للسيارات الثقيلة، كلفت الحكومة 2,900,000,000 دولار أسترالي. وقال هارتيغن إن هذه الأموال كبيرة وكان يمكن أن تخصص لصيانة الطرق أو لبرامج أخرى، مضيفا إن فقدان هذه الإيرادات يعني ضرورة تأمين التمويل من مصدر آخر. وخلص خوري إلى القول إن فوضى الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية تبدو للأسف وكأنها أصبحت الوضع الطبيعي الجديد، مشددا على أن تقلبات الأسعار ستستمر ما لم يتحقق استقرار في الشرق الأوسط ويفتح مضيق هرمز بصورة دائمة. كامبرا: كشفت أرقام حديثة إن المخدرات تقتل شخصا واحدا في أستراليا كل 3.5 ساعات. هذا ما جاء في دراسة كشف عنها معهد بانينغتون، وجاء فيها إنه في العام 2024 الذي كان العام الأكثر دموية بسبب وفيات جرعات زائدة من المخدرات أو ما يسمى بالأوفردوز، والتي تسببت في وفاة أكثر من 2,500 أسترالي في ذلك العام. ملبورن: شهد وسط مدينة ملبورن موقفا لافتا بعدما تدخل مفوض شرطة فيكتوريا مايك بوش لمساندة ضابطين أثناء محاولتهما توقيف شخص يشتبه بأنه كان يحمل سلاحا. ووفقا للتقارير كان المفوض في المكان عندما لاحظ الضابطين يواجهان صعوبة في السيطرة على المشتبه به، فتدخل شخصيا للمساعدة حتى تمت عملية التوقيف. وأثار هذا الموقف تفاعلا واسعا، حيث اعتبره البعض نموذجا للقيادة الميدانية، فيما رأى آخرون إنه يعكس طبيعة العمل الذي قد يواجهه رجال الشرطة في المواقف الصعبة الطارئة. سيدني: اعتقلت الشرطة شخص يبلغ من العمر 36 عاما بعد اتهامه بإشعال النار بوالده داخل إحدى المنازل في غرب سيدني. وحدثت الجريمة بمنطقة جلينمور باك ليلة أمس، وعلم أن الأب الضحية يبلغ من العمر حوالي 60 عاما. وقالت الشرطة إن شجارا حصل بينهما قبل إشعال المنزل وإن الابن لا يعيش بالمنزل أصلا. ولا تزال التحقيقات مستمرة، والشرطة تتهم الابن بالجريمة وحرق أبيه وفق الادعاءات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عقلي ما اشتكى الجنون درب الجلالة شائك وطريقه حتما يخون عيني ترى وسمعي يرى.
1: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
2: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
3: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
4: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
6: يا يوسف خذ واعطي.
7: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
7: حول.
8: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
9: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: الإخوة الإسلامي والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، لا شك أننا متعبدون بتلاوة القرآن الكريم، كما أننا متعبدون بأحكامه وتكاليفه وشرائعه وحدوده. فالمرء يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إما من خلال العمل بما جاء في هذا القرآن الكريم من الأوامر والتكاليف والأحكام، وقد يتعبد أو يتقرب إلى الله أيضا بمجرد التلاوة أو بمجرد القراءة للقرآن. لكن ثمرة القراءة أو التلاوة للقرآن هي التدبر والوقوف عند لطائفه وإشاراته والتأمل في نصوصه وتراكيبه وأفانينه. فلا شك أن المتأمل في هذا القرآن العظيم، سيما إذا كان صادقا في وجهته وفي قصده ونيته، لا شك أنه يستفيد أو يقتنص من خلال تدبره وتأمله، يقتنص بعض اللطائف وبعض الأشياء العجيبة التي يفتح الله بها على من شاء من عباده. فالمرء مأجور على كل حال، سواء كان متدبرا أو غير متدبر، يعني حتى لا يحرم من ليست له قدرة أو استطاعة على التدبر أو على معرفة أساليب القرآن وأفانين القرآن، أيضا حتى لا يحرم، أخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم أن القارئ للقرآن يعطى بكل حرف 10 حسنات، ثم بين صلى الله عليه وسلم حد الحرف فقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأحب أن أشير هنا إلى فائدة أو إلى تصحيح ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار، وهو أنني وجدت الحديث، وقد أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وجدت من قاموا بنسخ الحديث أو كتابة الحديث قد قاموا أيضا بتنوين هذه الحروف المبسوطة، وهي حروف بناء من حروف المباني. فوجدت في النسخ المطبوعة: لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا خطأ بلا شك، وينبغي أن نتنبه. الذين قاموا بضبط الأحاديث أو بشكلها هم لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اجتهدوا في ذلك. فأقول من الخطأ أن نقوم بتنوين هذه الحروف، لأنها حروف مبان. حروف إيه؟ مباني. وإيه يعني حروف مباني؟ حروف المباني هي الحروف التي تبنى منها الكلمة، تبنى منها الإيه؟ فالكاف والتاء والباء في قولنا كتب، أو في قولنا كتب، أو في قولنا كتب، هذه الحروف إذا اجتمعت هكذا تؤدي معنى، لكن إذا انفصلت فنطق الكاف لوحدها والتاء لوحدها والباء لوحدها لا تؤدي معنى. نعم قد يكون للكاف دلالة إذا التحقت باسم يبقى بنسميها كاف التشبيه مثلا، مثلا الواو لا تؤدي معنى إذا كانت من حروف المباني إلا إذا اجتمعت أو دخلت في بناء الكلمة، لكن قد تفتتح بها الكلمة وتفيد معنى كواو القسم، كواو الإيه؟ القسم، أو واو رب، أو واو رب، يعني مثلا أقول وقائلة أي ورب قائلة، أو والله تبقى واو قسم. نعم يبقى إذن حروف المباني أي التي تبنى منها الكلمة دي ملهاش معنى، بنسميها حروف مبسوطة، والتنوين يعتبر خطأ. حينما أنطق حروف المباني منونة هذا خطأ. لماذا؟ أقول لأن التنوين فرع الإعراب، التنوين فرع الإعراب، وهذه الحروف لا محل لها من الإعراب، يبقى التنوين لازمته إيه؟ يبقى لابد أن ننطقها كما ننطقها من خلال تلاوتنا للقرآن. أنا مبني نعرف أول سورة البقرة بنقول ألف لام ميم، ولا بنقول ألف لام ميم؟ يبقى كما أنطقها في القرآن أنطقها في الحديث، ما غيرش. ليه؟ لأن يبقى ما نغترش بقى بإن النسخة أو بإن الحديث موجود في الترمذي منون أو الحروف منونة، هذا خطأ من النساخ أو الذين كتبوا، هذا خطأ ما ينبغي أن نسيرهم فيه. إذا عرفنا أن دي حروف مباني يبقى ما يصحش أن احنا ننونها. ليه؟ لأن التنوين فرع الإعراب، فرع الإيه؟ حتى احنا بنفرق بين المنصرف والإيه وغير المنصرف، ممنوع من الصرف يعني. المنصرف يعني الاسم المعرب، المعرب دللته إيه؟ انه يقبل التنوين، لكن الممنوع من الصرف لا يقبل التنوين، لا يقبل الايه؟ التنوين. خلاص. يبقى لما اقول يبقى النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرف الحرف وقال لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف، هكذا الف ما نقولش الف، الف حرف ولام حرف وميم حرف. اذا احنا بناخد 30 حسنة او القارئ للقرآن ياخد 30 حسنة على قوله ألف لام ميم. حينما تقول ألف لام ميم تكتب لك 30 إيه؟ يكتب لك 30 حسنة. وبالتالي ما من حرف تقرأه في القرآن إلا أجرت عليه، أي حرف. حتى بعض الناس قالوا طيب ولو كان ما يقرأه الإنسان يحمل الحكاية لقول الكافرين، أقول له نعم برضك أيضا، حتى ولو هذا الكلام الذي تقرأه يحمل حكاية الله للإيه؟ لقول الكافرين أو لأقوال الكافرين، كقول اليهود مثلا يد الله مغلولة أو إن الله فقير وما نحن، هل الثواب ينقطع؟ لا، مستمر. ليه؟ لأنك أنت بتقرأ كلام مين؟ انت بتقرأ كلام ربنا وهو يحمل الحكاية، لكن الكلام كله منسوب لمين؟ وان كان بيحمل الحكاية لكن الكلام منسوب لمين؟ منسوب للحق. فالقرآن والقضية دي احنا اشبعنا الحديث حولها حينما تكلمنا في مقدمات التفسير، قبل ما ندخل في تفسير القرآن، في مقدمات التفسير تكلمنا عن إن القرآن يعني كلام الله سبحانه وتعالى لا يمثل الكلام النفسي، وإنما يمثل إيه؟ بنقول يمثل الكلام اللفظي، ولكن الله لم ينطق بهذه الألفاظ باعتبار أن كلامه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من كلام الخلق. يعني ما يصحش إن احنا نقول هذه الألفاظ تمثل إيه؟ تمثل حقيقة الكلام أو تمثل الكلام النفسي، لا، في فرق بين الكلام النفسي والكلام المتلو أو الكلام اللفظي. نعم الكل كلام الله، الكل إيه؟ باعتبار إن العلماء قالوا الكلام إما أن يعرف بمعنى المصدر أو بالمعنى المصدري، وإما أن يعرف بالمعنى الحاصل من المصدر. ده كلام العلماء قالوا إيه؟ إما أن يعرف الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، إما أن يعرف بإيه؟ بالمعنى المصدري. المعنى المصدري لما نقول هذا كلام، كلام بمعنى تكلم، قد يفيد كلمة الكلام ممكن تطلق ويراد بها الإيه؟ حالة التكلم. وقد يطلق الكلام ويراد به المضمون أو المنطوق، ويراد به الإيه؟ المضمون أو الإيه؟ أو المنطوق. فإحنا دلوقتي بنقرأ إيه؟ بنقرأ الكلام المنطوق أو المتلو، كما فرق العلماء بين الوحي أو في أقسام الوحي، قالوا الوحي وحيان، وحي متلو ووحي غير متلو. الوحي المتلو هو القرآن، والغير المتلو هو السنة، بمعنى أننا متعبدون بتلاوة القرآن ولسنا متعبدين بتلاوة السنة. هذا المقصود، المقصود من الفرق، الفرق بين المتلو وغير الايه؟ وغير المتلو. إذن الإنسان لما يقرأ القرآن، وخصوصا إذا استحضر النية وأخلص الوجه، لا شك أنه يأخذ أجرا وثوابا كبيرا، كما نص على ذلك الحديث السابق. يأخذ 10 حسنات في مقابل كل إيه؟ كل حرف، كل حرف تقرأه تأخذ به 10 حسنات. شوف بقى أنت بقى لما تقرأ سورة أو سورتين، أو تقرأ مثلا إذا كنت أنت مثلا لك ورد من القرآن يومي، بتقرأ جزء أو جزئين أو 3 مثلا، شوف بقى يكتب لك في ده. بجانب بقى إيه، لو كان الإنسان عاشق للقرآن وعاكف على قراءة القرآن مع تدبره، تدبر ده بقى يعني شيء، أعتقد أن من رزق التدبر في القرآن مع صحة الذهن وسلامة العقل وتوفره أو وفرته وجودة القريحة مع توفيق سابق من الله، هذه هي الغنيمة، الغنيمة الكبرى. إن الإنسان يعرف على القرآن فيفتح الله له في فهمه فتحا عظيما. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفل، وهذه في سورة محمد، أم على قلوب أقفل. وفي سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لوجدوا فيه اختلافا ايه؟ لو كان من عند غير الله اي القرآن، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اي فضلا عن اليسير القليل. ولكنه بما انه من عند الله فلا يمكن ان يوجد فيه اختلاف يسير فضلا عن الكثير. خلي بالك عشان ما نفهمش الآية فهم معكوس ولا فهم مغلوط. واحد يقول لي طب ما هو الآية كده بنص، هذا النص يفيد ان القرآن ممكن احتمال يكون فيه اختلاف يسير لانه نفى الكثير، فنفي الكثير لا يلزم منه انتفاء القليل اليسير. ولك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ايه؟ كثيرة. قال لك طيب يعني اذا انتفى الكثير ما ينتفيش القليل؟ نقول له لا، ده هذا الكلام لا يصدق إلا على صحة الفرض، أي إذا سلمنا بوقوع الفرض يبقى النتيجة لابد أن تصدق على ما يصدق عليه الفرض. خلي بالكم، يبقى على فرض لو كان من عند غير الله، لو كان لوجدنا فيه اختلافا إيه؟ كثير. أما وإنه من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه اختلاف يسير فضلا عن الكثير. هذا المقصود. فالقرآن الذي هو كلام الله عز وجل المعجز، ولم يكن معجزا من حيث نسبة الكلام أو صفة الكلام، وإنما هو معجز من حيث صفة القول فيه، زي ما قلت القضية دي قبل كده وشرحتها وبسطت الكلام فيها، وده كلام طويل جدا، وده موضوع بحث، موضوع بحث، وقد انفردت به بحمد الله لم أسبق إليه. وهو بدل ما نقول بقى الكلام إما أن يطلق بالمعنى المصدري وإما أن يطلق بالمعنى الحاصل من المصدر، بدل الكلام ده كله وليس له دليل، لكن الكلام اللي أنا استنبطته أو الذي هداني الله له ده كلام منصوص في القرآن نفسه، دليله في القرآن، دليله في الإيه؟ فأنا قلت القرآن بيحمل نسبتين، نسبة كلامية وهي تضاف إلى من؟ إلى الله، ونسبة قولية وتضاف إلى جبريل مرة وإلى الرسول مرة. إنه لقول من؟ لقول رسول كريم. يبقى الحكاية، القول عند العرب موضوع للحكاية، يبقى الحكاية بمعنى النطق وبمعنى التلاوة تنسب لمين؟ ما تنسبش لربنا، ما نقولش القرآن قول الله، إنما نقول القرآن كلام الله. فهمنا الفرق؟ القرآن كلام مين؟ دي ما فيهاش شك، القرآن كلام الله، إنما ما يصحش أقول ده قول ربنا. لما أقول قول ربنا يعني معناها ربنا نطق بالحروف دي ونطق بالألفاظ دي، وحاشا لله أن ينطق الله سبحانه وتعالى بهذه الحروف المخلوقة، لأن الله سبحانه وتعالى قديم ولا يصح أن يكون محلا للحوادث، لا يصح أن يكون محلا للحوادث. يبقى القرآن كلام الله باتفاق وبإجماع، ودي دي مسألة ما فيهاش خلاف. فالقرآن كلام الله من حيث ما فيه من الروح، من حيث ما فيه من الايه، وهو قول الرسول من حيث تراكيبه وألفاظه وعباراته وأفانينه. خلاص، يبقى القرآن عبارة عن ايه؟ ألفاظ وروح، زي ما الإنسان عبارة عن جسم وايه. ولذلك سر الإعجاز في القرآن ايه؟ مش تراكيبه، طب ما هو العرب بلغاء وفصحاء، انما كان ايه اللي بيشد، ايه اللي كان بيسيطر عليهم عند سماع القرآن؟ الروح اللي فيه، الروح مش الألفاظ، الروح. وإلا لو هم، لو المسألة مسألة ألفاظ كان قالوا طب ايه يعني، ما احنا بنتكلم زي مثلا، انما هم حسوا بشيء تاني موجود في هذا الكلام جعلهم يصفونه بانه سحر، بانه ايه سحر، لما له من الهيمنة على قلوبهم، لما له من الهيمنة على ايه قلوبهم. فاذا القرآن روح والفاظ، الالفاظ هي الموصوف بالعربية، موصوفة بالايه، باللسان العربي. وأما الروح في قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ها روح. يبقى التحدي مش بالألفاظ، التحدي بأنهم يأتوا بسورة مثل القرآن ويكون لها نفس التأثير والهيمنة اللي موجودة في القرآن، وده مستحيل. يبقى احنا قلنا بقى القرآن له كلام أو نسبة كلامية ونسبة ايه، الكلام ده قلناه سابقا، النسبة الكلامية تضاف لمين؟ للحق. والنسبة القولية تضاف لمين؟ بنص القرآن، إنه لقول، يعني قول رسول كريم، يعني ده كلامه، يعني هو اللي مألفه؟ لا، القول هنا بنقول موضوع للحكاية، يعني له صلى الله عليه وسلم الحكاية، يعني له الايه؟ النطق. ولذلك ربنا لما يقول وما ينطق عن الهوى ما قالش وما يتكلم عن الهوى، لو قال وما يتكلم عن الهوى تبقى فيها مشكلة. لما يقولوا وما يتكلم عن الهوى يبقى معناها ان الوحي ده من كلامه، من كلامه. انما لما قال وما ينطق اي هو نطقه وليس من كلامه، هو نطقه وليس من ايه، مش من كلامه، انما هو نطقه، هو اللي نطق به، هو اللي ايه نطق به. وهذا المبحث او هذه الدراسة لها جوانب ولها تشعبات، وكلها بحمد الله تخدم قضايا دارت حولها معارك جدلية كثيرا. هذا الكلام اللي قلته يتعلق بقضايا دار حولها معارك جدلية ومساجلات وحوارات. المهم الملخص، القرآن الذي هو كلام الله، ولذلك شوف ربنا فرق بين استقبال الكلام واستقبال القول. تستقبل القول، استقبال القول لم يجعله بالأذن، إنما جعله استقبال الكلام لم يجعله بالأذن إنما جعله بالإيه؟ بالقلب. أما القول قال الذين يستمعون القول، الذين إيه؟ فيتبعون أحسن. لما جاء عند الكلام قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، ولم يقل حتى يستمع، لأن الاستماع يكون بهذه الأداة بالأذن، الاستماع يكون بالإيه؟ إنما السمع هو المقصود، مش الاستماع، مش الاستماع. السمع معناه إيه؟ التفاعل والاستجابة لقوله إنما يستجيب الذين يسمعون، ما قالش الذين يستمعون، إنما يستجيب الذين إيه؟ وحتى احنا في لغتنا الدرجة لما يكون انسان عنده ابن عاقي يقول ما بيسمعش الكلام، ما بيسمعش الايه، يعني بمعنى ايه؟ مش بمعنى انه اصم، ولكن ما بيسمعش الكلام يعني بمعنى انه عاق، بمعنى انه ايه، يعني لا يستجيب. يبقى على هذا قوله يحمل قوله انما يستجيب الذين ايه؟ يسمعون. انما في القول قال الذين يستمعون، في القرآن من حيث الألفاظ قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، فاستمعوا له. في فرق بين لما نقول القرآن يعني الملفوظ، لما نقول الكلام يرجع للكلام النفسي اللي هو الروح. يبقى الانفعال لهذه الروح، الانفعال لهذه الروح. نرجع بقى لموضوعنا فيما يتعلق بتلاوة القرآن. الثمرة، أعظم ثمرة من ثمرات التلاوة هي إيه؟ التدبر. طب التدبر ده له أدوات أو له منهج الإنسان يلتزمه؟ منهج التدبر في الأساس هو منهج المفسر في تفسير القرآن. منهج التدبر هو منهج الإيه؟ المفسر. ما يصحش واحد يقتحم القرآن ويفسروا كده على ما تقتضيه ظواهر الألفاظ أو دلالات الألفاظ من حيث الوضع أو من حيث التركيب فقط، لأنما لابد يكون هناك منهج مؤصل ومسدد يلتزمه المفسر. فلابد يعرف المفسر ده ما يعرف أيضا بعلوم القرآن. علوم القرآن ده شيء عظيم، يعني لا يمكن واحد يفسر القرآن من غير ما يكون له إلمام أو معرفة بعلوم الإيه؟ القرآن. علوم القرآن اللي منها علوم تسمى بعلوم الآلة، وفي علوم متوارثة، علوم مدونة. يبقى في علوم تسمى علوم الإيه؟ الآلة. علوم الآلة يعني مش كل علم يسمى علم آلة، مش كل علم. علوم الآلة هي العلوم المساعدة، علوم الايه اللي بتساعد، اللي منها اللغة. واللغة تنقسم لايه؟ تنقسم الى نحو والى صرف والى بلاغة اقسامها، المعاني والبيان والبديع. يبقى لابد يكون عنده المام بالجانب اللغوي، لابد يكون عنده معرفة من علوم الآلة المنطق، من علوم الآلة الايه؟ المنطق، من علوم الآلة علم الكلام. وبعدين في علوم تانية بقى هي الأصل، العلوم التانية هي الأصل، زي الفقه وأصول الفقه، واخد بالك، الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، دي علوم أساسية. فالإنسان إن لم يكن، وبجانب هذا لابد أن يكون للإنسان رواية واشتغال بالحديث النبوي، لابد يكون اشتغال بالايه، لان في ايات لا يعرف الانسان معناها الا من خلال قراءته للحديث. النبي ما فسرش القرآن كله طبعا، وإلا لو فسر القرآن كله فما ينبغي أن نجد خلافا بين أقوال أئمة التفسير في تفسير الآية الواحدة أو النص الواحد. إنما إحنا عندنا أئمة التفسير من الصحابة وأئمة التفسير من التابعين، وبعدين المفسرين الذين جاءوا بعد ذلك اختلفوا في تفسير آيات. هذا الاختلاف كان نتيجة لإيه؟ نتيجة لأن النبي ما فسرش القرآن كله، إنما فسر إيه؟ فسر ما له سبب نزول، أو فسر ما نزل إلى الناس أو إلى أصحابه. ولذلك الآية بتقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولم تقل لتبين للناس ما أنزل إليك، ما نزل إليهم. يعني إيه ما نزل إليهم؟ يعني أي شيء كأي آيات نزلة بترد على مشاكل، على قضايا.

لكن ربنا جعل للأمة مشاركات عريضة وعظيمة في تفسير القرآن، مشاركات في تفسير القرآن الكريم، وهذا ميدان واسع رحب تفسير القرآن، والمفسرون فيه تتفاوت أقدارهم بتفاوت مداركهم وتفاوت اجتهاداتهم في معرفة النص القرآني وخبرة السياقات القرآنية وأفانين القرآن وتراكيبه. يعني قد يكون التفاوت بين المفسرين كما بين السماء والأرض، قد يكون كما بين السماء أو بين المشرق والمغرب. يعني تلاقي واحد بيفسر آية يهوي بها، وواحد يفسر آية يسمو بها، بنجده في كتب التفسير، يعني بصرف النظر عن طولها أو قصرها. يعني ممكن كتاب تفسير يبقى طويل أو مطول ولكنه لا يشتمل على كبير فائدة، وممكن تفسير مختصر ولكنه مفيد، ولكنه إيه؟ أو متوسط ولكنه إيه؟ ولكنه مفيد. فيا إخواني، أعظم ثمرة من ثمرات تلاوة القرآن إن الإنسان يكون تدبر، أن يعمل فكره وعقله. ما تقراش كده بس هذا كهذا الشعر وتمر على الآيات مرورا عابرا سريعا من غير ما تتدبر في هذه الآيات. أفلا يتدبرون، شوف استفهام بيسموه استفهام إنكاري، استفهام إيه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيه؟ وشوف التعبير ده بالذات أهو، ده برضك من إيه؟ من النكت واللطائف في القرآن. لم يقل أم على قلوبهم أقفال، بل قال أم على قلوب أقفالها، فالأقفال أضيفت للقلوب. بمعنى إيه؟ لما تضاف الأقفال للقلوب يعني أنت اللي قافل قلبك، يعني معناها إن القفلة مش جاية من بره، القفلة مش جاية من بره، مو زي ما ربنا يقول لهم قلوب لا يفقهون بها أو لا يعقلون بها. لهم قلوب تعرف، لو قال لهم قلوب لا تعقل لأقاموا الحجة وقالوا يا ربي ولم تحاسبنا أو تعذبنا وأنت الذي منحتنا قلوبا لا تعقل. طب احنا ذنبنا ايه؟ انت اللي عطيتنا قلوب ما بتعقلش، او عطيتنا اذان ما بتسمعش، او اعطيتنا اعين ما بتبصرش. انما لما قال القلوب قال لا يعقلون بها، الاعين لا يبصرون بها، ولم يقل لا تبصر بل قال لا يبصرون بها، والاذان قال لا يسمعون بها ولم يقل لا تسمع. يبقى المشكلة عند مين؟ المشكلة عند مين؟ يبقى ربنا عطلك قلوب، عطلك قلب، وعطلك سمع وبصر، والكل صالح للتوظيف والاستخدام والإعمال والتفعيل، بس انت اللي ايه؟ انت اللي قفلت، او انت اللي عملت قفلة. فلا يمكن ابدا انك تدرك او تعقل عن الله سبحانه وتعالى خطابه، او تدرك فحوى الخطاب في القرآن وانت جعلت بينك وبين الفهم سد من ايه؟ الشواغل والصوارف والموانع والاهواء والنزوع الى الماديات البحتة، نزوع الى الماديات الايه البحتة. لكن لما الانسان يكون من العباد الربانيين ويكون صادق الوجهة فيما يطلب من تدبر القرآن، ربنا يفتح له. خلي بالك، زي ما اتكلمت عن أنواع الهداية وقلت الهداية التي تكون بمعنى التوفيق دي ربنا ما يمنحهاش إلا لمن استقبل الأمر أولا. اتكلمت عن 4 أنواع من الهداية، فإن كنت أنت استقبلت الأمر ربنا يفتح لك، وتجد بقى الهداية بمفهوم المعونة والتوفيق. لما ربنا جزم في القرآن بأنه لا يهدي القوم الكافرين، وفي آية ثانية لا يهدي القوم الفاسقين، وثالثة لا يهدي قوم الظالمين، طب ازاي كيف يستقيم هذا مع أنه كم من كفار هداهم الله، وكم من فسقة هداهم الله، وكم من ظلمة هداهم، كيف يقول

يهدي، كيف يجزم بأنه لا يهديهم؟ إزاي؟ دي الهداية بمعنى إيه؟ توفيق والمعونة، يعني لا يمنح معونته وتوفيقه لمن صد عن سبيل الله وقفل على نفسه من البداية. مدام قفل على نفسه من البداية ربنا هيعمل له إيه؟ إنما لو استقبل الأمر، لو استقبل الهداية بمعنى الدلالة من الرسول ربنا يعينه، ربنا إيه؟ فالمشكلة إذن عند مين بقى؟ عند الإنسان. ولذلك لما نقرأ قوله تعالى في أول سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا قطع باليأس من أن يؤمنوا. طب إزاي؟ مع إن الواقع، الواقع يكذب ظاهر هذا النص إن لم نكن على وعي في فهمه، إن لم نكن على وعي في فهم النص. لما أقول لك سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني كأنه باللغة الدارجة ريح نفسك، يعني مش هيؤمنوا، لن يؤمنوا. لا، مش المعنى كده، مش المعنى كده أبدا. ليه؟ لأن لو قال له ريح نفسك وما تتعبش نفسك وهم مش لن يؤمنوا، يبقى معنى ذلك أنه يعطل الحكمة في إرسال الرسل، أو مظبوط ولا لا؟ يبقى إيه الحكمة من إرسال الرسل بدهم هم مش هيؤمنوا؟ يبقى لا حكمة. إنما النص القرآني نفسه يحمل الدلالة على المشكلة المتعينة في حقهم. إيه المشكلة؟ المشكلة في جانب الداعي أو النذير صلى الله عليه وسلم، ولا المشكلة عندهم هم؟ عندهم. لو كانت عند الداعي كان قال سواء عليك أأنذرتهم أم لم تنذر، لكنه قال سواء عليهم أأنذرتهم أم، يعني هم عندهم سواء تنذرهم أو لا تنذرهم، المسألة متساوية. ومدام الإنسان نظرته متساوية للأمرين، سواء أديت الواجب اللي عليك أو ما أديتش الواجب اللي عليك، الاثنين على حد سواء، يبقى لن ينتفع. زي في جانب الاستغفار، خلي بالكم. أما واحد يقول مثلا يقول طيب ما هو ربنا قال في شأن المنافقين: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا، فهنا قطع لهم بالمغفرة. لكن لماذا قال في المنافقين آخرين سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم؟ طب ايش معنى؟ قال لك ما لازم تقرأ اللي قبل الآية دي، سواء عليهم أستغفرت لهم أم، اقرأ اللي قبلها شوف ايه حالهم دول، حالهم ايه. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. طب لن يغفر الله لهم ليه؟ لأنهم كانوا إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله إيه؟ يلوي رقبته ويبدي كبره واستكباره وصلفه وعناده، يبقى ده يستحق أن ربنا يغفر له؟ ما يستحقش. ليه؟ المشكلة عنده هو، مشكلة عنده. ولذلك قال سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، ولم يقل سواء عليك. إذن المشكلة مش متساوية في جانب رسول الله، ولكن هي تساوت في نظر هؤلاء. فلما تساوى الأمران في نظرهم حرموا الخير، حرموا الإيه؟ الخير، وحرموا الإسعاد. إذن التدبر في القرآن هو باب عظيم من أبواب العروج في معارج القدس، وباب عظيم من أبواب التعقل عن الله، وباب عظيم من أبواب التعرف على عظمة هذا الكتاب. يا سلام، العالم نهار ما بيظفر بنكتة في القرآن أو لطيفة أو إشارة، نهار ما بيظفر بيها كده يبقى عنده ده عيد، عنده يعتبر ايه؟ عيد. ليه؟ لان المسألة دي بتدعم يقينه، بتدعم يقينه بايه؟ طبعا احنا
مؤمنين بأن القرآن كلام الله، لكن بتدعم يقينه بأن هذا هو البلاغ الصادق عن الله، بأن ده هو البلاغ الصادق عن الله. ولو لم يكن هكذا لما وجدنا من خلال سماعه أو قراءته تلك الهيمنة العجيبة التي تسيطر على مجامع القلوب، تسيطر على مجامع الايه؟ القلوب. فلذلك احنا محتاجين، وخصوصا في العصر، في عصرنا ده، محتاجين لقراءة القرآن قراءة فيها تأمل، قراءة فيها تدبر، محتاجين. ويعني ما ينبغي أن نكون من الذين قال فيهم ربنا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه، يعني نعوذ بالله أن نكون منهم. والحمد لله إن الرسول ما قالش إن أمتي، ولكنه قال قومي، فالحمد لله اتحصرت المسألة في قومه، أي الذين بعث فيهم من العرب أو قريش الذين صدوا عن الكتاب وكفروا به، اتحصرت المسألة فيهم، ولا تنسحب على الأمة. فطب إذن ده دليل على إن برضك يعني العناية الربانية أصابنا منها جانب عظيم، إن إحنا بحمد الله مؤمنين بالكتاب، لأن معنى اتخذوا هذا القرآن مهجورا مش معناها إن يعني سابوا قراءته، لا، لأنه لو ده المعنى كان قال إن قومي هجروا القرآن، إنما التعبير بقوله اتخذوا تأكيد لوجود الإصرار والعمد والقصد، مقول اتخذوا غير لما اقول هجروا. ليه؟ لان ممكن الانسان يهجر القرآن لكن عن غير قلة، صرفه صارف، شغله شاغل، امور المشاغل كتير، لكن ما عندوش ايه هجر، ما عندوش ايه. لكن لما يقول اتخذوا دي المصيبة الكبرى، لما يقول اتخذوا يعني يبقى في عمد، يبقى في ايه عمد، في توجه بهذا الامر، يعني دول متعمدين ان يهجروا القرآن، ويهجروا مش بمعنى يسيبوا تلوته، لا، يهجروا بمعنى يكذبون به، ينصرفون عنه، بل يصرفون الناس عنه. ولذلك كانوا يوصي بعضهم بعضا لا تسمعوا لهذا الايه القرآن، والغوا فيه، يعني شوشوا ما تسمعوش. ادي معنى اتخذوا هذا القرآن ايه مهجورا. فاحنا محتاجين في عصر الفتن وعصر اختلاط المفاهيم واختلال الموازين، احنا محتاجين لقراءة القرآن، ومحتاجين، والقراءة لابد تكون قراءة متقنة. يعني ما يجيش واحد يتعامل مع المصحف او يتعامل مع القراءة من نفسه كده من غير ما يصحح ومن غير ما يسمع لواحد من الحملة او من القراء او المشايخ. لابد الانسان ياخذ القرآن من اهله. زي طب ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن على اصحابه، لكن شغلته مهام اكبر بعد البلاغ، شغلته مهام اكبر، فوظف اناسا من اصحابه فقال خذوا القرآن عن اربعة، ما عد نفسه منهم، لان هؤلاء الاربعة اخذوا عنه. يبقى دول بقى اللي يحملوا، دول اللي ايه اللي يبلغوا، دول اللي يبلغوا عن رسول الله. قال لما قال خذوا القرآن عن اربعة، شوف مع ان اصحاب رسول الله كانوا كثرة، انما عين فيهم اربعة بس. طب النهاردة بقى بحمد الله ومنته وفضله الامة المحمدية فيها كم ممن يحسنون قراءة القرآن على الاحكام، كام قد ايه؟ لا يعدون، يعني كثرة كثرة كاثرة، وده من فضل ربنا، لأن كلما يعني تقارب الزمان وغرب الدين أو أصبح الدين غريبا، كلما احتاج الأمر إلى دعم أكبر من الله سبحانه وتعالى. هذا الدعم مستمر. النهاردة بحمد الله القراء كثيرون، من حملوا القرآن أو حفظوا القرآن كثيرون، من أتقنوا أحكامه كثيرون، من يقومون بتعليم القرآن في المساجد والزوايا والمكاتب أو الكتاتيب اللي احنا بنسميها كثيرون بحمد الله. فده يدل على عناية كبيرة من الله. يبقى الإنسان ملوش عذر، المسلم النهاردة
مالوش عذر، ما يقولش والله أصل اللي متقنين للقرآن دول موجودين في البلد الفلاني. لا، ما فيش بلد بيخلو منهم، ما فيش بلد بيخلو منهم. عايش هنا آلاف موجودين، عايش في القاهرة، عايش في أي محافظة، في أي قطر، في أي بلد، لا يخلو. كما قال الشيخ الكوثري رحمه الله، العلامة الكوثري، لما بيقول يعني لم يسبق في تاريخ البشرية أو البشر أن عكفت أمة على قراءة كتاب وحفظه واستظهاره ودراسته أو مدارسته سوى هذا القرآن. ما فيش كتاب نال من العناية أكثر ما أكثر مما ناله الإيه؟ القرآن. وبيضرب مثل وكلنا لمسين المثل ده، قال بحيث لو قرأه قارئ في أبعد النجوع والقرى عن المدن ثم لحن أو أخطأ في حرف لوجد هناك من يرده للصواب. مظبوط؟ مش ده واقع؟ بيقول إيه؟ بيقول بحيث لو قرأه الإنسان، قرأه في أبعد القرى والنجوع عن المدن، أبعدها عن المدن، ولحن أو أخطأ في لفظ أو في كلمة، يجد هناك من يرد إلى الصواب. ولو في أبعد النجوع يجد هناك من يرد إلى الإيه؟ عناية كبيرة. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحفظ. تفضل الأذان. من أسرار الكتاب العزيز انتشاء القارئ والسامع في حالة القراءة أو في حالة السماع، ينتشي انتشاء عجيبا يدل على ما في هذا الكلام من تلك الروح. احنا قلنا روح، الكفار لم يجدوا لها وصف او توصيف سوى انهم قالوا سحر، سوى انهم قالوا ايه، زي ما قلت للهيمنة او لهذه النشوة او لهذا الانتشاء الذي يحسونه ويشعرون به. حالة السماء بقى، حد كان يصدق ان سيدنا عمر يعني يؤثر في هذا الكلام؟ وكم اثر، حتى من ارسلوه يستطلع رجع لهم قال لهم لا، انا خبرت كلام العرب شعرا ونثرا. الكلام ده له شعر وله ناثر وله، انما يعني اقرب شيء له، ما حبش بقى يغضب القوم، قال لهم يعني ده الكلام ده يعني اصدق وصف له انه سحر. انه ايه؟ ليه؟ لما له من الهيمنة. يعني مش مسألة تراكيب بس، مش مسألة ألفاظ بس، مش مسألة أفانين يعني أساليب فقط، إنما القرآن له هيمنة عجيبة، هيمنة عجيبة. ولذلك واحد أعرابي حينما سمع قوله فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا سجد وقال سجدت لعظمة هذا الكلام. شوف الواقع وشوف الجرس في هذا السياق وفي هذا النص. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، شوف التعبير وما اشتمل عليه من البلاغة والفصاحة. وبجانب هذا الروح المهيمنة، وكذلك أوحينا إليك روحا، زي ما الروح هي اللي بتدي الجسد القيمة، كذلك القرآن الروح فيه هي اللي بتدي الألفاظ القيمة. الروح دي في الجسد هي اللي بتدي الجسد ده قيمة. طيب لو الروح دي سلبت خرجت من الجسد، الجسد مش هتبقى له قيمة. ليه؟ لأن الروح دي هي سر ديمومية الجسد أو المادة، سر بقاء المادة. لما بتخرج الروح إيه اللي بيحصل للجسد؟ بيبلى، مش بيبلى؟ إذن سر حياة الجسد وسر استمرار الحياة وجود الروح. كذلك الروح في القرآن هي سر الحياة التي أشار إليها ربنا بقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. مع أنه بيخاطب في الأصل أحياء، مع أنه في الأصل بيخاطب إيه، أموات ولا أحياء؟ أحياء، ولكن لما يحييكم الحياة التانية بقى، الحياة المنهجية، حياة المنهج، حياة الإيه؟ المنهج.
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيه؟ لما يحييكم. من أسرار هذا الكتاب أنه لا يخلق على كثرة الرد. من أسرار العجيبة أنه لا يخلق على كثرة الرد. يقال خلق خلق وخلق ويخلق، الثلاثة بمعنى واحد. يعني بمعنى إيه خلق أو يخلق؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يبلى كالثوب الخلق. الثوب الإيه؟ الخلق. يعني لا يبلى، كناية عن إيه لا يبلى؟ هو ثوب؟ لا. وما لا يخلق بمعنى لا يبلى يعني إيه المراد؟ كناية عن إيه؟ كناية عن أنه متجدد في عطاء أو في إعطاء الإحساس بالنشوة والأنس والفرح بالله سبحانه. يعني مهما. ولذلك أنا بقول إيه، دي من الحكمة في تكرار أو تكرير القصص في القرآن. واحد يقول لي ليه القصص ليه متكرر، ليه القصص متكرر في القرآن؟ فقلت له لو لم تكن هناك حكمة إلا التأكيد على أن هذا القرآن لا يمل، وخصوصا في جانب القصص بخلاف المعهود عند الناس. الواحد مننا لو أرى قصة مرة واثنين خلاص لا يمكن يقراها تاني، يملها. لكن الحق يكرر القصص في القرآن ليؤكد أنه لا يمل. فمهما تقرأ القصص في القرآن ما تملوش، يفضل محبب إليك. والقرآن مليء، وتمر على القصة من خلال قراءتك يمكن في اليوم تمر عليها أكثر من مرة وما تزهقش. أدي معنى لا يخلق على كثرة الإيه؟ على كثرة الرد. يعني ما لا يتقادم، لا يتقادم يعني يفضل إيه غض طري كده، يفضل متجدد في العطاء، يفضل كده يعطي، يعطي الفرح ويعطي النشوة ويعطي هذه الحالة من الأنس بالله سبحانه وتعالى. طبعا الحديث ذو شجون، ولكن ربما تناولنا يعني أهم جزء أو أهم جانب من هذه الجوانب التي تتعلق بالقرآن الكريم، هو جانب التأمل أو جانب التدبر، كما أشارت الآية من سورة النساء ومن سورة محمد. في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يبارك لنا في القرآن، وأن يرزقنا الفهم في القرآن والتدبر والتأمل في القرآن، وأن يفتح لنا أبواب الفهم عنه سبحانه وتعالى، حتى نظفر بكل معنى لطيف وكل إشارة لطيفة. فإن هذا سر تعلقنا أو سر من أسرار تعلقنا بالكتاب. الإنسان طالما يفتح له في فهم القرآن فده من أسرار تعلق الإنسان بالقرآن، من الأسباب اللي تخلي الإنسان يتعلق بالقرآن أكثر لما يفتح له فيه، لما يفتح له إيه فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 17 من تموز يوليو لعام 2026. الخليج العربي. أعلنت وسائل إعلام إيرانية من بينها التلفزيون الإيراني ووكالة مهر مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسري كورستان وغريوه بمحافظة هرمزجان. وفي المقابل أعلنت الكويت والبحرين أن دفاعاتهما الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية مصدرها إيران. وقال الجيش الإيراني إنه استهدف البحرين بهجمات بطائرات مسيرة، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسورا وبنى تحتية في مناطق عدة جنوبي إيران. وزعم الجيش أن ما استهدفه كان مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين، في حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفيرات الإنذار داعية السكان للتوجه إلى أقرب مكان آمن. وفي الأثناء ذكرت وسائل الإعلام أنه سمع دوي صفارات الإنذار في الكويت تزامنا مع تصدي الجيش الكويتي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية. وأعلنت وسائل إعلام إيرانية بينها التلفزيون الإيراني ووكالة مهر مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسري كورستان وغريوه بمحافظة هرمزجان، فيما أصيب شخصان جراء ضربة أمريكية على محطة تفرع سكك الحديد في بندر عباس جنوبي إيران. وذكرت وكالة مهر أن حركة المرور على الطريق بين مدينتي بندر عباس ولار قد استؤنفت، وذلك عقب تداول أنباء عن توقفها إثر استهداف أمريكي لجسرين في مدينة بندر خميني بمحافظة هرمزجان. ويأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بدوي انفجارين في مدينة بوشهر جنوبي إيران، في حين تحدثت وكالة مهر عن دوي انفجارات عدة في المدينة ذاتها، إلى جانب دوي 10 انفجارات جديدة في جزيرة قشم إثر غارات أمريكية. كذلك أفاد التلفزيون الإيراني بدوي 8 انفجارات قرب قرية مسن بجزيرة قشم إثر غارات أمريكية، تزامنا مع دوي 6 انفجارات متتالية في مدينة الحميدية بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. كما ذكر التلفزيون الرسمي أن مقذوفا أمريكيا واحدا على الأقل أصاب مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. ونقلت وكالة تسنيم أن القوات الأمريكية استهدفت برج اتصالات فوق تلة في مدينة بندر عباس، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن تلك المنطقة. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية سينكوم في بيان على منصة إكس إنها بدأت في شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة 6 على التوالي بهدف زيادة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش غير مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة تعطيل سفينة أخرى لعدم امتثالها للأوامر. وأردفت أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به تبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي. وفي هذا الصدد أظهرت بيانات من موقع مارين ترافيك عبور 3 سفن فقط من مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. من جهته قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز تفاصيل الضربات على إيران إن الجيش الأمريكي ينفذ ضربات لتقليص قدرة طهران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز، موضحا أن الضربات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات إيرانية باتجاه سفن تجارية. كما صرح هوكنز بأن الجيش استهدف وسائل استطلاع ورادارات في جزيرة طنب الكبرى ومحيط بندر عباس، مؤكدا إحراز تقدم في إزالة الألغام التي زرعها الحرس الثوري في مضيق هرمز. وأضاف المتحدث العسكري أن القوات الأمريكية نجحت في فتح ممرات في مضيق هرمز عقب تنظيفها من الألغام وأن الملاحة مستمرة. وبشأن هجمات إيران على دول الخليج، أكد هوكنز أنه ليس لها تأثير عمليات على قواتنا، متهما إيران بمهاجمة جيرانها بشكل عشوائي بما يعرض المدنيين الأبرياء للخطر. بغداد. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في ملابسات إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية باتجاه الأراضي السورية، فيما أكدت مصادر خاصة أن الحكومة العراقية تعتزم محاسبة مسؤولين في منفذ حدودي مع سوريا في حال ثبوت تورطهم بتسهيل عبور الشحنة إلى سوريا. وجاءت هذه التطورات وسط تزايد وتدقيق متزايد على حركة الشحن البري بين البلدين والطرق المستخدمة لنقل البضائع والوقود عبر الحدود، وفي ظل مراقبة مشددة على طرق إمداد حزب الله اللبناني بالأسلحة. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن تشكيل اللجنة جاء بتوجيه عاجل من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وإنها تضم جهات أمنية ومختصين للتحقيق في تفاصيل العملية، مؤكدة أن بغداد ستنسق مع دمشق لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة أي جهات يثبت تقصيرها. وأضاف البيان أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز أمن الحدود المشتركة ومنع أي محاولات لاستخدام الأراضي العراقية في أنشطة تهدد الأمن الوطني أو الاستقرار الإقليمي. وجاء الإعلان العراقي بعد ساعات من إعلان السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، قالت إنها كانت مخبأة داخل صهريج لنقل النفط ومعدة بحسب الرواية السورية لصالح حزب الله اللبناني. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا عن مصدر في وزارة الداخلية السورية قوله إن الوحدات المختصة ضبطت شحنة من الأسلحة وصفتها بأنها نوعية كانت في طريقها إلى الأراضي السورية، مشيرا إلى أنها كانت متجهة على ما يبدو إلى الحزب اللبناني. وقالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية إن التفتيش في منفذ التنف الحدودي كشف عن وجود كميات كبيرة من الصواريخ والأسلحة والطائرات المسيرة داخل صهريج لنقل النفط كان متجها إلى مدينة بانياس. وقالت مصادر أمنية عراقية إن الصهريج غادر الأراضي العراقية قبل نحو 9 أيام بعد تسجيله رسميا كناقل تحمل وقودا، وأنه استكمل معاملاته الجمركية وخضع لإجراءات الختم قبل عبوره الحدود. وأضافت المصادر أن الناقل تحركت ضمن حركة نقل الوقود العراقي المتجه إلى سوريا، حيث تنقل شحنات مرتبطة بتزويد مصفات بانياس بالنفط أو المشتقات النفطية ضمن ترتيبات تجارية بين البلدين. طهران. طلبت إيران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الكهرباء الإيرانية في خطوة قد توسع المواجهة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وتضع 2 من أهم مسارات تصدير الطاقة والتجارة العالمية تحت تهديد متزامن. وقال مسؤولان إيرانيان كبيران ومصدر مطلع لوكالة رويترز إن الفكرة نوقشت داخل القيادة الإيرانية، وإن الحوثيين أبلغوا أخيرا بالاستعداد للتحرك. ولم تحدد المصادر كيفية نقل الطلب إلى الحوثيين أو ما إذا كان أرسل بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء باستهداف محطات الكهرباء والجسور في إيران إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات. وقال مصدر مقرب من الحوثيين إن الجماعة أتمت استعداداتها لشن هجمات على السفن، ونشرت صواريخ وطائرات مسيرة في المرتفعات اليمنية المطلة على الحديدة وخليج عدن قرب مضيق باب المندب، وإنها تنتظر إشارة البدء. وأضاف المصدر أن ممثلين للحرس الثوري الإيراني موجودين في اليمن سيشاركون في تحديد توقيت التحرك لإغلاق المضيق وفق وكالة رويترز. بيروت. ينتظر الجيش اللبناني الضوء الأخضر لدخول المناطق التجريبية في جنوب لبنان تطبيقا لاتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، حيث من المزمع أن يعقد اجتماع ثلاثي عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة بين ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي بمشاركة ممثلين عن الجيش الأمريكي للاتفاق على الآلية التنفيذية وتحديد جغرافية المنطقة التجريبية. وكثف الجيش اللبناني إجراءاته العسكرية والأمنية في بعض القرى المقترحة لتكون ضمن المنطقة التجريبية، حيث أعلن تدابير شملت بلدات في أقضية بنت جبيل وصور والنبطية، وتقضي بتسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة. وينظر إلى نجاح انتشار الجيش على أنه أول خطوة عملية على طريق عزل المسار التفاوض اللبناني عن المسار الإيراني. وقالت مصادر لبنانية إن تثبيت النجاح ينتظر أن يحسم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. في المقابل توعد حزب الله بإسقاط الاتفاق شعبيا، إذ قال النائب عن الحزب حسن فضل الله إنه اتفاق غير قابل للحياة، ولن يتمكن الصهاينة من فرض تطبيقه، وسيسقط شعبنا مفاعيله على الأرض. تل أبيب. أطلق مجموعة من المستوطنين اليهود المتطرفين بينهم ثلاثة وزراء وستة نواب من حزب الليكود الحاكم، أطلقوا حملة علنية تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى وجعله حرا لليهود في كل ساعات النهار. ودعا هؤلاء إلى إغلاق المسجد في وجه المسلمين والعرب لإجبارهم على قبول حرية دخول اليهود وإقامة صلواتهم التلمودية فيه. وقال نائب رئيس الكنيسة نيسيم فاتوري إن اليهود يعانون من التمييز حاليا بسبب سياسة الأمر الواقع التي فرضتها حكومة حزب العمل سنة 1967، ويجب تغيير هذا الواقع جذريا وإغلاق المكان أمام العرب حتى يتم الاتفاق على وضعية جديدة يكون فيها لليهود حرية مطلقة في زيارة باحات جبل الهيكل، وهي التسمية العبرية للأقصى، متى يشاءون ويقيمون ما يحلو لهم من الصلوات والتعبد، ووقف عادة إغلاق المكان أمام اليهود في الأعياد الإسلامية. الدوحة. نفت قطر أمس صحة تقارير إعلامية إسرائيلية زعمت موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران، مؤكدة أنها لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد دول الجوار. وقال مكتب الإعلام الدولي القطري في بيان إن دولة قطر تعرب عن رفضها القاطع للتقارير الباطلة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، وادعت فيها موافقة قطر على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران. وأضاف المكتب أن هذه الادعاءات يروجها أفراد يسعون إلى جر دولة قطر إلى الصراع وتقويض دورها المحوري في الوساطة ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى. وأكد أن مسؤولين قطريين شددوا مرارا منذ اندلاع الصراع على أن قطر لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد أي من دول الجوار. عمان. مع تجدد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وجد الأردن نفسه في قلب التصعيد بعدما تعرضت أراضيه خلال الأيام الماضية لموجات متتالية من الصواريخ الإيرانية بعضها باليستي، في تطور دفع المؤسسات العسكرية والأمنية الأردنية إلى رفع جاهزيتها وأعاد فتح النقاش حول طبيعة الوجود العسكري الأمريكي في المملكة والرسائل التي تسعى إيران إلى إيصالها عبر استهدافها. ولم تقتصر الرسائل الإيرانية على الجانب العسكري، إذ خاطبت بيانات الحرس الثوري الشعب الأردني ودعته إلى التحرك ضد الوجود الأمريكي في خطاب اعتبرته عمان تحريضيا، ورفضت ما تضمنه من اتهامات باستخدام الأراضي الأردنية منصة لاستهداف إيران. وقال مصدر أردني مسؤول إن المملكة تنظر إلى الاستهدافات الإيرانية باعتبارها اعتداء مباشرا على سيادتها، مؤكدا أن الأردن لم يسمح ولن يسمح بأن يكون منطلقا لأي هجوم على أي دولة أخرى، وأن مهمة القوات المسلحة تقتصر على حماية المجال الجوي والتعامل مع أي تهديد يمس أمن المواطنين. وفي مقابل الرواية الإيرانية التي تتحدث عن استهداف قواعد أمريكية، تؤكد عمان أن المملكة لا تضم قواعد أجنبية مستقلة، وإنما قوات أمريكية تعمل ضمن اتفاقيات تعاون دفاعي وتدريبي وتحت السيادة الأردنية. وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي قد أوضح أكثر من مرة أن مفهوم القاعدة العسكرية يعني إدارتها بصورة مستقلة من دولة أجنبية، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، مؤكدا أن أي وجود عسكري أجنبي يخضع لاتفاقيات دفاعية وبموافقة السلطات الأردنية. واشنطن. يحاول رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من خلال تحركاته بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي إقناع واشنطن بأن بغداد مستعدة لفتح صفحة جديدة وموثوقة في العلاقات لا تقوم على الوجود العسكري ومكافحة الإرهاب فقط، وإنما على الاستثمار والطاقة والإصلاح المالي والتجاري. فبعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من كبار مسؤولي الإدارة وكبار العسكريين في البنتاغون، عقد الزيدي لقاءات في مبنى الكابيتل، حيث اجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهوري براين ماست وأعضاء جمهوريين وديمقراطيين في اللجنة. وتركزت المحادثات على الإصلاح الاقتصادي وتعزيز سيطرة الدولة على السلاح وتطوير القطاع المصرفي وتوفير بيئة أكثر أمنا وشفافية أمام الشركات الأمريكية. كما استعرض الزيدي برنامج حكومته الاقتصادي الذي يستهدف تنشيط القطاعات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وحملت هذه الاجتماعات أهمية نظرا إلى دور الكونغرس في تحديد مسار المساعدات الأمنية للعراق والعقوبات والقيود المالية، فضلا عن قدرته على التأثير في رغبة الشركات الأمريكية في الاستثمار بالعراق. وحاول الزيدي تقديم حكومته بوصفها شريكا قادرا على الجمع بين متطلبات السيادة العراقية والمصالح الأمريكية، وشدد على أن حكومته تتبنى سياسة خارجية متوازنة ومستقلة وتهيئة المناخ لعمل الشركات الأمريكية بأمان داخل العراق. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 17 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. مع كل منشور جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يربك الأسواق العالمية، يعود الأستراليون إلى مواجهة احتمال ارتفاع أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة. وقال المتحدث باسم جمعية السيارات الوطنية الأسترالية الـ NRMA بيتر خوري في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء إن الأمر يتكرر من جديد. وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تهديد ترامب بفرض رسم بنسبة 20% على السفن التي تعبر مضيق هرمز، في ظل تجدد الضربات ضد إيران التي أسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل خلال 3 أيام. وقال ترامب إنه يريد أن تعوض الولايات المتحدة عن حماية جزء ثري جدا من العالم، مقترحا فرض ضريبة بنسبة 20% على جميع الشحنات العابرة للمضيق. وأضاف خوري إن الأسواق تفاعلت بلا شك، مبينا إن أسعار الغاز والنفط والديزل شهدت تحركات خلال الأسابيع الماضية. وارتفع سعر النفط الخام في الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء الماضي إلى أعلى مستوياته في شهر واحد، متجاوزا 85 دولارا أمريكيا للبرميل، أي نحو 122 دولار و61 سنت أسترالي، لكنه لا يزال أدنى بكثير من مستوياته في مايو أيار. ويتزامن التهديد الجديد مع استعداد الحكومة الأسترالية لإنهاء تخفيض ضريبة الوقود، وهو ما يعرف بفيول إكسايز، والذي خفض سعر لتر البنزين بمقدار 16 سنتا، ومن المقرر أن ينتهي التخفيض في 2 أغسطس آب، بعدما مدد سابقا من موعد انتهائه الأصلي في يونيو حزيران الماضي. ورغم الضبابية العالمية لم تصل أسعار الجملة في أستراليا والمعروفة باسم Terminal Gate Prices إلى المستويات التي سجلتها في بداية النزاع. وقال خوري إن أسعار بوابة المحطة هي أفضل مؤشر لما قد نراه عند المضخة، مضيفا إن سعر الديزل ارتفع بنحو 5 سنتات هذا الأسبوع، فيما زاد سعر البنزين الخالي من الرصاص بنحو 2 سنتين. ويبلغ متوسط سعر البنزين الخالي من الرصاص حاليا أقل من $0.70 أسترالي للتر الواحد، فيما يقل متوسط سعر الديزل عن $0.95. وحذر خوري قائلا إن استمرار الفوضى في الشرق الأوسط أو صدور منشورات غريبة جديدة على منصة ترو سوشيال قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا. من جهته قال المحاضر الأول في الاقتصاد بجامعة سيدني لوك هارتيغن إن احتمال ارتفاع أسعار الوقود يثير القلق، لكنه لا يعتقد في هذه المرحلة إن تهديد ترامب سيترك أثرا كبيرا. وأضاف إن تطبيق الرسم عمليا قد يكون صعبا، وقال إن شركات أمريكية قد تقاضي ترامب بسبب تأثيره في تجارتها على غرار ما حدث مع الرسوم الجمركية. وتمكنت أستراليا من تجاوز أسوأ صدمة نفطية رافقت الحرب التي بدأت في أواخر فبراير شباط ومطلع مارس آذار الماضي. وقال وزير الطاقة بالوكالة جايسون كلير إن أستراليا تملك مخزونا من البنزين يكفي لواحد 41 يوما و37 يوما من الديزل و33 يوما من وقود الطائرات، ويمثل هذا ارتفاعا مقارنة ببداية الحرب حين كان مخزون البنزين يكفي 29 يوما والديزل 26 يوما فقط. وقال هارتيغن إن أستراليا بدأت تستورد النفط من المكسيك والولايات المتحدة، وهما مصدران لا تعتمد عليهما عادة، مبينا أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعا رغم ارتفاع التضخم. وساهم تخفيض ضريبة الوقود في كبح التضخم جزئيا، إذ خفض سعر البنزين بمقدار 32 سنتا للتر بين إبريل نيسان ونهاية يونيو حزيران، ثم إلى 16 سنتا خلال يونيو تموز. ولا تزال الحكومة الأسترالية تدرس تمديد التخفيض للمرة الثانية بعد 2 أغسطس آب. هذا وقالت وزيرة إدارة الطوارئ كريستي ماكباين إن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع وتقييم الحاجة إلى خطوات إضافية، غير أن هارتيغن رجح عدم تمديد التخفيض في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، معتبرا أن القرار قد يكون إيجابيا سياسيا لكنه ليس الأفضل اقتصاديا، وكلفت الأشهر الثلاثة الأولى من التخفيض إلى جانب خفض رسوم استخدام الطرق السيارات الثقيلة كلفت الحكومة 2,900,000,000 دولار أسترالي. وقال هارتيغن إن هذه الأموال كبيرة وكان يمكن أن تخصص لصيانة الطرق أو لبرامج أخرى، مضيفا إن فقدان هذه الإيرادات يعني ضرورة تأمين التمويل من مصدر آخر. وخلص خوري إلى القول إن فوضى الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية تبدو للأسف وكأنها أصبحت الوضع الطبيعي الجديد، مشددا على أن تقلبات الأسعار ستستمر ما لم يتحقق استقرار في الشرق الأوسط ويفتح مضيق هرمز بصورة دائمة. كامبرا، كشفت أرقام حديثة إن المخدرات تقتل شخصا واحدا في أستراليا كل 3.5 ساعات. هذا ما جاء في دراسة كشف عنها معهد بانينغتون، وجاء فيها إنه في العام 2024 الذي كان العام الأكثر دموية بسبب وفيات جرعات زائدة من المخدرات أو ما يسمى بالأوبردوز، والتي تسببت في وفاة أكثر من 2,500 أسترالي في ذلك العام. ملبورن، شهد وسط مدينة ملبورن موقفا لافتا بعدما تدخل مفوض شرطة فيكتوريا مايك بوش لمساندة ضابطين أثناء محاولتهما توقيف شخص يشتبه بأنه كان يحمل سلاحا. ووفقا للتقارير كان المفوض في المكان عندما لاحظ الضابطين يواجهان صعوبة في السيطرة على المشتبه به، فتدخل شخصيا للمساعدة حتى تمت عملية التوقيف. وأثار هذا الموقف تفاعلا واسعا حيث اعتبره البعض نموذجا للقيادة الميدانية، فيما رأى آخرون إنه يعكس طبيعة العمل الذي قد يواجهه رجال الشرطة في المواقف الصعبة الطارئة. سيدني، اعتقلت الشرطة شخص يبلغ من العمر 36 عاما بعد اتهامه بإشعال النار بوالده داخل إحدى المنازل في غرب سيدني، وحدثت الجريمة بمنطقة جلينمور باك ليلة أمس. وعلم أن الأب الضحية يبلغ من العمر حوالي 60 عاما، وقالت الشرطة إن شجارا حصل بينهما قبل إشعال المنزل وإن الابن لا يعيش بالمنزل أصلا. ولا تزال التحقيقات مستمرة، والشرطة تتهم الابن بالجريمة وحرق أبيه وفق الادعاءات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أول المنازل الجزء الثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ربنا حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم، ومعا نرحب بالداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم جديدة. ما زلنا مع أول المنازل، نتحدث الآن بمشيئة الله تبارك وتعالى وبعلم فضيلتكم حول عذاب القبر ونعيمه وإثبات ذلك من القرآن والسنة و موجبات عذاب القبر والمنجيات من عذاب القبر.
2: يا الله، اللهم نجينا وإياكم والمستمعين جميعا
1: يا رب. قبل أن ندلف إلى القضية، يطيب لنا هنالك من ينكر هذه القضية برمتها، فكيف نرد عليه ونثبت عذاب القبر أو نعيم القبر أيضا للصالح والطالح؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحيين.
1: وحيان على النبي.
2: نعم. الكتاب والحكمة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه،
1: السنة،
2: السنة المفسرة لكتاب الله.
1: نعم.
2: يعني الله عز وجل أمرني وأمرنا الجميع بالصلاة، أقيموا الصلاة، لكن الظهر 4 ركعات والمغرب 3 والصبح 2، هذا ما عرفناه إلا من فم الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. آتوا الزكاة، ما عرفنا الأنصبة 2.5% وهذه 5% وهذه 10% وهذه 20%، فما عرفناها إلا من الحكمة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وحي يوحى،
1: والحكمة للأنبياء وحي.
2: نعم. يعني مهم الرسالة المحمدية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.

0: حكمة السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام الذي ورد منه وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني فما أتاكم بالرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه يعني إذن
1: مسلمات
0: يرضى عنكم يا رب. لما تقرأ مثلا في أول سورة في أول نص من سورة الأنعام يعني لكي نقول للناس أنه ورد في الكتاب والسنة أن عذاب القبر ونعيمه واردان كلاهما وارد في الكتاب والسنة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون. اليوم ما اليوم؟
1: القبر
0: يوم الوفاة اليوم. ويرد أن سبحان الله بما يعني عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. يعني بما كانوا يقولون على الله غير الحق اليوم الملائكة وهي تنزع الروح تقول للمتوفى هذا الذي أجرم في حق لا اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. هذا نص واضح المعارف اليوم سبحان الله. الأمر الثاني كما وضحنا من قبل عن فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب.
1: النار يعرضون عليها غدوا وعشية يوم القيامة خاص بيوم القيامة
0: ويوم القيامة مرحلة أخرى
1: صحيح.
0: يبقى النار يعرضون عليها إذا هو روضة أو
1: حفرة
0: تمام. طيب النص الثالث ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سورة السيدة العذاب الأدنى
1: وعذاب القبر
0: دون العذاب الأكبر
1: عذاب القيامة.
0: هذا نص
1: سبحانه.
0: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك
1: دون عذاب يوم القيامة.
0: سورة الطور على أساس ما قبلها كان يتكلم عن الآخرة وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك سورة الطور ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه نصوص قرآنية واضحة الدلالة على عذاب القبر.
1: بعدين سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذابهم
0: بلا شك.
1: سنعذبهم مرتين أيضا بالقبر
0: نفس القضية
1: الدنيا القبر ثم يردون إلى عذاب
0: العذاب الأساسي والعذاب رب العالمين. تعال إلى
1: من السنة
0: قال تعوذوا بالله من عذاب القبر.
1: تعوذوا بالله من عذاب القبر
0: أو استعيذوا بالله من عذاب القبر هذا نص في البخاري. عندك بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال هذا أيضا نص. يمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول على قبرين يقول يعذبان وما يعذبان في كبير كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس. هذا نص
1: صحيح.
0: وقطع قسم الجريدة هكذا وضعها قال لعل الله أن يخفف عنهما من عذاب القبر ما لم ييبسه يعني ما لم تجف هذه الايه الجريدة الخضراء. يسير بجوار عبد الرحمن بن عوف جنب قبر قال أف لك قال ابن عوف ألي يا رسول الله قال لا لصاحب هذا القبر لو رأيته وقد اشتعل عليه القبر نارا من أجل شملة قد غلها دون وجه حق.
1: من أجل
0: شملة قد غلها شال أو يعني قطعة قماش
1: حتى
0: سبحان الله
1: غلها
0: وكان هذا جندي في المعركة وهذا من حقه لكنه أخذها بدون إذن القائد فاشتعل عليه القبر نارا
1: سبحان الله.
0: هذه كلها نصوص تثبت عذاب القبر
1: من أجل
0: شملة قد غلها دون وجه حق
1: غلها بمعنى
0: اغتصبها
1: سرقها
0: هذا سرق الله يرضى عليه هدايا العمال غلول تقول له صاحبها والعياذ بالله في النار والعياذ بالله. هذه نصوص تثبت عذاب القبر واضحة في المعالم
1: لا نصوص في نعيم القبر.
0: في نصوص في نعيم القبر سوف نأتي لمنجيات عذاب القبر هذه نصوص في نعيم
1: هذا عذاب القبر هو العذاب الأدنى يعني أقل من عذاب يوم القيامة أم هو صور منه
0: أقل
1: يعني ليس هو عذاب يوم القيامة
0: لا
1: مختلف
0: لا. عذاب يوم القيامة شيء والعياذ بالله نسأل الله أن يجيرنا وإياكم والمشاهدين والمشاهدات من هذا الأمر
1: يعني لا أود أن أصل مثلا من يعذب بشيء في القبر يعذب به يعني مثلا ذكرنا في حلقة الفائتة الكذاب كان يدخل الملك كلوبا في
0: يعذب في القبر ويعذب في الآخرة
1: وهذا نفس عذابه في الآخرة
0: في ذنوب يعذب صاحبها في القبر فقط وفي ذنوب يعذب في القبر وفي الآخرة يعني هذا الذي كان لا يستبرئ من بوله عذابه مستمر في القبر وفي الآخرة. لماذا؟ لأن صلاته كلها باطلة.
1: لا صورة العذاب فضيلة الشيخ
0: صور
1: العذاب نفسها
0: صور العذاب
1: هي في القبر هي في الآخرة
0: الآخرة والعياذ بالله أشد الآخرة أشد هذه صورة مصغرة من عذاب النار
1: ولكنها هي يعني نفس الصورة.
2: نعم نعم.
1: نفس الكلوب نفس الحرق نفس كذا بشكلية وبطريقة.
0: نسأل الله السلام. نسأل الله السلام.
1: إذا عذاب القبر لا يسقط عذاب الآخرة؟
0: لا لا لا لا يسقط. إلا بعضا من المسلمين الذين جعل الله فتنتهم في عذاب القبر. فجعل بقية ذنوبه أن يعني قال صلى الله عليه وسلم جل عذاب أمتي في قبورها.
1: جل عذاب أمتي في قبورها.
0: نعم.
1: بمعنى
0: يعني أغلب عذاب الأمة أمة الإسلام يعني المسلمين داخل القبر وينتهي الأمر على هذا الفضل
1: ونعذب في يوم القيامة
0: بفضل الله لبعض الناس الذين عليهم بعض التبعات.
1: يعني يا هذا يجعلنا نسأل سؤال هل عذاب القبر ينقص من الذنوب؟
0: مسألة ينقص هي هو عليه عذاب معين نتيجة كسبه أو تكاسله عن بعض الطاعات المعينة أو اكتسابه بعض الأسباب المعينة فيأخذ عذاب في القبر بفضل الله سبحانه وتعالى يعني لا يعذب مرة خلاص يخرج يوم القيامة طاهرا. في بعض الناس هكذا جل هذه بشرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن السؤال أسألك أنا سؤال بوجه آخر هل يعذب الكافر في القبر؟ هذه يعني تزول الإشكالية هنا. الكفار والأمم السابقة الله عز وجل لما كان ينتقم منهم والعياذ بالله أو يعذبهم يعذب
1: الكون
0: بطوفان سبحان الله هذا منع بنزول النبي صلى الله عليه وسلم العذاب العام هذا.
1: نعم.
0: وظل ايه وظل يعني بقية امة محمد تعذب في قبورها فقط. اما الاخر فهو عذاب مستمر والعياذ بالله رب العالمين في القبر وما بعد القبر لانها مرحلة تعذيب منذ وهو في حياته.
1: منذ موته.
0: وهو في حياته بالظبط والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلام.
1: يا رب. نعم. يعني عذاب القبر لا يسقط عذاب الاخرة. الا في
0: الا عند بعض الناس. نعم. نعم.
1: ولا يخفف من السيئات.
0: شوف احمد هي القضية لا نهتم بهذا. نهتم ما الذي يجعلنا نتقي عذاب القبر
1: سنأتي
0: طيب.
1: ولكن نود أن نستجلي وجهة نظر مصادر الشرع الإسلامية
0: طيب.
1: كيف تحدثت في هذا
0: نعم. نعم.
1: نعم. في عالم البرزخ هل تتلقى الأرواح؟
0: أولا يعني أخص لك كيف تتلقى الأرواح بين الأموات بعضهم مع بعض وبين الأموات مع الأحياء يعني يعني المتوفى هل هو يشعر أن محمد خالد يحدث الشيخ الآن يعني هذا أمر ثم ثم أن هل المتوفى يلتقي بالمتوفى ومن يلتقي ومن لا يلتقي نقص بعض ما ورد أبو الدرداء رضي الله عنه صحابي الجليل
1: نعم.
0: كان كل دعاء يقول اللهم لا تجعلني أعمل عملا أخزى به أمام ابن خالي عبد الله بن أبي رواحة ابن رواحة شهيد موت
1: نعم.
0: ام الدرداء تحجب تقول ابا الدرداء في كل صلاه اسمعك تقول هذا الدعاء قال يا ام الدرداء ان الميت لا يخزى بعمل الحي
1: الله اكبر
0: اثبت هذا رواحه نفسه ابن عبد الله بن ابي رواحه رضي الله عنهما رواحه قال كلما صنعت خيرا وجدت ابي مبتسما في الرؤيا يقول جزاك الله خيرا يا بني لقد شرفتني بين اهل القبور اليوم ادي ابنه ولدي يصلي يصوم يحفظ القران مستقيم واذا صدرت مني هنا يعني شيء بسيط خالص كده رأيت أبي في الرؤيا عاضا على أصبعه يقول يا بني أخزيتني بين أهل القبور والله لم أستطع أن أقابل إخواني اليوم هذا اثنان من كبار الصحابة عوف بن مالك والصعب بن جسامة تعاهدا كانوا متأخرين في الله كان واحد من أنصاري واحد من المهاجرين فتعاهدا قالوا اللي يموت قبل الثاني وإن كان في مقدرة أن يجيله ويطمنه يبقى خير مات الصعب بن جسامة فجاءه أخوه بعد سنة قال يا صاحب أنتظرك منذ عام قال إن الأمر ليس بأيدينا إن أرواحنا بيد الله إن شاء أطلقها وإن شاء مسكها زي النوم بالضبط
1: نعم
0: زي النوم قال هل تشعرون بنا قال بلى
1: نعم
0: قال وما الدليل فقال فنظرت فإذا بقعة سوداء في رقبته فيعني يبدو أن شكلها مش مريح فأخذ عوف قال ما هذه قال دناني عشرة دنانير لجار اليهودي كانت دينا وكنت أنوي أن أسددها له فقبضت ليلتها
1: الله أكبر
0: قال وهل يدري أبناؤك بهذا قال كلا إنما هي إذا زرتني في بيتي سوف تجد في الطاقة الفلانية فوقها حجر قال هل تشعر بأبنائك قال نعم لقد ذهبوا إلى جدهم في قبيلة كذا فغابت القطة فظنوا أن الجيران قد سرقوها الجيران اليهود سرقوا القطة ولكن القطة ماتت ومحشورة في المكان الفلاني في البيت وابنتي الصغرى عندها 6 سنوات اصابتها الحمى وسوف تحل عندنا بعد 6 ايام. عفو الملك صحي من اول الصحابه. عفو الملك صحي من النوم وذهب واخذ زوجته طبعا وراحوا يزوروا الارمله ام زوجه اخيه. اول ما شافتهم بكت. هكذا يصنع الاخوان بابناء اخوانهم بعد الموت. عتبت يعني نعم كيف حالك؟ انا بخير حال الحمد لله. قال أتأذني لي أن أرى هذا الذي في هذا الطاق فتح دي الطاقة للشباك هذا الصغير؟ رفع الحجر دي 10 دنانير موطوعين في الكيس. أخذهم وراح طرق على جار اليهودي قال له خذ هذا دين صعب عندك. قال ما الذي أدرى؟ قال جاءني في الرؤية. قال الذي بعث موسى بالحق نبيه ما يدري بهذا إلا أنا. قال الله قد جاء فخبره خذ هذه لقد حبسته في قبره سنة. والقطة طلعت مضبوطة الموضوع. بأين البنت الفلانة؟ تلعب تعارف فوضع يدها على فوجدها أصابتها الحمى. قال اصبري واحتسب. وقالت يا رجل جئت لتزورنا أم جئت لتعزينا؟ فانتظر. في اليوم السادس حلت البنت عند أبيها. هذا لقاء الأموات بالأحياء هذا وارد.
1: نعم
0: يعني وقصص كثير.
1: صحيح
0: لقاء الأموات بالأموات الأرواح نفسها.
1: ولكن معذرة في لقاء الأموات بالأحياء مسألة علم الغيب يعني هو ربما يعلم أن الأموال في كذا لأنه هو وضعها.
0: نعم.
1: أما يعني أما ابنته ستتوفى بعد.
0: هو صار ميتا فعلم الغيب عنده ليس عنده زمن والزمن لا ينفع.
1: يعني يعلم الغيب الخاص به.
0: يعني وهذا لا ينفع ولا في كثير ولا قليل. لكن قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وأنا على عقيد الحياة.
1: أنا أتحدث تحديدا في موضوع ابنته.
0: نعم.
1: كيف علم أنها ستذهب إليه بعد 6 أيام؟
0: يعني ربما يعني هذا من علم الله عز وجل.
1: نعم. يعلم الأرواح
0: هذا طبعا. الأرواح خلاص انطلقت من الجسم المعتل. أنت إذا شفت روحك تقع الرؤية عندك كفرق الصبح كما كان الصحابة.
1: سبحان الله.
0: الروح تخف. إيه اللي يخلي الروح لا ترى؟ ها؟ الجزء المعتل من اللي فيها.
1: الدخن.
0: لا يا ريت الدخن ده مش دخنه بس. الجزء الشديد للظلمة اللي هو الجزء الترابي الإهاب الترابي حجز الإهاب النوراني. فلما شف وتخلص الإهاب النوراني من الإهاب أو من الجلد الترابي الإهاب الترابي خلاص رأى ما لا يرى الإنسان. يعني بهذا المنطق.
1: نعم.
0: يعني.
1: نعم. تواصل أرواح الموتى مع بعضهم البعض.
0: الموتى مع بعض يجتمعون كما نجتمع نحن.
1: أين؟
0: في عالم الأرواح. أين الله أعلم لكن يجتمعوا
1: أين مثلا
0: في, في, في روضة في روضات في خير لأنه أصلا في روضة
1: خير أو شر
0: لا. لا لا لا لا
1: الصالح فقط
0: المؤمنون فقط هم الذين يجتمعوا أما الآخر فمشغول بأمه الهاوية كما قلنا هو واحد طرف منفرد والعياذ بالله
1: وحدة
0: كما يعيش الغرب الآن كل واحد جزيرة منعزلة. لكن المؤمنون كما كانوا يجتمعون في صلوات الجماعة في المناسبات في الأعياد في الجنائز في الولائم في الخير في مجلس العلم في المحبة في إغاثة المنكوبين كل ده المسلم في العقيقة في الوكيرة في الوليمة فربنا يجمعهم لا يمنعهم.
1: نعم.
0: حتى في الجنة نفس القضية هيجتمعوا بنفس القضية.
1: صحيح.
0: نعم
1: صحيح.
0: نعم نعم
1: إذا تتلقى
0: الأرواح. نعم نعم نعم.
1: هذه الأرواح التي تتلاقى بين الأحياء والأموات وبين الأموات والأموات هل تموت الأرواح كما تموت الأبدان؟
0: طبعا العلماء على رأيين في هذه المسألة أن كل نفس ذائقة الموت ولا بد أن الروح تموت.
1: كل نفس مقصود بها الأرواح؟
0: الروح مع الجسد.
1: النفس الروح مع الجسد.
0: يا أيها النفس المطمئنة أخرج اقتلوا أنفسكم يعني فالنفس لا تطلق على كليهما. لكن لكن لكن الروح لما بتنطلق من الـ من الـ من الجسد
1: نعم
0: هذه هي حالة موت للجسد يبقى كده خلاص مات. ما هو الروح مع الجسد انفصلت عنه ما قيمة الجسد؟
1: لا شيء
0: خلاص يبقى الموت حدث للايه
1: للجسد
0: المتحرك.
1: صحيح.
0: لكن الروح من امر ربي فيتطير في الملكوت وان زي بالضبط ايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء
1: عند ربهم يرزقون.
0: خلاص لا تظن أنهم إيه وإيه الفرحين فرحين
1: بما أتاهم
0: إذا بيفرح
1: هو هذا للأرواح من الأرواح الأبدان لأنه الشهداء لهم حالة خاصة
0: والأرواح تعيش عند الله عز وجل. الأرواح تعيش إما منعمة أو معذبة لكن البدن هو الذي قضي عليه بالموت. الأبدان قضيت عليها بالموت لكن الروح تعيش عند الله عز وجل.
1: وإذا تفسير قوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت
0: نعم
1: يبقى خاص بالبدن.
0: تمام
1: بالبدن. الأرواح لا تموت. طب في عذاب القبر ينصب العذاب على الروح ام على الجسد ام على كليهما؟
0: على الروح، لان الجسد لا قيمة له. الجسد زي ما انت ذكرت من قبل، تفتت جسد انسان في طائرة، في قنبلة، في زلزال، ما قيمة الجسد؟ الجسد بعد مدة
1: طبعا الله تبارك وتعالى يلملمه ساعة العذاب.
0: أقول لك شو ايه اللي يحصل للجسد نفسه بقى. تعالى انت ديت لحتة مهمة.
1: نعم.
0: الجسد احنا سبناه ومشينا،
1: طيب
0: بعد 4 أيام
1: يتحلى؟
0: لا، تسيل الحدقتان الاول، العين دمائية تسيل.
1: نعم.
0: خلاص. بعد 11 يوما تظهر بقع بنية
1: على الجسم
0: وداكن على الجسم. بعد 2 أسبوع يبدأ انتفاخ الجسم. بعد 2 أسبوع تظهر ديدان لا يعلم عددها إلا الله، من أين تظهر هذه الديدان؟ تبدأ في أكل اللحم.
1: نعم.
0: فلا يبقى منه إلا العظم.
1: الذنب.
0: عجب الذنب. عجب الذنب. آخر العصعص. خلاص.
1: نعم.
0: بعد ما تنتهي الديدان من أكل الجسد،
1: تأكل بعضها بعض.
0: يأكل بعضها وتختفي. تمام؟ طيب. الأغرب من الخيال. هذا متوفى عادي، وهذا شهيد في قبر واحد. الديدان تأكل هذا والديدان لا تقترب من هذا. من الذي أعلم الديدان أن هذا جسد لا يؤكل وهذا جسد يؤكل؟
1: الله.
0: ولذلك ليه لا يعذب الشهيد في القبر؟ شوف تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كفى ببرق السيوف حوله فتنة. تعالى يفتن مرتين، وفوتن لما شاف السيف مات. شاف البرق السيف، الموضوع مرعب مرعب. مش الراجل لما حفروا له الكفن امام الامير وشهروا السيف فارتعد، قالوا ما لك ترتعد وقد كنت تشجعنا؟ قال وكيف لا ارتعد وانا ارى قبرا محفورا وكفنا منشورا وسيفا مشهورا. هذا ده شيء يعني يخلي الواحد يقول اسمك احمد واسمه احمد يقول اسمه محمود، او يعني لا اسم لي.
1: صحيح.
0: فالقضيه ان القبر في هذه الاونه هذا هو قيمه الجسد، فيستثنى منه الشهيد.
1: طب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، ياتي ملكان فيجلسانه،
0: يجلس الجسد. نعم الجسد. نعم احنا قلنا الجسد يجلس، ليس هنا عذاب الا على في الاول.
1: هذا يجلس في السؤال،
0: في السؤال
1: بمجرد انتهاء السؤال يحدث العذاب او النعيم،
0: يحدث لكن على الروح.
1: تماما، قولا واحدا
0: ان شاء الله.
1: طب معذرة، يعني ربما يتساءل بعض المشاهدين وانا منهم، من اين عرفتم ان تسيل الحدقة العين وتظهر بقع بنية داكنة وينتفخ الجسد ويأتي الدود ويأكل؟
0: علماء البيولوجي، علماء الاحياء قالوا هذا. ليس اي عالم تشريح عالم هيقول لك نفس التعبير.
1: تركوا جثة عندها في القبر، نصف حالة في القبر على خاصة القبر.
0: نفس القضية، من متخيلين الجسد يعني علميا اين يذهب؟ علميا بالتحليل العلمي.
1: هذا تحليل علمي. لم يرد في اثر او
0: لا تحليل علمي.
1: تحليل علمي
0: من مشاهدات العلماء والبحث العلمي. البحث العلمي يقر هذا.
1: نعم. الأعمال الصالحة التي كان يصنعها المؤمن هل تدفع عنه عذاب القبر؟
0: الله أكبر. يأتي الملكان لحسابه فتقف الصلاة عند رأسه،
1: الصلاة التي كان يصليها،
0: لا أوتى من قبلي، هكذا تقول الصلاة، تحج عنه.
1: جميل.
0: روح نحج فمه. يأتي القرآن يقول لا، لقد أسهرته ليل نهار وأبكيته ليل نهار، لا أوتى من قبلي. روح عن يمينه تأتي الزكاة، لا أوتى من قبل. روح عن يساره يجي الحج، لا أوتى من قبلي. يجي عن رجليه يجي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أوتى من قبلي. فيتركانه ويفرش له قبره حريرا ويرى مقعده من الجنة. فالأعمال الصالحة تحج عن المؤمن. الله، مش الناس الكبار بيجيبوا حراسة حواليهم بأموال؟ هذه الحراسة، هات انت حراسة في الدنيا تحرسك في القبر.
1: صحيح. انقطع عمله الا من 3.
0: هو ده العمل الاساسي الذي هذا
1: يظهر هنا.
0: هذا العمل الاساسي، هذا العمل الاساسي. وده قد يخفف لبعض الناس في عذاب القبر من ايه؟ من دعاء الولد الصالح. يقال ان دعاؤنا للاموات ينزل في اطباق من نور تضيء لهم قبورهم.
1: طب الترتيب الذي تفضلتم به هو هو يعني الصلاة عند الرأس
0: يعني هكذا ورد في حديث رسول الله.
1: المفهوم أن الأعمال الصلاة تزاشى وتزود عنها
0: لكن
1: يعني.
0: هكذا هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم
0: هذه من يعني من الأشياء التي يجب أن يراعيها الإنسان.
1: فلنكثر من هذه الأعمال
0: بلا شك. هذا هو المطلوب من كلام عن بعض الحق. يعني أنا ما زلت أخفف عنك الحلقات.
2: بارك الله في فضيلتك.
0: لأن أنت عندما تبكي ويبكي المشاهدون طبعا مش هنكمل كده. عايزين نكبر يعني إن شاء الله.
2: إن شاء الله رب
0: العالمين.
1: طب يعني معذرة نعود بعد الأعمال الصالحة إلى عذاب القبر مرة أخرى. ما هي موجبات عذاب القبر؟ كم موجبة عذاب القبر؟
0: أنا جمعت تقريبا من الأحاديث ما يربو على 35 يعني عذابا من
1: نوع من العذاب.
0: نوع من العذاب. تعالوا
1: ما هي الموجبات؟
0: أول شيء كما قلنا الأربعة التي ذكرنا من قبل الدواء في الحلقة السابقة الكذاب والذي لا يعمل بكتاب الله
1: نعم.
0: وبعدين تحدثنا عن الزنا والعياذ بالله مرتكب الفواحش وبعدين
1: الربا
0: نعم. تحدثنا منذ قليل عن كان أحدهم لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس هذا أيضا من ضمن موجبات عذاب القبر والعياذ بالله رب العالمين
1: النميمة
0: نعم انظر في نقطة خطيرة ده ما كان لا كان لا يستبري من بوله كان لا ينظم محل البول جيدا في أسناد الاستنجاء قبل الوضوء فما بالك بمن لا يصلي دي مقدمات الصلاة لسه مش من شروط صحة الصلاة طهارة البدن
1: صحيح
0: طهارة الثوب طهارة المكان
1: صح
0: طب ومجرد طهارة البدن عدم طهارة البدن فقط فما بالك بمن لا يصلي
1: مصيبة مأساة
0: لا دي مصيبة كبيرة سبحان الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من بلاغته صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير سبحان الله وبعدين والعياذ بالله رب المتثاقل عن الصلاة
1: نعم
0: التي تثاقل الصلاة رأسه عن الصلاة المكتوبة ثم مانعوا الزكاة يقول لك يا فلان انت عليك زكاة 1000 يقول لك كفاية 500 يقول لك زكاة 200 يقول لك كفاية 50 مانع الزكاة
1: لا يخرجها كما هي
0: ده عذابه في القبر وفي الآخر أيضا
1: نعم
0: سبحان الله تعالى ثم خطباء الفتنة
1: بمعنى
0: الناس اللي يعملوا شوشرة في البلاد واحد صحفي يثير الأزمة في دولة سبحان الله يخوض في جماعة من جماعات المسلمين سبحان الله يخلي الناس سبحان الله تعمل مشكلة في
1: أي شخص يثير الفتنة
0: أي فتنة الناس هادئة في حالها سبحان الله العظيم سبحان
1: الفتنة
0: الله.
1: نائمة
0: يعني هذا الله من أيقظها هذا الله من أيقظها
1: بلاش لعنة طردنا رحمة الله سبحانه
0: هذا الله من أيقظها
1: نعم
0: ثم
1: آكل أليس هذا بحديث الفتنة نائمة لا
0: لا لا
1: ليس حديث
0: هذا في الأثر
1: نعم
0: ثم آكل أموال اليتامى
1: سلم يا رب
0: عارف يعني آكل أموال اليتامى
1: نعم
0: الله يرضى عن عمر راح حضر احتضار صحابي فخرج تروح الصحابي قام عمر أطفال مصرية قال يا أمير المؤمنين أتتركنا في الظلام قال صار للورثة حق في هذا الزيت أتريدون أن تطعمون نارا في أجواتنا يوم القيامة
1: إلى هذه الدرجة
0: في صواوين عزاء محمد ابن في بلاد ها؟ في سرادقات عزاء في بلاد الرجل ما
1: بألفات
0: أولا الناعي في الجريدة الصفحة في الجريدة تقريبا أظن بمئة ألف أرقام خيرية طبعا ولك أنت رجل إعلام وعارف يعني الأمر الأول وبعدين يجي الجماعة اللي يسموهم المقرئين هؤلاء
1: كبار المقرئين
0: والعياذ بالله رب العالمين هذا ما أنزل الله به من سلطان
1: أصلا
0: نهائي
1: مال كيف نعزي
0: هو لازم نعزي
1: بشيء بشيء أذكر يعني حتى طيب. حتى نتعلم حينما نموت نوصي
0: أولا ما فيش حد يفتح يعمل مكان معين للعزاء
1: أصلا
0: ده أساسا
1: من أين جاءت هذه البدع
0: لا لا سبحان المسلمون والعياذ بالله أصحاب البدع هم كلاب أهل جهنم
1: أصحاب البدع
0: هم كلاب أهل جهنم هكذا روى في الحديث
1: سلام.
0: تنبح على أهل النار وتخمشه سبحان الله العزل. أنا مات الميت خلاص توفى المتوفى خلاص نرجع طبعا إما أن نجلس في المسجد ويأتي العلماء يكلمون عن الدنيا والاستغفار سبحان الله
1: رقائق
0: عندما كان يموت لنا هكذا في العائلة قلنا هذا ما كنا نصنع يأتي العلماء وكل عالم يأخذ 10 دقائق يبقى نفس حلم لكل الأتي
1: صحيح
0: لكن منظرة كذابة قاعد والتاني قاعد يقرأ وبعدين قاعد هو يلبس مع جاره ولا ترفعوا أصواتهم فوق. أولا الشيخ القارئ هذا
1: يفرقون السجائر والدخان وكذا.
0: ده ناهيك عن المصائب دي, أنا بتكلم عن مصائب القارئ نفسه. جاء فقرأ
3: نعم
0: وأخذ أجره خلاص
3: نعم.
0: أجره له
3: بعدما اتفق عليه
0: خلاص يعني أخذ أجره خلاص انتهى الموضوع. قضي الأمر
3: نعم طيب.
0: ويبقى أخذ أجر قراءته
3: طيب
0: يعني خلاص ذهب بأجره.
1: لابد أن نركز
0: لا لا ذهب بأجره ذهب بأجره خلاص انتهى الموضوع طيب
1: وصلت الرسالة.
0: وأنا كصاحب عزاء وكل شوية أقف أسلم على الداخلي أنا لا سمعت القرآن ولا أحسنه
1: ولا هم أيضا سمعوا القرآن
0: ولا هم سمعوا القرآن سبحان الله جاء ليقرأ آيتين عشان يأخذ ثمن القراءة. لا ثواب في هذا كله. ثم كل هذه المصاريف يجي الخال أو العم يقول الأرملة إيه أم اليتامى
1: من الورثة
0: دول الجنازة 300,000. كل من حضر وشرب شايا او قهوه او ماء سبحان الله العظيم وجلس في هذا النور وما لي عمر طفئ المسجد ليه
1: ياخذ ذنبا
0: يا مؤمن انا جالس على الكرسي اللي مؤجره اليتيم او اليتيم جالس يقول روح اقعد على الكرسي
3: لا
0: ياخذ ذنبا يا ناس لازم لابد ان نعود الى الحلال. هو ليه الرحمه مش راضيه تنزل؟ عطاء ابن رباح يقول والله انتم تستبطئون المطر وانا استبطئ الحجر. ده كان في عصر التابعين
1: سبحان الله.
0: وانتوا انصلتوا مطر منزل انا بقول ليه الحجر منزلش
1: في عصر التابعين.
0: ليس العجب ليس العجب في من هلك كيف هلك ولكن الاعجب في من نجا كيف نجا.
1: صح
0: فكل هذه موبقات العزاء
1: يعني اكل اموال اليتامى تبدأ من لحظة
0: من هذه
1: اللحظة عائلهم.
0: من هذا اللحظة من هذه اللحظة
1: جميل يعني
0: تمام. وبعدين تعال يا سيدي للمغتاب
1: المغتاب
0: سبحان الله. ثم أتبع بها من يمزقون أعراض الناس. مهمته أن يعني والعياذ بالله يعني والعياذ بالله
1: يشتمون العرض
0: يعني والعياذ بالله رب العالمين والعياذ بالله. وبعدين تكلمنا عن صاحب الشملة التي غلها اللي هو الموظف اللي بياخذ شيء من العمل دون إذن أو دون وجه حق. يعني الورقة هذه
1: نعم.
0: إذا أخذها من العمل دون وجه حق هذه الشملة
1: الورقة
0: نأخذها
1: تخليص حق.
0: لا
1: يعني لا يعطونني حقا
0: فأخذ
1: أنا أكمله بطريقة
0: أنت خاصة. بينك وبينهم عقد ما أعطونه إلا فاترك المكان هو اللي هاتف المصلحة. حرام أن تتصل به على أقاربك ومصالحك الشخصية. السيارة التي توصلك للعمل لا توصل بها أبنائك للمدرسة وهكذا
1: لا توصل لأبناء المدرسة
0: طبعا
1: سبحان
0: طبعا.
1: السيارات تركض تحت البيوت.
0: شو يعني الحلال يبني بيت
1: يعني من قبيل توفير الوقت والمساعدة على إتمام المهمة والمنصب والوجاه
0: إلى إذا قيل
1: له للمؤسسة.
0: إذا قالت له المؤسسة هذه السيارة لك لأسرتك كان بها أما لك تأتي بك من العمل وترجعك إلى البيت
1: المؤسسة يرى ويسكت
0: يا مؤمن يعني. إحنا ما الله عز وجل هو الرقيب. أنا مدير مؤسسة بدأ مدير مش مؤسسة
1: يعني حتى تنحصر القضية يعني المدير يقول دعوها توصله وتأتي به والمدير مؤسسة لا يملك حرية التصرف في المؤسسة لأنها رئاسة أحد الأفراد الآخرين وبالتالي رئاسة الشعب وبالتالي رئاسة كذا.
0: إذا كان هذا في العقد أن على المؤسسة أن توصله ابن حزم قال
1: الأندلسي مذهب الظاهرية
0: وما شاء الله عليه ما شاء الله في كثير من الأمور يقول على ولي الأمر أن يأتي للشاب بعمل إن لم يكن له عمل
1: طيب
0: وبدابة توصله إلى العمل إن لم تكن له دابة
1: جميل
0: ويزوجه إن لم يكن متزوجا ويأتي له بمسكن إن لم يكن له مسكن.
1: الله جميل هذا المذهب
0: طبعا إن شاء الله هذا مذهب ابن حزم
1: جميل دعنا نسير على ابن حزم
0: سبحان الله
1: نعم. طب إذا لم يقم يعني معذرة حتى تتم الفائدة في هذه النقطة إذا لم يقم رب العمل بتوفير هذه النقاط للذي يعمل لديه هل يجوز له الحق ويخول نفسه في أخذ أشياء من المؤسسة عوضا عما فاته أبدا؟
0: هذا نصاب حرام لص سارق مغتل يغل الشمع
1: نعم.
0: الداعي للبدعة
1: غير من يقذ الفتنة
0: الداعي للبدعة يعمل بدعة والعياذ بالله رب العالمين. ثم آكل الرشوة.
1: ما هي البدعة مولانا؟
0: البدعة كل إنسان يأتي بشيء من عنده ليضيفه لهذا الدين الحنيف
1: فقط
0: كل من
1: يعني متصل بالدين فقط.
0: الدين
1: فقط.
0: البدع في العبادات وليس في العادات. يعني عادة أن تلبس بدلة كذا، أن تلبس قميص، تلبس دوبة، تلبس
1: لا يقال علينا مبتدعين
0: الآن. لا لا لا لا لا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا اسمه ستر العورة، بس باب ستر العورة، ما فيش حاجة اسمها باب اللبس.
1: ولا كان الرسول يلبس بدلة فكان أنا مبتدع في الدين.
0: لا لا لا يعني هذه
1: لا لا يطلق على لفظ مبتدع.
0: لا لا لا, لا هذه عادة. هذا أن تأخذ ملعقة، أن تأكل بيدك، أن تأكل على الأرض، أن هذه هذه هذه عادات.
1: وليست فيها بدعة.
0: لا لا لا لا.
1: تخضع للعصر
0: والظروف.
1: إذا البدعة في الدين.
0: في الدين وليس في العبادة وليست في العادة. أن تزيد أو تنقص. وضحت الصورة.
1: ولو حتى بالحسن.
0: ما فيش بدعة حسن لا.
1: من أحدث في من أحدث في ديننا هذا ما ليس من.
0: أيوة.
1: فهو
0: عليه رد.
1: عرض.
0: لا. ما ليس منه هو صواب.
1: من سن سنة حسنة.
0: لا السنة الحسنة ده شيء آخر. لا السنة الحسنة غير البدعة. ما فيش بدعة. يقول لك عمر ابتدع بدعة حسنة وجمع المسلمين في صلاة التراويح. لا هو أعاد المسلمين إلى ما كانوا عليه أيام رسول الله.
1: يبقى اللفظ غلط استخدامه.
0: لا لا لا.
1: ما ابتدع.
0: لا لا لا. لا. فيش حسنة.
1: يعني السنة غير البدعة.
0: السنة شيء واحد مثلا.
1: من سن سنة حسنة فأجرها وأجرها.
0: يقول أنا عايز أنشر في العالم الإسلامي كتاتيب لتحفيظ القرآن. هذه سنة حسنة.
1: آه.
0: انا عايز اختار شويه دعاء صغار كده واعلمهم عشان
1: يحفظوا عندنا
0: هذه
1: السنه. اما اذا اتصل الامر بالدين
0: لا لا لا لا
1: تكون بدعه طبعا. لا زياده ولا نقص.
0: الدين قد تم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، خلصت المساله.
1: صحيح.
0: اغلق الباب. اما الاجتهاد فيما يحدد للعلماء، من معه ادوات الاجتهاد
1: فقط
0: بس، مش كل من هب ودب.
1: نعم
0: بس.
1: طيب
0: اكل الرشوه هدايا العمال غلول
1: محبة.
0: ابن اللطبية. نعم. ابن اللطبية جاء بزكاة اهل اليمن واعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا لكم وهذا اهدي اليك. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر، اقال ان ارسل الواحد منكم يأتي بصدقات الناس فيقول هذا لكم وهذا اهدي اليك، او لو جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء. هدايا العمال غلول غلول، تغل صاحبها في النار يوم القيامة. عمر بن عبد العزيز وضع يده على انفه وهم يقسمون عطور وطيب بيت المال، قالوا ما هذا أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ عمر بن الخطاب لما دخل وجد رائحة طيبة، ما هذا أم كلثوم؟ قالت نعيمة العطارة جاءت فاشترت عطورا من بيت المال، وكان أم كلثوم أمين عليه يعني وطنت نفسها للبيع وللنساء. فكسرت ووزنت فتعلق شيء بأصبعي بأصابعي، فمسحته في خماري، أخذ خمارها من على رأسها يضع في الماء، يضع في التراب، يمرره في التراب ويضع في الماء ويعصره ويشم لسه الرائحة موجودة، يعيد الكرة بعد أن زالت الرائحة، يا أم كلثوم تريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة؟
1: يا الله.
0: بقوانين عشان ما فيش حد اسمه ليه؟ هو لو مش جالس في هذا الكرسي ليه تجيله هذه الهدية؟ عمر بن عبد العزيز ما رفض الهدية.
1: محبة يعني عرفناه. أنا أتحدث بصدق يعني على رسلك كوالد على رسلك.
0: طيب.
1: عرفت فلانا من هذا الموقع أريد أن أعبر له عن هبي تهادى وتحابه أهدي.
0: تهادى ده في البيوت، في بينه وبينك في بيوتنا مش في العمل.
1: نذهب إليه في بيته.
0: لا لا, ما لا لا لا لا الله لا يضحك عليه يا ابن. لا لا يخدع رب العباد.
1: طب سافرت وعدت وأريد أن أهدي من غير المصلحة.
0: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا لا
1: لا يجوز.
0: لا لا لا.
1: يغضب انا لم اتي له بهديه.
0: ابني عمله بتاع عيد خير كده اسمه عيد الام.
1: اه
0: ها
1: انت ترد عيد الام.
0: اه ده يا ابني عيد النيروز ده، العيد ده اللي بيجلس فيه عبد البهاء على العرش. المهم ما علينا، احنا آه. مش وقته.
1: لا
0: المدرسات والمدرسين يا الاولاد ياخدوا لهم هدايا في يوم العيد ده. المدرسات ياخدوا لهم هدايا تمام. هذه رحمة
1: وتفرض على الطلبة.
0: هذه رشوة.
1: رشوة.
0: هذه رشوة. هذه رشوة.
1: طب كيف تصير هدية؟
0: هدية بين الناس بعضها. أنا أزور خالي، أزور عمي، أزور صديقي، أزور جاري، أدخل عليه بهدية وهو يدخل عليه بهدية، هذه هدية. لكن عمر ما تدخل هدية وفق إطار أنه يعمل في المكان الفلاني.
1: يعني إذا إذا أعطيتني فضلاتكم الآن هدية. تكون رشوة؟
0: لا مش رشوة دي يا ابني. ما فيش بيننا عمل يا ابني حداد. لا لا
1: ايوه هذا ما قصدت. اذا هنالك عمل
0: بس طالما ان في بيننا وبين بعض عمل ما ينفع.
1: ما الفرق بين الهدية والرشوة؟
0: الهدية ان اعطي جاري، ان اذهب ابارك لعروس ابنة اخي ابنة جاري
1: بدون مصلحة.
0: بدون مصلحة.
1: طب والرشوة؟
0: الرشوة ان لو جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء. يعني هو اهدي لانه يجلس في هذا المكان. عمر بن عبد العزيز
1: لما هي تتدخل لتحديد مصلحة محددة.
0: لما رفض عمر بن عبد العزيز الهدية قال مهديها قبلها رسول الله امير المؤمنين، يعني كل شيء حرام حرام حرام. فايه قال كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. واحد يدي رسول هدية يقول خلاص صلاة الظهر بدل ما 4 ركعات خليها ركعة واحدة، مش ممكن
3: مستحيل. على ابن قوقص ارسل هدية ثياب
0: وماريه. ايوه هدية بين ملك ونبي، دي مسألة اخرى مسألة. والرسول قبل الهدية ورجع حتى الطبيب. دي المقوقص الرسول يقول له ايه؟ ما الرسول يقبل الهدية. الرسول يقبل الهدية لانه لن يتنازع عن شيء من دين الله. اما انت تعطيني هدية وانا رئيسك في العمل او انا الموظف الفلاني،
1: اذا قبلت الهدية ولم اسهل لك العمل،
0: لا لا اقبل. غلول ايضا.
1: ايضا
0: نعم.
1: يا الله نعم.
0: ثم
1: الموضوع صعب اذا في العمل، لابد ان ننأى بانفسنا عن هذا مطلقا. القول الفصل صح، لا نقبل احد. وبالتالي نقول للمسؤولين يعني لا تغضبوا اذا لم يأتي اليكم احد بهدية،
0: احد المسؤولين.
1: طب والمسؤول الذي ياخذ الهدية ما هذا اكل الرشوة. طب الذي يعطيها هذا ما
0: الراشي.
1: ما حكم
0: الراشي فيه. الراشي
1: الراشي والمرتشي والرائش
0: الوساق اللي راح وصلها مسكين هذا.
1: نعم.
0: ولخذ وصل لي اعطي له محمد خالد هو راح في داهية وكبنة وما خدش شيء.
1: طب لا المفروض لا يوصلها.
0: لا طبعا
1: يفصل
0: يفصل يا سيدي.
1: ففضلتك تحب اعادة صياغة المجتمع من جديد
0: على منهج الكتاب والسنة، وانا بألف من عندي وانا كاتب مسرحية.
1: لا ولكن حنانيك.
0: لا مفيش حناني. الامة اذا ارادت ان ترد الى الاسلام ردا جميلا حسنا فلتعد الى منابعها الاولى. لن نصلح الا اذا عدنا الى منابعنا الاولى
1: ابدا. قول فصل.
0: ثم الخائن يخون الامانة.
1: نعم.
0: تعطيه سر يخون، تعطيه امانة يخونها والعياذ بالله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الخائن الذي لا يخفى له طمعا وان دق الا خان.
1: الخائن
0: الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خان، يعني لو ممحاه لو قلم رصاص اي دبوس ابره يخون. ومن خانك في الصغير يخونك في الكبير،
1: سواء كانت اشياء حسيه ام اشياء معنويه.
0: من خان من خان حي على الصلاه يخون حي على الفلاح. هاتوا من المليار مليونا صحاحا في صحاح. بس
1: لا صحيح صحيح.
0: ثم المخادع الذي يخدع. قال صلى الله عليه وسلم فيه بس الذي يخدعك في اهلك ومالك. انا اتي لك بنصوص بس انا بعض عناوين.
1: نعم.
0: الذي المخادع الذي ايه يعني يخادعك في اهلك ومالك. تقول له يا فلان يعني انصح ابن نصيحه يضره، يا فلان خلي بالك من كذا والعياذ بالله يخون يخادع.
1: يخادع
0: يخادعك في المال، يضحك عليك يقول لك هات بس المال وانا استثمره لك.
1: القرآن قال يخادعون الله
0: والذين وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
1: كيف يعني يخادعون الرسول عليه الصلاة والسلام؟
0: يعني
1: يقولون غير الحقيقة
0: تمام، ويدعوا أنه مسلمين ويدعوا أنه مؤمنين، وبعدين يروحوا ينقلوا الأسرار ويقولوا كده ويخفوا في شهر اليهود. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا والعياذ بالله رب العالمين. ثم الماكر المكار سبحان الله. يعني قال علي أنا لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. أنا مش مكار بس المكر بيضحك ما يستطيع يضحك عليه. الماكر المسلم مش المسلم لا يعرف المكر ذو وجه واحد
1: ابدا. المكر ما هو المكر؟
0: اللف والدوران.
1: سبحان الله. طب القران استخدم قال ويمكرون ويمكر الله.
0: نعم نعم. مكر العبد لف ودوران، ومكر الله احاطه وشمول، والله خير.
1: يا سلام يا سلام.
0: نعم. اكل الربا
1: سليم
0: طبعا تكلمنا عنه من قبل.
1: نعم.
0: مؤذي المسلمين، واحد يؤذي المسلمين يطلع كده يقول رأي مش تمام، ها يحزن المسلمين، يخوض في الصحابة رضوان الله عليهم. هذا والعياذ بالله مؤذي المسلمين.
1: اسمه هكذا
0: مؤذي المسلمين
1: الذي يؤذي من رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الذي يؤذي المسلمين.
1: لا حول ولا
0: قوة. واحد ماشي على جسر فلقي فرع شجرة نازل كده من الشجرة وفي أشواك، فعمل مجهود الى ان مزق ثيابه لغايه ما قطع الايه الغصن. قال ارفع الايه الشر من طريق الاذى عن طريق المسلمين. فلما مات قال الله سبحانه وتعالى له عبدي يعني رفعت الشر والاذى من طريق قطعت الشر والاذى عن طريق المسلمين، وانا اقطع عنك عليك الطريق الى النار وافتح لك طريقا الى الجنه.
1: يا سلام.
0: لا يسجد الانسان بعمل الخير ابدا.
1: صحيح.
0: نعم.
1: والإيمان 70 شعبة.
0: نعم.
1: عليها لا إله إلا الله وأنها إمارة الأذى.
0: بالضبط. ولذلك في ناس يرمي والعياذ بالقمامة يفتح السيارة ويرمي قشرة موز وربما تسبب في كسر الإنسان يتعلق برقبة يوم القيامة.
3: وانت
0: خسرت رجلي.
3: لا تدخل تحت انا حر، هذا طبيعتي، هذه شخصيتي.
0: اللي ماشي بسرعة بالسيارة ويجي فجأة ويعمل صوت النفير
3: بهذا
0: لو فزع ووقع على الارض فكسر، لازم يضمن.
3: لا اله
0: لازم يضمن.
3: لا اله الا الله.
0: سبحان الله.
3: نعم.
0: في قوانين الغرب للأسف، قوانين الغرب، اذا انت عملت ماء سيارة بالسيارة سريعة بالسيارة وطرت المياه اللي في تحت على الارض على ثيابك انت، وجب على راكب السيارة ان ينظف الثياب اللي منطر عليه. يبقى خدوا قانوننا واحنا نايمين. سبحان الله.
3: نعم.
0: طيب، المتتبع عورات المسلمين.
3: سلم يا رب.
0: واحد من الصحابة راح دفن اخته.
3: نعم.
0: وبعد ما دفنها رجع اكتشف انه وقع منه كيس النقود. فرجع حفر قبر. كل ما يحفر قبر يجد سخونة في التراب، القبر سخونة الى ان اخذ الكيس التهبت يده. فخاف.
3: نعم.
0: رجع لأمه، ماذا كانت تصنع أختي؟ يده كانت صوامة قوامة مطيعة لزوجها ولكن متصدقة.
3: نعم.
0: ولكنها كانت تضع أذنها على حيطان جيرانها تتسمع أخبارها. اللي هو جارك، اللي هو إيه؟ كان مين عندكم بالأمس؟ مين خرج عندك الساعة 10 بالليل؟ الساعة 1 بالضبط أنتوا فتحتوا الباب وأغلقتوه، كان في إيه؟ ده إن شاء الله برضو من عذاب القبر، لأن ما يسيبكش على راحتك. يسألك أنت فين؟ تقول له في مشوار. يعني ايه فين بالضبط؟ عايز تقول له الشارع بالمكان بالموقع، يعني عايز يرصدك زي طائرات التجارات. فمتتبع
3: ولا تدخل تحت معرفة اخبار الجار ومشاركة فيها.
0: لا مش بهذا الشكل.
3: نعم.
0: ثم المعين على الاثم والعدوان. طب يقول ايه؟
3: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
0: تمام انا
3: الرسول.
0: تمام. لا اعين انسان ان يعتدي. يقول ايه؟ يا راك ان عايزين نودي فلان في داهيه، تيجي تروح معايا المحكمه؟ ده كلمتين بصاد بس. سبعه من اليمن قتلوا رجلا فقتلهم عمر، قام عليهم حد. قال امير المؤمنين تقتل سبعه في واحد؟ قال والله لو اجتمع اهل اليمن كلهم عليه لقتلته. القانون الوضعي يقول لك لا، ده اللي قتل، لكن ده اللي شجع، وده اللي حرض، وده ياخد سنتين، وده ياخد ثلاثه. شوف، طالما احنا بعيد عن منهج الله فظن شرا ولا تسال عن الخبر.
3: العقوبة واحدة. والقرآن يا الذين آمنوا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: ثم الملحد في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. عارف إلحاد في الحرم يعني يبدأ من إيه؟
3: نعم.
0: قالك لو جت حمامة على كتفك وأنت في الحرم فهشتها كذا فقد ألحدت في الحرم.
3: يا الله.
0: ليه؟ لأن ومن دخله كان آمنا. فأين الأمن؟ انت تؤمن الشجر والطيور والحيوانات.
3: ومن دخله من على العموم والاطلاق.
0: من بني ادم غير
3: ليس المقصود الانسان فقط،
0: لكن لما ترى الناس
3: تتزاحم وهكذا الناس تموت.
0: اولاد بالله. ثم المقدم رايه على السنه المطهره او على كتاب الله من قبل، يعني لا لا لا ولكني ارى غير ذلك.
3: على كلام الله عز وجل
0: او على المتألي على الله. لا لا لا هذا كلام لا يعجبني.
3: هذا كلام ليس منطقيا.
0: لا كلمني بما افهم. لا ده كلام مش تمام. اقول لا لا لا الان مش كده. لا حول ولا قوه الا بالله. زي ابني قال الله ولا انا مش مقتنع.
3: لا حول.
0: يقدم راه. وذلك من ضمن الخوف من المخلوق اكثر من الخوف من الخالق.
3: وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. هذا أرض أيضا من
0: ضمن المجيبات.
3: نعم. الخوف
0: من المخلوق أكثر من الخالق.
3: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله.
0: سبحان الله.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ثم النائحة والمستمعة إليها.
3: هذا مجاملة في الميت.
0: معلش بس لما تعرف نتيجة المجاملة إيه هتشكر.
3: صحيح.
0: من ناحت على ميت ولم تتب بعثت يوم القيامة ناشرة شعر رأسها، تقول الملائكة لها ادخلي الى النار فنوحي على اهلها كما كنتم تنوحين. انت كنت عايزة مندبة وتشبع فيها لط، صح؟
3: ادخلي النار،
0: ادخلي بقى نوحي براحتك بقى. وبعدين من ناحت على ميت ولم تتب كمن اخذت حربة تحارب بها رب العباد او كمن هدمت الكعبة بيديها.
3: حديث صحيح.
0: ايوة نعم بقى.
3: هدمت الكعبة.
0: ايوة تنوح ايه مش بنص الحديث في البخاري، ليس منا ها من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. يعني ليس منا،
3: ليس من جماعة المسلمين.
0: لا صراحة. كانوا ولذلك قال لا يؤاخذ الله بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤاخذ بهذا
3: كلام اللسان.
0: ورد في الاثر بيقول ايه اذا قالت المراه يعني وابعلاه وجملاه بيتصور كده اللي كنت
3: يا سبع يا جمل يا
0: سبحان قال تقول الملائكه لكثت الملائكه ما هو ما أوص... ما لم يوصي ان ما حد يصوت عليه ما حد ينوح عليه
3: حتى يبرئ ذمته
0: فان لم يبرئ ذمته هي تصوت عليه تقول كده تنوح
3: وان برأ
0: خلاص هو بريء
3: لا يسأل
0: بأخبرها.
3: وان لم يبرئ يسأل بماذا
0: يلكزه ملك ويقول ان كنت سبعها وجملها فلما اذن مت وتركتها لما انت السابع والجمل يعني بتموت ليه ما انت قلت سبحان الله
3: الله لا اله الا الله
0: مثلا يا اخوانا لابد من فهم الدين واعاده صياغه
3: يعني هناك يعني مع الصدمه ومع المصيبه ومع الوفاه ربما يخرج الانسان من شعوره
0: مع الصبر عند الصدمه الاولى الصبر وهذا هو الصبر
3: سبحان الدين يعني مبني بشكل جميل
0: لا اصل
3: لك خطوات
0: اصل الوقايه خير من العلاج وعنده ايمان صحيح. عنده يقين يحضر مجالس العلم يسمع مثل هذا البرنامج يعرف الحقائق ينصت لكن الثاني ايه ده الكلام العجيب ده الناس طلعت القمر وتعودوا لسه تكلموا
3: يقول اتركوها تصرخ وتعوي وتقول وتقول انها متعبه هناك حتى لا تتعب نفسيا
0: لا اله الا الله رب العالمين لا اله الا الله
3: كلام فارغ
0: لا اله الا الله رب العالمين ولذلك اين كنت يا فاطمه اين كنت يا عائشه كنا في عزاء بني فلان قال اذهبتما معهم الى الكدى المقابر يعني قلنا كيف يا رسول نذهب وانت قد منعت يقول لو ذهبتما معهما الى الكدى ما شممتهما رائحة الجنة
3: المقابر هذا فيه وقفة
0: نكملها
3: غدا ان شاء الله تبارك وتعالى
0: ان شاء الله
3: بارك الله فيك
0: شكرا
3: لك.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في مكارم الأخلاق، واليوم موضوع الدرس الرفق. الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. والنبي الكريم يقول: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. واحد قال لأمير: سأعظك وأغلظ عليك. قال: ولم الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون، قال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا له قولا لينا لمن قال: أنا ربكم الأعلى، ولمن قال: ما علمت لكم من إله غيري. مع كل هذا قولا له قولا لينا. هذه أخلاق الدعوة. أما الغلظة في الحرب، لذلك هناك أخلاق الدعوة وأخلاق الجهاد. في الجهاد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما في الدعوة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. آية الرفق: فبما رحمة من الله لنت له. أنت لين، لرحمة أودعت في قلبك بسبب اتصالك بالله. وصدق أيها الأخ، ما من مؤمن يتصل بالله اتصالا حقيقيا إلا ويمتلئ قلبه رحمة، والرحمة تنعكس لينا. قضية قانون فيزيائي، تتصل يمتلئ القلب رحمة تنعكس لينا، تنقطع يفرغ القلب من الرحمة، بل يمتلئ قسوة فتنعكس غلظة. في إنسان في غلظة، في قسوة، في جفاء، في عنف، لأن قلبه امتلأ قسوة من بعده عن الله. والدليل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أبعد قلب عن الله القلب القاسي. وعلاقة ترابطية، تبتعد عن الله فيقسو قلبك، ويقسو قلبك فتبتعد عن الله. علاقة ترابطية، يقسو قلبك فتبتعد عن الله، وتبتعد عن الله فيقسو قلبك. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى

فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ألا يخشى الله عز وجل؟ إن الله شديد العقاب. هؤلاء كل الناس عباده وهو يحبهم. الله في عنده ورم خبيث، وفي عنده خسرة بالدماغ بساويه مشلول، وفي عنده فشل كلوي، وعنده تشمع بالكبد، وعنده الله أمراض يجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. وهؤلاء عباده، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. امرأة بغي رأت كلباً يأكل الثرى من العطش، فنزلت البئر وملأت خفها بالماء وأمسكته بفيها وارتقت وسقت الكلب، فغفر الله لها لأنها رحمت مخلوقا. قالوا يا رسول الله، ألنا أجر في البهيمة؟ قال في كل ذات كبد رطب أجر. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وأنا أؤكد لكم أنه يستطيع أي إنسان بمنصب أن يرحم الناس، وأن يأخذ الحد الأدنى، وأن ينبههم وأن يحذرهم قبل أن يوقع الأذى المدمر بهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام في مسير له، فحد الحادي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجش، ويحك، أرفق بالقوارير. القوارير النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير. يعني أحد أبرز الكمالات البشرية أن تكون رقيق، لطيف، كلمتك لطيفة، نظرتك لطيفة، ما تضرب أحدا بيدك. يقول: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي بشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يا عائشة، أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. واحد قال: والله لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى جمع الناس وقال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل، على كل قريب هين سهل. الحياة مع اللطف والمودة والرفق والمسامحة والعفو والصفح حياة حلوة وجميلة وكأنها جنة والله. والحياة بالعنف والمشاكسة والعداوة والبغضاء والقضاء، الكلمة الطيبة صدقة. الاعتذار رائع. أيام بتقول لإنسان: سامحني أخطأت، ما بقى في شيء، الشر انطفأ، الحقد زال. أما مشكلتنا في من يركب رأسه يخطئ ويتبجح أنه على صواب. لذلك من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه، ومنهم من يدري ولا يدري أنه يدري فهذا غافل فنبهوه، ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا شيطان فاحذروه. هذا الجاهل المركب يعني أعرابي دخل. الأعراب

0: ذات شعر بحاجة إلى التبول، بل بالمسجد دام الناس دام الصحابة بكل بساطة يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل التمر، دققوا في هذا، لو أنه أمسك تمرة وأكلها فلما انتهى من مضغها أمسك بالنواة بإصبعيه ووضعها على الطبق، ما الذي حصل؟ لعابه من خلال النواة وصل إلى إصبعيه، فإذا أكل تمرة ثانية ورآها قاسية فتركها إلى سادسة، ما الذي حصل الآن؟ لعابه الشريف أين وصل؟ إلى تمرة في الطبق. هذا خلاف اللباقة واللطف والذوق. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل تمرة وضع نواتها على ظهر إصبعيه هكذا، يعني صار في مكان لتبقى داخل إصبعيه جافاً لا يوصل لعابه إلى تمرة أخرى. إلى هذه الدرجة من الرقة والذوق، ويأتي أعرابي ويبول في المسجد. فلما هب إليه الصحابة قال دعوه، لا كان محل واحد بيمشي بالطريق، كمان في حكمة، البول محصور بمكان، دعوه لا تزرموا عليه بوله. يبدو أن الإنسان إذا بدأ بالبول ثم قطعه إرادة في أذى كبير، لذلك قال دعوه وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. رأى عليه الصلاة والسلام شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قال نذر أن يمشي. قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، لا يكون الرفق في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. عليك أن تكون رفيقاً لطيفاً لين الجانب، والملخص لهذا كله أنك إذا اتصلت بالله امتلأ قلبك بالرحمة، انعكست الرحمة ليناً في تعاملك مع الناس، وإذا كنت منقطعاً عن الله امتلأ قلبك بالقسوة، وانعكست القسوة غلظة وفظاظة في تعاملك مع الخلق. والدليل القوي على ذلك فبما، هي باء السبب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعي الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 673 من مقاطع حظر التجول، والحلقة الرابعة من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيب المصاحف. تدبرنا أول 5 آيات في سورة البقرة، وكانت عن صفات المتقين، ثم انتقل الخطاب من نبرة الثناء على ذلك الكتاب ومنزلته العالية ودقة معانيه وخلوه من الريب والظن والخطأ، لا ريب فيه، والثناء على طائفة المتقين وصفاء عقيدتهم وسلامة عبادتهم وعطفهم على بعض بالإنفاق. الخطاب انتقل بقى دلوقتي إلى الذم، ذم الوجه الآخر من الإنسان، وجه قبيح جدا في الإنسان ممكن يكون. ففي إنسان أو الإنسان ممكن يكون له وجه المتقين، وفي وجه آخر من البشر هو وجه الكافرين، وجه كافر لا يشكر الله بل يكفر بالله. اقرأ بقى معايا الآية 6 والآية 7. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآية دي عملت إشكال كتير من الناس في فهمها، يعني إزاي ربنا يقول إن الكافرين لن يؤمنوا وبعضهم بالفعل آمن؟ يعني ربنا قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقت نزول الآية دي كان خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبو سفيان وابن حرب كل دول كانوا كفار، فإزاي ربنا يقول إن هم مش هيؤمنوا وبعد كده يؤمنوا؟ كتير أمنوا بعد كده، مسلمة الفتح كلهم، قريش كلها أمنت أصلا بعد الفتح. طيب ده معناه إن إحنا الناس ما فهمتش معنى كلمة الذين كفروا. أنا دلوقتي لما أقول لك اوصف لي خالد بن الوليد في كلمة واحدة هتقول إيه؟ صحابي. طب ليه ما قلتش إنه كان كافر؟ ما هو كان كافر في وقت من الأوقات، وده كان قائد جيش قريش في غزوة أحد. هتقولي لأن العبرة بالخواتيم، هو ختم عمره على الإيمان فلا يوصف بأنه كافر خلاص، عشان فترة من حياته كفر فيها مش مع كانه كافر. يعني يقول لك مثلا الدكتور مصطفى محمود توصفه بإيه؟ تقول عليه ملحد؟ لا طبعا، لا طبعا، إزاي ده معروف له كان ملحد؟ أيوة كان ملحد، لكن العبرة بالخواتيم. يبقى إن الذين كفروا معناها اللي هيموتوا على الكفر سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني اللي هيموتوا على الكفر دول كده كده مش هيؤمنوا يا محمد، سواء يا محمد أنت أنذرتهم وحذرتهم من النار وبلغتهم بالبعث والحساب أو ما أنذرتهمش، مش فرقة، كده كده مش هيؤمنوا وهيموتوا على الكفر. طيب النبي لما يسمع كده عليه الصلاة والسلام، او لو الداعيه سمع كده، هل هيستمر في الانذار؟ ده كلام يجيب احباط. لا ما يجيبش احباط ولا حاجه، ده لازم يستمر في الانذار. ليه؟ اول حاجه لانه ما يعرفش مين هيموت على الكفر ومين هيموت على الايمان، بالتالي هو يجب ان يستمر في الانذار وفي الدعوه الى اخر نفس. لان معنى ان الذين كفروا مش معناها كل الكفار اللي قدامك، لا، معناها منهم ناس هيموتوا على الكفر انت ما تعرفش مين هم، فعليك ان تستمر في الانذار. الايه معناها مش كل الناس هتؤمن بقى من الاخر كده خلاص، بعض الناس هيموتوا كفار. طيب حاجه تانية عليه انه يستمر في الدعوه. ليه؟ لان ربنا ما قالش سواء عليك انذرتهم ام لا، قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لكن عليك أنت يا محمد أن تدعو، وثوابك واصل بمجرد قيامك بالدعوة. كل داعية بيدعو ثوابه وصل، أما الهداية لا، ليست من شأنك. إذا كان الهداية ليست على النبي صلى الله عليه وسلم، من عدبع الهداية على مسؤولية الداعية، ولا الداعية ولا النبي ولا حد مسؤوليته يهدي خالص. ربنا قال مرتين قل إن هدى الله هو الهدى، مرة في البقرة ومرة في الأنعام، وقال قل إن الهدى هدى الله في آل عمران، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ربنا هو الأعلم بالمهتدين. فأنت الإنسان بيثاب على العمل مش على النتيجة، غير خالص نظام الدنيا. انسى بقى نظام الدنيا والبوس بتاعك اللي يقولك وريني الانتاج، وريني التقرير بتاع اخر الشهر، وريني انت بعت مبيعات قد ايه، مفيش الكلام ده عن ربنا. انت اشتغلت ولا لا؟ عملت جهد ولا لا؟ بس خلاص. ده احنا الدين الوحيد اللي بيدي ثواب حتى على الغلط. اجتهدت واخطأت ليك ثواب برضو، اجتهدت واصبت ليك ثوابين. طبعا يبقى انت تشتغل. طيب يبقى الآية دي ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، دي تحذير للكفار، بتقول لهم خلي عندكم مخ، ما تموتوش كده على الكفر. منهم من سمع هذه الآية ومات على الكفر برضه، ومنهم من سمع هذه الآية وآمن. طيب اللي مات على الكفر ده مات على الكفر ليه؟ عايز تعرف ليه؟ اقرأ الآية 7. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ناس متكبرة وأغبياء بيعندوا في الحق، فوضعوا أنفسهم في مجموعة المعاندين الكافرين الظالمين لأنفسهم، دول هم المجموعة اللي ربنا أضلها. ختم يعني قفل عارف انت اللي بك شمع بالشمع الأحمر، قفل بالشمع، قفل ختم على القلوب وعلى السمع والأبصار، غطاها عشان لا ترى. الله، ختم الله على قلوبهم يعني مشاعرهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طب ازاي ربنا يضل الناس كده ثم يحاسبهم ويقول لهم انتوا ازاي ضليتوا، يدخلهم النار؟ ما يا ربي، ما انت اللي قلت انك انت ختمت على قلوبهم وسمعهم وابصارهم عليها غشاوة. دي من اكبر الشبهات العقائدية في الاسلام. الانسان مسير ولا مخير في اختيار عقيدته وايمانه؟ ازاي ربنا يختم على قلب انسان بحيث انه ما يؤمنش وبعد كده يعاقبه لانه لم يؤمن؟ قلنا الكلام ده قبل كده عدة مرات في عدة حلقات، بس خليني اعيده تاني. ربنا لا يضل الناس على اساس شخصي. يعني ابو جهل عمرو بن هشام لم يضل لان ربنا كتب الضلال على كل من يبدأ اسمه بحرف العين، مفيش كده. ربنا لا يكتب على سكان شارع معين كلهم لازم يضلوا، لا، التخان يضلوا، لا، الرفيعين، لا، الطوال، لا، القصير، مفيش حاجة على أساس شخصي. الكلام ده مش سليم. ربنا حكم على فئات من الناس إنها تضل. الفئات دي على حسب بعض القيم الأخلاقية اللي عنده، زي مثلا الظالمين. ربنا قال 10 مرات في القرآن الكريم والله لا يهدي القوم الظالمين، اللي يظلم ويظلم ويظلم لحد ما يكتسب اسم الفعل ويبقى اسمه ظالم، هو اللي أدخل نفسه في فئة الظالمين المحكوم عليها بالضلال، المختوم على قلبها، المختوم على سمعها، اللي على أبصارها غشاوة، هو اللي دخل نفسه في الظالمين. لكن ربنا أعطاك الحرية كاملة إنك تدخل نفسك في الظالمين أو تخرج نفسك منهم. ها، هتعمل إيه بقى في نفسك؟ الخائنين نفس الكلام، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يبقى الإنسان يبقى خائن أو ظالم ثم يلقي اللوم على الله لما يدخل النار؟ لا، بندلك مطلق الحرية وبينك الصح من الغلط وقالك ده ظلم وحذرك من الظلم وخوفك بالنار وحفزك بالجنة، يعني مطلوب ايه تاني يعني عشان تقول ان انت عندك حرية؟ ما طبعا كان عندك الحرية وانت اللي اخترت تبقى ظالم، اذا انت اخترت تبقى من الفئة المختوم على قلبها وعلى سمعها وعلى بصرها. تمام؟ طيب، اذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ده لأن هم اللي اختاروا هذا المصير وعملوا كده في نفسهم. ختم الله على قلوبهم، قلنا القلوب هي المشاعر. الناس اللي ربنا أنزل لها هذا الكتاب، الكتاب المليء بالمشاعر الفياضة، ثم بعد كل ده يكذبوه ويضعوا حواجز بين قلبهم وبين كلمات هذا الكتاب. فالقلب فيه مشاعر، لكن في ناس بتضع الحواجز بين المشاعر اللي بتقفز من الكلمات بتاعت القرآن حتى لا تصل إلى مشاعر قلوبهم. دول يستحق ربنا يختم على قلوبهم وعلى سمعهم، الناس اللي رفضت تسمع كلام الله. تعرفين كانوا بيقولوا إيه؟ فاكرين في سورة فصلت؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني غلوشوا عليه، يعملوا دوشة حواليه عشان ما حدش يسمعوا، عشان دول يستحقوا الختم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وعلى أبصارهم غشاوة يعني عيونهم عليها غطاء. ليه؟ لأنهم أصروا على عدم رؤية الحق وقراءة كتاب الله وقراءة كلام الله، هم اختاروا هذا المصير، على عيونهم تنزل غشاوة، ينزل غطاء، ولهم عذاب عظيم. في الأخيرة بقى هناك عذاب ضخم منتظرهم، يسمى العظم عظم لأنه هو الذي يعطي الضخامة لجسمك، فكلمة عظيم يعني ضخم. خلاص، النهاردة الحلقة قصيرة ولطيفة كده عشان بنتكلم عن الكافرين اللي ورد ذكرهم في آيتين اتنين بس كده، لأنهم بصراحة الكافرين دول كانوا كفار بس رجالة، ما كسبوش، ما أظهروش الإيمان، يعني كانوا واضحين، أعلنوا الكفر بصراحة. يعني في الأول يقول لك الخصم الشريف. بكرة بقى هنتكلم عن أخطر فئة، الطابور الخامس داخل المجتمع المسلم، فئة القرآن تكلم عنها في 13 آية، يعني أكتر من ضعف عدد الآيات اللي تكلم فيها عن المتقين والكافرين مجموعين مع بعض. وهذه الفئة الخطيرة هي فئة المنافقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم، واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. نبدأ الآن مع الحديث الأول بعد أن تكلمنا عن معنى هذا الباب وتلونا الآيات القرآنية التي ساقها الإمام النووي في مطلع الباب. الآن الحديث الأول، تفضل.
1: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه.
0: نعم، هكذا ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: هكذا حال المؤمن مع المؤمن. المؤمن للمؤمن لأخيه المؤمن كالبنيان، كل لبنة تمسك باللبنة التي بعدها، واللبنة التي قبلها، واللبنة التي فوقها، واللبنة التي تحتها. فإذا أرادت لبنة أن تخرج عن سياقها، فإن باقي اللبنات تمسكها لكي لا تقع. هكذا حال المؤمنين مع بعضهم البعض. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. سيدنا أبو موسى راوي هذا الحديث اسمه أبو موسى الأشعري. هؤلاء الأشاعرة أو الأشعريون هم قوم من اليمن. اليمن كان فيها أزديون وأشعريون، أزد والأشعريين أو الأشعريون. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مرة عن قوم سيدنا أبي موسى وقال: إنهم مني وأنا منهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قرشي، لكن قال: هؤلاء أهل اليمن الأشعريين هم مني وأنا منهم. لما بلغه عن الأشعريين أن لهم عادة حسنة، قال: إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل زادهم، أرملوا أصيبوا بسنة قحط، بسنة جفاف، بسنة قلة، بسنة ضائقة، أو قل زادهم، قلت أزوادهم وطعامهم، جمعوا ما معهم في وعاء واحد ثم تقاسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. إني لأسمع وأنتم تسمعون أيها الإخوة أن بعض العائلات الإخوة هكذا مع بعضهم البعض اجتمعوا في العمل وهم يعملون ويجعلون عملهم في إناء واحد ثم يقتسمونه بينهم كل منهم بحسب حاجته أو حتى بحسب بذله، ويقف قويهم مع ضعيفهم وغنيهم مع فقيرهم وعالمهم مع جاهلهم. أسمع عن بعض العائلات الموجودة في الشام عملوا مجلس عائلة كل 6 أشهر، رجالات هذه العائلة لاحقا، وكانوا يأتون برجل من أهل العلم في هذا المجلس يحدثهم ويطمئنون على بعضهم البعض. لاحقا أنشأوا صندوقا داخل هذا اجتماع العائلة، وهذا الصندوق وكلوا فيه 3 من كبار وجهاء هذه أفراد هذه العائلة. هذا الصندوق قرروا فيه أن زكاة أفراد هذه العائلة سنضعها في هذا الصندوق وستنفق على فقراء هذه العائلة. وأنا أعرفه مباشرة، قالوا لي: لا يوجد ولا شخص يحمل لقب عائلتنا يسجل في جمعية خيرية، ممنوع. لا يوجد ولا شخص يحمل لقب عائلتنا يسجل في جمعية خيرية، نحن نكفيه، ليش نخليه يروح يسجل في الجمعية؟ لا تخلو عائلة يا أخوان من أغنياء ومن فقراء. فإذا حمل هؤلاء صاروا كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. سبحان الله، هذه العائلات التي تفعل هذه الفعلة سبحان الله موسومة بالخير، مشهورة بالخير. أنا أعرف عنهم يعني الخير قبل أن أعرف هذه القصة، لكن لما رأيت بعض وجهائهم أخبرت عنهم بهذا الخبر. حتى أن إحدى هذه العائلات قال لي بأننا من مال الزكاة اشترينا أرضا، فينا عائلة مهندسين، والمهندسون بنوا لنا بنايتين اثنين من هذا المال الموضوع في الصندوق زكاة أو صدقة. بعدين قسموا هذه البنايات، كل بناية إلى شقق سكنية، الطابع 4 شقق، شقة 60 متر. بعدين هذه الشقق، إذا البناية 5 أدوار ضرب 24 بيت، 20 بيت 40 بيت. قالوا لي أي شاب بعائلتنا بده يتزوج وما عنده 8 بيت نحن نقدم له هذا البيت ويدفع أجارة بسيطة إلى أن يغنيه الله تعالى من فضله فيخرج من هذا البيت ويكون قد اشترى، وإذا بقي على حاله يبقى في هذا البيت. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، الكبير عنده خبرة أكثر من الصغير، القادر عنده قدرة على التحرك أكثر من العاجز، الطاعن في السن أفضل من الشاب، عنده حركة وعنده تواصل وعنده قدرة أن يفعل أشياء أكثر من هذا الشاب حديث السن الذي الآن بدأ يدخل ساحة الحياة. فإذا تعاون الناس مع بعضهم البعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، العلماء قالوا هذه المؤمن تفيد العموم، لكن المراد بالحديث يعني بعض المؤمنين لبعض المؤمنين، كالبنيان يشد بعضهم بعضا. لأنه مرات واحد يقول أنا ما بقدر لك كل المؤمنين يعني يعاونهم، أخي أنت بس عاون لي هذول 5، وهذا الأخ بيعاون هذول 10، وهذا الأخ بيعاون هذول 3، وهذا الأخ بيعاون هذول 7. فالنتيجة أن هذا البنيان يحكم، لا يشترط منك أن تحيط بكل الناس، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولا إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه ولين القول. بعدين تقدر تساعد واحد منيح، تقدر تساعد 5 منيح، بس المهم كن مع الآخرين. فنصيحة يا رجال، الرجل القادر فليعن الرجل العاجز، بس بالمقابل هذا العاجز فليشكر لهذا القادر فعلته حتى ينتشر المعروف وينتشر الخير بين الناس. بزمان شخص كان مقطوع في فلات، أو أن تظاهر بأنه مخطوع في الفلات، فبيجي شخص راكب على ناقة بيشوفه وذاك يتلوى في الأرض، ينزل إليه بيشربه مي، بيجيب له أكل، بيطعميه، بس يصحى بيقول له شباك، بيقول له أنا مقطوع بهذا المكان، بيقول له أخير خير تعال اطلع معي على هذه الناقة أو هذا الفرس وأنا أعينك. بيطالعوا على الفرس، بيقول له بس أنا مالي تعبان شوي، بيقول له أنا بساعدك. طالعوا على الفرس، هو ركب على هذا الفرس وراح ضرب بقدميه بطن الفرس فانطلقت، وترك صاحب الفرس مقطوعا في تلك الأرض. صرخ صاحب الفرس بهذا اللص، بهذا الإنسان الكافر بالنعمة، صرخ بي قال يا فلان وقف وقف شوي. قال له شو بدك؟ قال له أنا لا أريد منك شيئا، هذه الفرس هدية مني لك، لكن أنا لا أريد أن يقول الناس إن من صنع إليه معروف جحد المعروف. ما بدي تروح البلد وينحكى إنه بعدين أنك جحدت المعروف، خلص خذوا هدية مني لك، عشان يبقى المعروف سائرا بين الناس، لأن الناس إذا شاع بينهم بأن من يصنع إليه معروفا يجحده ما عاد بيساوي معروف. قال له خلاص خذوا الفرس وحلال عليه، بس لا يشاع بأنك جحدت معروف. فكمان أنتم يا شباب أحيانا سامحني، شخص يسعى لك بعمل، شخص بيوصفك عنده بمعاش جيد، أنت الحقيقة لا تستحقه، لا تكن كافرا بالنعمة، كن شاكرا، كن مثنيا، كن ممتنا، كن حافظا لهذا الود وهذا الجميل. شخص زوجك بنته وقال لك يا ابني الشيء اللي بتقدر عليه ادفعه، وانت بالفعل دفعت شيئا قليلا أو حتى ربما ما بذلت وجعل هذا الأمر كله غير مقبوض، كن شاكرا ممتنا. لا تجي بكرة بعد سنوات إلا لزوجتك أنت جيتيني برخيص، هي ما جاءتك برخيص، هي جاءتك بشيء غال اللي هو المعروف، بس أنت سامحني ما حفظت المعروف. فإذا شكرت معروف الناس زادك الله تعالى من معروفي، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا ما شكرت الناس اعلم بأنك لم تشكر الله عز وجل الذي ساق لك الخير على أيدي هؤلاء العباد. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لا تنسوا أن هذا الشد أحيانا يكون ماديا، وهذا الشد أحيانا يكون إيمانيا. أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم هي الطريقة الثنائية، أنت ورفيقك تقرروا مع بعضكم البعض تحفظ القرآن الكريم، هو بيسمعك وأنت بتسمعه، هو بيسبقك اليوم وأنت بتسبقه بكرة، تتنافسان مع بعضكم البعض في حفظ القرآن الكريم. أفضل طريقة للسلوك إلى الله تعالى أن تتخذ لنفسك صاحبا، أخ في الله تغدو وتروح معه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. الصحبة لها أثر في السلوك إلى الله تعالى، يشد بعضه بعضا. إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. نعم، الحديث الثاني.
1: وعنه رضي الله تعالى عنه قال،
0: يعني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، نعم،
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه.
0: سبحان الله، شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وحرصه على سلامتهم. يقول: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل، يعني معه سهام، والسهم هو عبارة عن عود خشبي وفي رأسه نصل حاد، هذا النصل يخترق. قال: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها. لما بدك تمسك السهم وأنت ماشي بين الناس ما تمسكه من الخشبي، من العصات، امسكه من عند النصل هذا الجارح حتى لا توخز أحدا. بدك تعطي سكين لأخوك لا توجه له حد السكين لعنده، وأن امسك أنت من حد السكين وأعطيه الطرف الآخر. أي شيء أنت موجود في أسواق المسلمين أو جماعة المسلمين من الممكن أن يؤذيهم، انتبه، يعني انتبه. واحد بده يحط قدام باب محله ستاند يعرض فيه بضائع، هذا الستاند يا أخي له حدائق هيك مجوزة وراح حطه على الرصيف، الناس المار، الطفل المار، رجل بيكون ملتفت ماله منتبه، ربما دخل في عينه، دخل في كتفه، يا أخي في صدره، تؤذيه. سائق تاكسي يا أخي مكسور البلور تبع الشباك الخلفي، هو حاطط نايلوني وماشي بين الناس، يا أخي ممكن يطلع معك ولد صغير مع أمه يحط إيده على هذا البلور الجارح فتؤذي من حولك ويؤذي من حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين، يعني خشية أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء فيؤذيه. نعم، حديث ثالث.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
0: سبحان الله. النعمان بن بشير أيها الإخوة رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر النعمان 8 سنوات، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر النعمان 8 سنوات. فسيدنا النعمان إما أن يكون حفظ هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، معناته كان عمره 7 سنين 6 سنين، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. ولا تنسوا بأن الإنسان يحفظ أفضل ما سمع، يعني أنت مرات تسمع كثير شغلات بس في شيء يستهويك فأنت تحفظه، يؤثر في قلبك فأنت تحفظه. فكأن هذا الحديث أثر في قلب هذا الطفل، وكان طفلا عمره 6 سنين أو 7 سنين، حافظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أنه حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو أنه سمعه لاحقا من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلا الأمرين هذا يدل بأن هذا الحديث أثر في قلب هذا الطفل أو هذا الشاب يا أخي أو هذا الرجل. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر والكمل. طيب هلا إذا رأيت إنسانا بيقول لك يا أخي 1000 أم تبكي ولا قلب أمي، هذا شو عكس هذا الحديث يعني. هلا هو إذا بكيت أم أخرى المؤمنة بتأثر. هلا إذا رأيت واحد بيقول لك خلي تبكي كل هالدنيا وأنا المهم أنا أنجو، إذا واحد قال لك يا أخي أنا ومن بعد الطوفان إن شاء الله كله بيغرق المهم أنا أنفل بالموضوع، هذا شو يفهم من هذا الحديث؟ يفهم أنه ليس بمؤمن، لأنه الحديث يقول مثل المؤمنين. فإذا واحد مو هيك، إذا واحد عم بيشوف أخوه محتاج، أخوه من أمه وأبوه محتاج في ضائقة وهو يملك أن يساعده وما بيساعد، بيشوف ابنه محتاج أن يساعد وهو معه أن يساعده، يقول لك أخي أنا أبي ما ساعدني بزماناته كمان خليه هو ابني يدبر حاله مثل ما أنا دبرت حالي أنا ما بساعد حدا. إذا شفت زوجة لا تساعد زوجها، أحمد ابن أبي الحواري هذا من الأولياء مترجم له في كتب الأولياء، زوجته رابعة الشامية كمان مترجم لها في الأولياء، يقول أحمد ابن أبي الحواري كانت رابعة عندها 7000 درهم أنفقتها علي، يبدو شافته في ضائقة في عسر، فراحت هالزوجة اللي مع مصاري أنفقت على زوجها، أنفقت تقربا إلى الله تعالى يا أخي مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم. أما زوجة شايفة زوجها في ضائقة وهي تستطيع أن تعينه تقول لك لا أختها بتقول لها أوعيك تساعديها وعيك بكرة بتجوز عليك ما في يوم خير، هدول رجال كلهم جنس رجال ما في خير يا لطيف. والمشكلة أنه هي راحت سمعت أختها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم، وهي اختبت إلا هدون جنس رجال ما لهم أمل لا تساعدوا، أم راحت سمعت بدال كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أختي وطبقت، وزوجها تراه يعني هو يتلوى وما عنده مشكلة، مو بس هيك كمان تطالبه كمان بمطالب. أو بالعكس رجل منعم زوجته مريضة مرضت، قال ليش يجب النفقة على الزوجة إذا مريضة؟ أنا بعرف أكل وشرب وشو ولبس وسكنة وأنا مو مقصر معه، أما الدواء والدكتورة والكذا تروح تشوف أهله، أما العملية زوجته بده عملية ومعه مصاري بس ما بيعمل حاله إنه ما معه، بيقول لك بركي هلا أخوه بيدفع له، بركي أبوه بيدفع له زنجيل هذول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. هلا إذا شفت زوج هيك عم يعمل حاله ماله دريان وعم يعمل حاله مو خبران، وزوجته قالت له أنا رحت لعند الدكتور وقال والله بدنا عملية، وساويت تحليل وقال بدنا عملية، إلا شو جيب لك اليوم معي كوسة عشان يغير الموضوع يعني؟ هلا بدكم بندورة؟ ما بدنا بندورة بدنا عملية، إنه خليك ساكت هلا بيجي أخوه بيتحمل. هلا هو إذا جاء أخوها وتحمل أخوها أخذ الثواب، بس أنت فقدت هذا الخير، والله يستر ما يكون في مشكلة بإيمانك، الشغلة مو متعلقة بزوجتك، الشغلة متعلقة فيك. ثم اعلم يا أخي أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، يجب شرعا. يا أخوان ليش صليتوا المغرب قبل شوي؟ ليش صليتم؟ لأنه واجب فرض. لماذا تنتظرون العشاء وستصلون العشاء إن شاء الله؟ لأنه فرض. ليش صمتم رمضان؟ فرض. نفقة زوجتك فرض عليك. ولا إذا واحد وقت الصلاة مثلا لأن لصلاة العشاء هرب هيك خبى أنه يلا هدوم بيصلوا عني، شو بيكون سوا يعني؟ بيكون هو آذان إلنا آذى نفسه، والله سميع بصير. نفقة زوجتك فرض عليك. وإذا واحد كمان وقت النفقة هيك تخبى مهيصة عمل حاله ماله دريان مشان غيره ينفق، يكون ضر، يعني ضر هذا الشخص ضر نفسه. نفقة الزوجة على زوجها، وأنتوا يا شباب جهزوا حالكم، اللي بده يقول أنا بدي أتزوج بدك تنفق على زوجته، فقوم اشتغل وكد وتعب وداوم لنا شي 12 ساعة. أما فعم تفيق الساعة 10 الصبح وتضيع ساعتين ثلاثة على هذا الجوال وبعدين بدك تتزوج، كيف بدنا نزوجك يعني؟ وليش بدنا نزوجك وانت فايق الساعة 10 الصبح؟ بدك تزوج خليني اشوفك من الساعة 6 نازل على شغلك. هلا بتشوف رجل يستحق ان يعتمد عليه وبيتحمل

0: اللي حبيتها حبيبي حبيتها بدك تجيب اندونيسيتين لبيتك. اي نعم، اذا هيك يعني حبيتها او غير لي هالحب تبعك. واحد يتزوج وحده ميسوره، اخي هذه بدك تنفق عليها كما هي قريب في بيت اهلها، قريب، بس المهم تجب عليك ان تنفق عليها. فالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. على أنه بالمناسبة بالنفقة، فقهاء يقولون هل ينفق على المرأة بحسب حالها أو بحسب حاله؟ فقانون الأحوال الشخصية والفقه الإسلامي بيقول، عند أخذ قانون الأحوال الشخصية بقول الفقهاء يقولون بحسب حاله، ما إذا هو درويش بينفق يعني درويش، بس بده ينفق عليه. نعم، تفضل الحديث الرابع.
1: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
0: لطيف. هكذا كان العرب في الجاهلية. فيك تتخيل يا أخ المشهد، واحد عنده 10 أولاد، طبعا 10 أولاد يعني إجوا تباعا هدول، إذا كل ولد بين الولد بالولد سنة، خلال 10 سنين عم يجي أولاد، عم بيشوف الطفل الصغير وبصير عمره سنة وبصير عمره 2 و3 و4 و5، ما قبلت أحدا منهم. يا لطيف، قديش في قسوة في القلوب. هذه القلوب القاسية، هذه القلوب الشديدة هي التي تعامل معها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلأ هؤلاء لما دخلوا مدرسة القرآن ومدرسة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا المساجد ودخلوا مجالس الذكر وأحبوا الصالحين، سبحان الله، صار الواحد فيهم من الرقة بمكان إذا صلى بكى، صار الواحد فيهم من الرقة بمكان إذا صار أميرا يخاف على شاة زلت قدمها لما لم تعبد لها الطريق يا عمر. كيف تحول هذا القاسي، القاسي اللي هو شديد لأقرب الخلق إليه أولاده لأولاده الصغار، تحولوا إلى ناس فيهم من الرقة من الرحمة. هكذا الإسلام يصنع يا أخوان. الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار الحديد. الإسلام لازم يصنعك. إذا أنت قبل التزامك بالجامع كنت قاسي مع أمك، لازم والدتك بعد التزامك بالجامع تقول: يا أستاذ والله تغير ابني، تغير ابني، كان يصرخ كل صوت بالبيت يزعج كل أهل البيت، هلأ مدري شو صاير له ابني، صح صاير له إنه إجا على الجامع. الإسلام لازم يغيرك، وهناك بيبان أنك أنت ملتزم صح. إخواتك كان يقولوا هذا إذا غضب بكسر قدامه وبيؤذي من حوله، هلا ما شاء الله عم يغضب، بس سامحت ولا كلمة زاحلة. توفى الله تعالى واحدا من إخواننا من يومين ثلاثة، عمره 42 سنة. قال لي الطبيب في أزمة قلبية جاءته، ويعني في المشفى جلس أيام ثم توفاه الله تعالى. الطبيب واحد من الأطباء المشرفين عليه قال لي: يا أستاذ عجيب هذا الشاب، نحن تأثرنا في المشفى من أجل وفاته. قال: لكن يا أستاذ عنده أخلاق عالية جدا، مع ألمه الشديد مع تعبه الشديد عليه رحمة الله. قال لي: أخلاق عالية، لا يتضجر، لا يتكلم كلام غير مناسب. أنتم تعلمون بأن بعض الناس، بعض المرضى في في في زحمة مرضه يصرخ، يضرب المرات من يأتي من أجل أن يعالجه، مرات يرمي الطعام الذي أمامه. بس هذا الأخ رباه القرآن الكريم، رباه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رباه المسجد. حتى في مرضه وفي ضيقه، مات الرجل، مات أنا الألم الذي كان يتألمه، كم هي شدته. لكن مع هذا الطبيب قال والله أخلاقه عجيبة هذا الشاب. يا أخوان، يا شباب، يا بنات الإسلام، التزامك بالجامع لابد أن نشاهده في تصرفاتك، في كلامك، في سلوكك، في تعاملاتك، وأنت كذلك هناك يكون أحدنا ملتزما. إن شاء الله نتابع في الدروس

قادمات أحاديث في هذا الباب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قولهم إنا قتلنا معطوف على ما تقدم من الحيثيات، قلوبنا غلف بكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيمة، وأيضا بقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. المدهش هنا كلمة رسول الله، بقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. كلمة رسول الله أهي من قولهم؟ يبقى قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ده تبقى تدل على اللدادة المطلقة. إما هما لو قالوا قتلوه بس كده، إنما قالوا رسول، كأنهم كانوا عارفين إنه رسول الله وبيقتلوه، لعملية صعبة دي أوي. أدي واحد. أو أنها ليست من مقولهم الحقيقي وإنما من مقولهم التهكمي، من مقولهم التهكمي، زي ما يجي واحد مثلا عضل قوي وحمل أثقال ولا بتاع فتوة كده وبتاع، وبعدين يجي واحد يهزمه ويقول لك أديني أنا أديني ضربت الفتوة بتاعها. الله، يبقى إذا رسول الله دي كلمة قالوها إيه؟ تهكما. أو أن هذه من قول الحق سبحانه وتعالى مضموما إلى قولهم ليبشر عملهم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، لم يشأ الله أن يذكر المسيح عيسى بن مريم إلا مردوفا بقوله رسول الله عشان يفزع الإيه، هم ما قالوهاش، إنما ربنا اللي ما حبش يجيب كلمة عيسى بن مريم إلا وهي مردفة من رغم أنوفهم، رغم إيه، وخاصة أن الكلام في النفي بكفرهم وقولهم إنا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. فالله سبحانه وتعالى قال نسين إن عيسى بن مريم ده مين؟ ده رسول الله. وما كان الله ليرسل رسولا ليبين منهجه للناس ثم يسلط الناس على قتله قبل ما يؤدي المهمة بتاعته، ده تبقى مسألة يعني. يبقى بيقول رسول الله ده عشان يبقى ايه، مقدمة يلتفت بها الذهن الى ان هذا القول كذب لانه ايه، رسول الله. وبعدين بعد ما يدهلنا بقى كده بالشكل ده يقول وما قتلوه وما صلبوه جسنا ليه. طب هم قالوا ايه؟ احنا قالوا اننا قتلنا المسيح وصلبناه، فكيف ينصب النفي من الله سبحانه على قوله ما قتلوه وما ايه صلبوه؟ كأنهم بمجرد انهم ظنوا انهم قتلوه قبل ان يتوجهوا الى فكرة الصلب اشاعوها، قالوا ايه، انا قتلنا ايه المسيح عيسى بن مريم. هم صلبوه بعدين، ما قتلوش على طول وخدوه، صلبوه بعدين. فبمجرد ما القتل عملوا ايه، طاروا بها قبل ان يفكروا في عملية الايه، في عملية الصلب، فقطعها الله عليهم من اول الامر، الا قتلوه ولا صلبوه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. العملية بتاعت الميلاد حصل فيها ضجة بكفرهم وقولهم على مريم ايه، وبعدين انهاء الحياة بتاعته بقالها ايه، برضو ضجة. فكأن ضجة في الميلاد وضجة في الايه، في الوفاة، ضجتين الاثنين. اقتران الضجتين كده ببعض في العملية يدل على أن العقل يجب أن يكون له وحدة تفكيرية. فساعة ما يتكلم عن قضية الميلاد لازم يستشعر أنها جاءت على غير سنن الوجود. فإذا قال اللهم أم بأطل ورفع منهم وجت قضية مخالفة برضو للوحي يقول له طب ما ابتدأت مخالفة ابتدأت ايه؟ يبقى القس من اوله ايه؟ عجيب. طب اشمعنى صدقنا انه يجي من غير اب؟ طب لما يجي ربنا بقى يقول في انهاء الحياة انا رفعته كده وخدته ابتدي ليه بقى؟ هو الاولانية كانت معقولة؟ طب ما هي مش معقولة. يبقى اذا الاثنين عجائب ولا لا؟ يبقى كان يجب ان يفهم ان العجيبة الاولى في الميلاد يجب ان تكون تمهيدا الى انه دخل الوجود ودخل الحياة بامر عجيب. فان حدثتم انه خرج من الحياة ومن حس الحياة بامر عجيب فلا تستعجبوا، لان من بدأ بعجيب لا تتعجب ان ينتهي بعجيب. الحق سبحانه وتعالى حكم وقال ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. كلمة شبه لهم ديا دليل على هوج المناولة للقدر. ما هو معنى شبه لهم يعني ألقي شبهه على ايه؟ على حد. دليل على ان المسألة كانت ايه؟ كانت غير طبيعية، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش حزم التبين حاجة ايه. ونحن نعلم ان الحواريين والجماعة كانوا دايما يلفوا ايه رؤوسهم كده ويداروا ايه سماتهم فالقصة، ولكن شبه لهم يعني شبه لهم انهم ايه قتلوا وانهم صلبوا. كلمة شبه لهم دي لازم تديني انني اعرف ايه الحكاية شبه لهم دي ازاي. هو ده بقى اللي اختلطت فيها الروايات. فمن قائل انهم حينما طلبوا عيسى ابن مريم عشان يقتلوه دخل خوخة، الخوخة هي باب في باب، اظن دي معروفة، يبقى باب كبير او كده معمول عشان نطلع منه حاجات كبيرة. ولكن لما نكون عايزين ننفذ واحد ولا بتاع نعمل بتاع صغيرة كده علشان ما نفتحش الباب الكبير قوي ده، اسمها ايه دي؟ خوخة. وفي حاجة تانية اسمها روزنة. روزنة اللي هي يعني فتحة في الايه؟ في السقف. فلما طلبوا عيسى دخل الايه؟ الخوخة دي. فلما دخل الخوخة جه واحد اسمه تطيانوس وراح دخل ايه وراء. فلما سيدنا عيسى شاف الحكاية دي ألهمه الله أن ينظر من أعلى، فنظر فوجد شيئا ايه يكتب يرفع هذه الصورة اللي ايه. فلما استغيب القوم تطيانوس خرج عليهم فقالوا الله التاني فين؟ إن كان هذا تطيانوس فأين عيسى؟ وإن كان هذا عيسى فأين تطيانوس؟ الله، يبقى لازم اختلف عليهم تطيانوس بعيسى، يبقى ربنا ألقى شبه بير شبه عيسى على مين؟ تطيانوس. أدي شبه إيه؟ شبه له. أو أن عيسى، أدي رواية، أو أن عيسى عليه السلام حينما دخلوا عليه كان معه الحواريون، قال عيسى للحواريين أيكم يلقى شبهي عليه وله الجنة؟ الله يجي واحد يقول لك الله بقى حاجي له موت يوم يحدفوا على واحد تاني، أصل التاني ملوش رسالة يكملها، إنما دول رسالة حيكملها وده حيروح له الجنة. طب هو عايز إيه من حياته ولا إنه راح الجنة دي بقى. يبقى أقدم له خدمة ولا لا؟ قبل واحد من الحواريين قالوا عليه ان اسمه سرخس، فألقي شبهه ايه عليه فقتلوا مين؟ سرخس، ألقي شبه عيسى على سرخس فإيه؟ فقتلوه. وقالوا إنه حينما قالوا له إن رفع، لو حكاية رفع دي راحت لبقية اليهود يأمنوا به بقى ولا لا، ويجوا للي عملوا فيه العملية دي. فراحوا جايبين واحد وإيه وقتلينه، وألقي على الواحد ده شبه عيسى، رحنا قتلنا عيسى، أو هو واحد ممن باع عيسى له. ولكن لما رأى المنظر وأنهم داخلين على عيسى ملفوفين كده وهم قاعدين، فقالوا أيكم عيسى؟ فالذي وشى به عندهم استيقظت ملكة التوبة في نفسه، وقال بقى أنا أخون الرسول وأنا أعمل كذا وأنا والله إلى أيل أنا عيسى عشان يقتلوني وتخلص الحكاية. فقال لهم أنا عيسى. لم يتصوروا أن إنسان يجيب على قولهم من عيسى ويقول أنا لأنه عارفكم هيتقتل، فمش عايزة تثبت دي بقى، مش عايزة إيه، لأن مين اللي هيتطوع كده ويقول أنا عيسى؟ قال أنا بقتل. أو أن واحدا باع المسألة وقالوا بثلاثين دينار، وقال لهم ده أنا حدلكوا عليه. المهم روايات دي كلها إحنا ملناش يعني اهتمام بها أوي، المهم أنهم قالوا قتلوه وأنهم قالوا صلبوه، وقرآننا الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ما قتلوه وما صلبوه. الحكاية حدثت إزاي؟ ربنا قال إحنا رفعناه، خلاص انتهت المسألة. أنا باخد الجزئيات الدينية الأول، فإن صدقتها آمنت بمنزلها ولا آمنت بمنزلها أولا فصدقت لأنها من خلاص. هو قال كده انتهت المسألة. البحث في المسألة السنة دي لا إيه لا يعنينا في شيء، ويكفي أن الحق سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما إيه صلبوه، وبعد ذلك بين أن المسألة كانت إيه ما فيها شيء، ما فيهاش تثبت بياني، ان قال لكن شبه له. ودي في حادثه زي دي تبقى مختلط فيها الامور ولا لا؟ ده حادثه بتحدث والدنيا كلها موجوده والاعين كلها مفتحه، ولاش في اوضه ولاش في حته مستوره، ومع ذلك تختلف فيها الروايات، وبيبقى فيه تصوير وتسجيلات، وبرضه يقول لك لا وده حصل كذا وده حصل كذا، لا انت ما شفتوش وهو مرمي مش عارف ده فلان كان فوقه ايضا. شغلانة معناها حتى ايه مسجلة ومعننة، وحتى عصرناها، ومع ذلك اختلفت الايه الرواية. فحتى زي دي قبل وجود الاحتياطات اللي معمولة دي لازم تضطرب فيها الاراء ولا لا؟ لازم تضطرب فيها الايه الاراء. ويكفي ان الحق سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه. يبقى اذا الحث انهاء حياة عيسى على الارض ليس لها الا هذه، انهم قالوا قتلوه وصلبوه، وربنا قال ما قتلوه وما صلبوه. يبقى باقي ولا مش باقي؟ طب ما جابش لنا حكايه انه مات، ما جابش لنا حكايه ايه انه مات. يبقى بقي الامر على اصل ما وردت به الاحاديث في ان الله سبحانه وتعالى ايه رفعه. ولا نستبعد هذا ما دمنا مسلمين، ما نستبعدش ان يكون الحق قد رفعه الى السماء، لأن المبدأ لوجود بشر في السماء ثبت لرسولنا صلى الله عليه وسلم. رسولنا حدثنا أنه عرج به إلى السماء وإنه طلع وأعد مدة هناك وقال مش حصل. إذن فمبدأ وجود بشر من الأرض لا يزال على قيد الحياة البشرية المادية أن يصعد إلى السماء، أمر وارد ولا مش وارد؟ الخلاف إيه في المدة، والمدة ما تنقضش مبدأ، قعد دقيقتين قعد عشرة، المهم انه هو فوق ولا لا، تنفس ولا لا، ومرعت عليه مدة ولا لا. المدة ان كانت شهر زي ما تكون ساعة زي ما تكون يوم زي ما تكون سنتين زي ما تكون الى اخر، ملناش مصلحة. فان كان واحد يحاول انه يشكك في المسألة دي، نيجي نقول له يا سيد كل امر قد يقف العقل فيه يتناوله الحق سبحانه وتعالى تناولا موسعا، ما يجيبوش كده نص كده بحيث ان يعني يوقف العقل امام كده. فان قبله العقل قبله، وان لم يقبله وجدت له ايه؟ مندوحة. لانه امر ما يتعلقش بصلب العقيدة. هب ان انسانا قال عيسى ما رفعش ومات، ما الذي زاد من العقائد او الاحكام عليه؟ هب ان واحد قال لا ما حصلش، ايه اللي زاد؟ يبقى امر ليه لا يضر في العقيدة ولا ايه؟ ايه يعني المسألة؟ يوم الامر الذي قد تقف فيه العقول يتناوله الحق سبحانه وتعالى تناولا موسعا رحمة بالمكلفين. الاسراء والمعراج، الاسراء نص الله عليه ايه؟ سبحان الذي اسرى، في كلام فيه دي؟ لكن المعراج ما قالش وسبحان الذي عرج برسوله عروجا. ليه؟ لان اصل الاسراء آية ارضية، آية ايه؟ ارضية، اتنقل من مكة لمين؟ لبيت المقدس، وبيت المقدس ما راحوش هو ابدا، بدليل انه قالوا طب وصفه، فلو كانوا عارفين انه راحوا ما كانوش يقولوا ايه؟ وصفه، يبقى واثقين انه ما راحوش. وفيه في السكة يعني القبائل شافته واقام الدليل، يبقى آية ارضية من الممكن ان يقام عليها الدليل. سك بيت المقدس فوصفه ولم يذهب ابدا اليه. طب اللي في الطريق قبلوه وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، وجاءت القوافل مثبتة صدق الايه، يبقى آية ارضية امكن ان يدل عليها فجابها صريحة، سبحان الذي اسرى بعبده، مش كده؟ لكن المعراج مين اللي طلع للسماء بقى عشان نبقى نقول؟ طب اوصف لنا سدرة المنتهى. طب هم شافوا سدرة المنتهى دي ايه حقيقة؟ طب في الطريق هيقابلوا مين؟ يبقى الايات التي قد يقف فيها العقل يتناولها القرآن تناولا موسعا رحمة للعقول. ليه؟ لأن اعتقدت دي جايز، ان اعتقدت دي جايز ما تضرش في اصل الايه؟ في اصل العقيدة، ولا في اصول الايه؟ ولا في اصول الايه؟ التكليفات. مدارها التصديق. وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوض من الله بان يدينا احكام، الا يفوض بان يعطينا اخبار؟ هو فوضنا بان يعطينا احكام، ان عملنا بها اصبنا، وما عملناهاش نعاقب، مش كده؟ بقى ما يفوضوش بانه يقول لنا شويه اخبار، يقول يوشك ان ينزل ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. اهو قال كده، وقال كده في كتاب صحيح البخاري. ده كلام كده. يجي يقول لك طيب امال الايات اللي يعني بنشوفها كده، يعني احنا ما بنملش من الحديث في هذه المساله، لانني لا اريد ان توجد قضيه عقديه بالنسبه للمسلمين خاصه وتقف في ايه؟ في رؤوسه. يقول لك يا اخي ده قال اني متوفيك ورافعك الي. متوفيك، احنا شرحنا الحته دي شرح واف، قلنا اني متوفيك ورافعك الي، هنا العطف بايه؟ بالواو، مش كده؟ متوفيك ورافعك. من قال ان الواو تقتضي الترتيب؟ الواو تقتضي الجمع بس. جاءني زيد وعمر، جم ويا بعض جاي، جه زيد الاول جاي، جه عمر الاول. انا ما قلتش جاءني زيد فعمر، لو قلت جاءني زيد فعمر يبقى زيد الايه؟ لكن لما اقول لك جاءني زارني زيد وعمر، جم ويا بعض يصح، زيد جه الاول يصح، عمر جه الاول يصح، يبقى زيد الواو لايه؟ اسمها لمطلق الجمع، انهم اشتركوا في المجيء ليا بس، انما كيفية ما لناش دعوة بها. طيب لا، بقول ايه؟ اني متوفيك ورافعك، يبقى لا يدل على ان التوفي إيه؟ قبل الرفع، مش نص. ليه؟ ام قال لان ربنا لما يجي في القرآن نفسه ويقول ايات تدل على هذا. واذ اخذ الله ميثاق النبيين ومنك، منك يعني مين؟ ومن نوح. منك ومن مين؟ ومن نوح. تبقى ارتضى الترتيب دي. طب نوح فين وسيدنا فين؟ ده دي بعد مدة. يبقى اذا الواو ما تقتضيش الايه؟ ترتيب. طب ايه وانما جاب التوفي ليه؟ ام قال لك علشان يشعره بان هو مش مرفوع دايما، لا ده الوفاء امر مقطوع به، هيتوفى هيتوفى. يبقى الرفع دي عملية مرحلية، انما هيتوفى هي ايه؟ او اني متوفيك كما تقول. قلنا زمان انك اذا كان لك دين عند واحد وقول ايه انت، الم تعلم اني استوفيت ديني كله من فلان، يبقى معناه ايه كلمة استوفيت ديني كله من فلان؟ انا خدت كله ولا لا؟ يعني خدت ايه؟ كله كامل. يبقى ده مظنة، كان مظنة انه ايه؟ انه يماثل في شوية. قال لك ان استوفيت ديني، استوفيت ديني يعني خدت ايه؟ توفيت ديني من فلان، يعني خدت ايه؟ كاملا. تعال بقى، الانسان منا مخلوق لله مادة وفي قلبها روح، مش كده؟ لما ربنا يريد ان ينهي حياته يقبضه بدون سبب في البنية، يموت كده حتى امس. ولما يحب واحد يضربه على دماغه خبطة يموت ولا لا؟ هو يموت لان الروح ما تحلش في جسم في عطب الله. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى يقول انا اخدك الي وارفعك مستوفيا، ما فيش فيك نقص. يعني بنيتك مش هتهدم، شيء من بنيتك يهدم؟ لا، انا هاخدك كده ايه؟ كامل. يبقى يموت طبيعي ولا لا؟ يموت ايه؟ يموت. يبقى متوفيك اخذك كاملا، واخذه كاملا يدل على ان بنيته لا تنقض بقتل ابدا، لان الذي يموت بالقتل يبقى نقض للبنية اولا وبعدين يموت، نقضت بنيته فمات. الموت يؤخذ حتف انفه كده يعني من غير ايه، انما القتل تهدم الايه؟ البنية، فالروح تزهق. كلام كويس كده؟ بدليل ان الحق قال في كتابه الكريم افإن مات او قتل، يبقى الموت مقابله ايه؟ القتل. فكأنهم قالوا ما قالوا ان احنا قتلناه، وهو قال ما قتلوه، يعني ما نقضوا بنيته. ما دام ما نقضش بنيته يقول له ايه ده، انا هرفعك الي كامل، ما حدش يقدر يعمل فيك ايه؟ ما حدش يقدر يعمل فيك حاجة. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. من اللي بيقول؟ ربنا بيقول تيقنوا، أو ما قتلوه متيقنين أنهم قتلوه ولكن شكوا. هو اللي انقتل في طيانوس ولا انقتل سرقس ولا انقتل، اختلفوا بالحكاية دي. احنا قلنا زمان ان النسب، معنى النسب يعني تنسب حاجة لحاجة او تسند حاجة لحاجة. ما تقول مثلا ذاكر محمد، ذاكر ده حدث نسبته لمين؟ لمحمد، يبقى اسمها نسبة. بس الارض كرة، يبقى نسبت للارض ايه؟ انها كرة، يبقى اسمها ايه؟ نسبة. قلنا النسب دي بتيجي عليها ستة اشياء، يا اما علم، يا إما جهل، يا إما شك، يا إما ظن، يا إما وهم. كل دي بتفرع على النسب. نسب مش متيقن إنها حدثت، مشكوك فيها، يعني إيه؟ حصلت ولا ما حصلتش؟ إن تساوى الأمران يبقى ده اسمه إيه؟ شك. وإن ترجح أمر على أمر يبقى ده ظن. يبقى ده إيه؟ يبقى الظن نسبة راجحة والشك نسبة متأرجحة. قد بعضها. طب والوه نسبة مرجوحة، ما دام الظن نسبة راجحة انها حدث يبقى مقابلها ايه؟ الوه. الشك الاثنين ايه؟ العلم بقى ده نسبة متيقنة مقطوع بها وواقعة وتقدر تقيم عليها دليل وتقدر تقيم عليها. يبقى اذا العلم نسبة واقعة وانت معتقدها تمام وهي واقعة وتقدر تقيم عليها الدليل. طب ان كانت واقعة ومتيقنة ولا تقدرش تقيم عليها دليل؟ اما قال لك انا بقلد بقى العيل الصغير لما بنعلمه قل هو الله احد يقدر يدلل على ان الله احد؟ انما بيقلد مين؟ بيقلد ابوه، بيقلد امه، بيقلد استاذه. مش عارف. يبقى النسبة واقعة ولا مش واقعة؟ الله احد، الله احد. متيقنة ولا مش متيقنة؟ متيقنة. انما يقدر يقيم عليها دليل الولد؟ يبقى ده اسمه ايه؟ تقليل. فان استطاع ان يقيم عليها الدليل تبقى دي العلم بقى. يبقى العلم عايز كم حاجة؟ نسبة واقعة ومعتقد عندي واقيم عليها دليل، يبقى ده هو العلم بقى. غير كده ان كانت النسبة واقعة ولا اقدرش اقيم عليها دليل يبقى ده اسمه تقليل، انت بتقلد. ان كانت النسبه غير واقعه وانت بتقول انها واقعه يعني الخلاف، يبقى ده الجهل بقى. تبقى الجهل ان تعلم ولا ان تعلم قضيه مخالفه للواقع؟ يبقى مش الجهل ان لا تعلم، الاميه ان لا تعلم، لانك تبقى سواء. انما الجاهل عارف قضيه ايه، قضيه مخالفه، يبقى عايز عمليتين اثنين. العمليه الاولى اننا ننزع الباطل منه ونديله الايه. ولذلك الجهلاء هم اللي بيتعبوا ولا لا؟ هم اللي بيتعبوا. انما الام يتعب، الام ذهنه فارغ، تقول له الحكايه مش عارفها صحيح، انما تقول له على انتهت. انما دوك عارف ايه، عايز عارف قضيه مخالفه للواقع، تقوم انت تعدلها له، تعدلها له. يبقى الجهل هو اللي بايه، هو اللي بيتعب. فهنا هنا جايب نسبتين ومقابلهم لبعض. اللي بيقعد بقى يفتش في القران يقول لك الله، طب يا اخوان ما قتلوها ما صاروا، ولكن شبه له، وان الذين اختلفوا فيه، طيب هو ولا مش هو، قتل ولا ما قتلش، طيب لفي شك منه، ما لهم به من علم الا اتباع الظن. جاب الشك وجاب مين؟ طب احنا قلنا الشك تساوي والظن مرجوح. ام قال لك ما هي اول الامر ما بيجي، يجي شك، يا ترى يا ترى، بعدين يترجح ان حاجه حصلت، يوم تبتدئ شكا ثم تنتهي ايه، وقد تنتهي بعد ذلك الى علم يقيني. اوعى واحد يضحك عليك يقول لك ايه القران النسب عنده يعني سهل قوي، ده الشك غير الظن، شغلانه دي. وانهم لفي شك منه، ما لهم به من علم الا اتباع الايه، الظن، وما قتلوه يقينا. ما قتلوه قتلا محققا عندهم، ولا الله ينفي انه ما قتل، واسمع الكلمه دي على انها حق ايه، يقيني، واليقين ده هو الامر اللي ايه، الثابت الذي لا يتغير، ثابت. احنا كنا قلنا زمان اليقين هو الامر الذي تتيقنه بحيث لا يطفو الى الذهن لمناقشه من جديد. اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ يقين. وقلنا ان له مراحل. يا ترى اليقين ده نشأ عن علم ولا عن عين ولا عن حقيقة؟ ايه الفرق بينهم؟ علم اسمه علم اليقين، مش كده؟ في عين اسمه عين اليقين، انتوا بتقروا قرآن طبعا، علم اليقين وعين الايه، وفي حق الايه، حق اليقين. يبقى وردت في اليقين كم حاجة؟ ثلاث. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. انما كله يقين ولا لا؟ هالأول واحد بيتكلمه قال لك ده نيويورك دي بلد على كام جزيرة وسكانها كذا ومساحتها الضيقة، عملتهم خلوهم يعملوا فيها ناطحات سحاب للي ما شافش نيويورك، انما اخبره منها من لا يتواتر على الكذب. يبقى بقى علم عندي ولا لا؟ وعلم متيقن ولا لا؟ لان المعسكرات كلها اتفقت على الحكايه دي، والناس اللي راحهم او شافوها او جابوا صورها، تبقى علم يقين ولا لا؟ اسمه علم اذا اخبرك من تثق به، يبقى ده اسمه علم ايه؟ يقين، لا يتواطؤون على الكذب. طيب على الاول، فاذا جه واحد قال لي يا شيخ تعالى بقى اما اوريك ايه نيويورك دي اللي انت مش مصدق انها فيها ناطحات سحاب وكذا دور ومش عارف ايه، وخدني بطياره كده وايه وهبط بقى شويه، وقال لي شوف ايه نيويورك. يبقى بعد ما كانت علما بقت عينا، اسمه عين ايه دي؟ عين اليقين. جه واحد تاني بقى راح منزلني في نيويورك وخلاني بقى اجري هنا واروح امبير ستيت دي ولا اسمها ايه، واروح هنا واروح هنا، واروح تمثال الحريه، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ يبقى اسمى انواع اليقين هو ايه؟ حق اليقين. اللي بعدها اسمها ايه؟ عين اليقين. اللي بعدها علم اللي ينقل لك صوره انت ما شفتهاش انما انت مصدقه، اسمه عين الايه؟ انه اسمه عين الايه؟ عين. يبقى ثلاث اليقين وثلاث كم مرحله؟ ثلاث. عين اليقين، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. حق سبحانه وتعالى حينما تعرض لهذه المساله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. خذوهم مني وصدقوني من قبل ما تشوفوه، ثم لترونها عين اليقين. تشوفوها الصراط مضروب على متن جهنم، قبل ما نروح الجنة يا مؤمنين ان شاء الله هنشوفه. بقى يبقى ايه؟ قال هيكون التكاسل حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف، كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني تصدقوني في اللي اقوله لكم، يبقى ده علم ايه؟ اليقين. ثم لترونها عين اليقين، تشوفوه، انما تشوفوه وتدخلوه اهدي اللي سكت عنها هنا. يبقى المرتبه اللي ناقصه هنا ايه؟ حق اليقين. حق اليقين، اعوذ بالله، هم دوك اللي عايزينوها بقى حق اليقين، مش احنا بقى، مش احنا بقى، يبقى هم دوك اللي حيوا. يجي في سوره ثانيه، فلا اقسم، اقرا كده وياك، فلا اقسم بمواقع ايه؟ وانه لقسم، انه لقران كريم في كتاب مكنون مسعود. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، نزل انزل هنا، وتصلية جحيم. ان هذا لهو حق اليقين بقى. ما عدناش لا علم ولا عين، ده حق، ادخل بقى هنا. انما جابها بالنسبه لنا؟ لا، ما جابهاش بالنسبه لنا. يبقى اذا يبقى ما قتلوه يقينا تيقنوا. فالذين لم يشهدوا الحادثة يأخذونها علم يقين، لأن الله قال. مش كده؟ والذين رأوها ودلسوا فيه، يبقى عن عين عين اليقين. والذي باشر عملية القتل للغير، يبقى حقيقة اليقين. يبقى كلها دائرة في اليقين ولا لا؟ يبقى وما قتلوه ايه؟ وما قتلوه يقينا. اما الايه اللي حصل يا سيدنا؟ بل رفعه الله اليه، وكان الله عزيزا، اي لا يغلب. احنا قلنا العزيز يعني الايه؟ الشديد الصلب القوي اللي ما حدش يقدر ينال منه. وكان الله، انتوا عايزين تقتلوا رسوله؟ لا، هو غالب، والله غالب على ايه؟ على امره. وكان الله عزيزا حكيما، يعني بدينا نقول يعني الحكاية مش فتوانة، ده عزة بحكمة، لأنها كلها لمصلحة الكون ولمصلحة الناس، مش عندنا قوة وجبروت علشان نستعملها كده، لا، إنما بإيه؟ بحكمة. فكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إحنا عندنا إن اللي نعرفها مرة تيجي شرطية، إن ذاكرت تنجح، مش كده ولا لا؟ إن حضرت إلى فلان أكرمك، شرطية. فيه إن اسمها إن النافية، لا التوكيد ديك إن، إن بتشديد النون، وأن، انما ان همزه ونون واحد. مره تيجي شرطيه ومره تيجي نافيه. ان يتبعون الا الظن، يعني ايه الايه بتاعتنا؟ ان يتبعون الا الظن، ما دام ان نافيه شيل ان وحط واحده صريحه في النفي. ما يتبعون الا الظن، الذين يظاهرون من نسائهم، يعني يقولوا للمرأة انت عليا كظهر امي، يعني محرم عليا كظهر امي. ما هن امهاتهم، ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. ان امهاتهم يعني ايه؟ ازاي يقولوا عليها امي؟ ما امهاتهم نفس الا اللائي ولدنهم، وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. الآل هنا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل. ما من أهل الكتاب أحد إلا يؤمن به قبل موته. شيل إن وحط إيه؟ ما. يبقى إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يبقى معناها إيه؟ ما من أحد من أهل الكتاب إلا وهو يؤمن به قبل أن يموت. نقول له ايه وانت حللت لي ان، انما الضمائر دي ايه حكايتها، وان اي ما من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، به الهي دي راح لمين، الى اين تعود الهاء، قبل موته، موت مين، نشوف بقى. يبقى انا عندي كم ضمير هنا، اثنين، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، انا عايز اشوف الهي دي الى اين تذهب، الى من، اولا مذكور عيد ومذكور اهل الكتاب مش كده، طب دي راح لمين، اللي هي الاولانيه، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، يعني بعيسى، طيب عيسى مذكور قبل موته، موت عيسى ولا موت اهل الكتاب، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى قبل ان يموت مين، يصح اهل الكتاب ولا عيسى، ما هو اتنين صح، ان يجي مرجع لهم الاثنين يجي ايه

المرجع لهم يجي ليه ده اول؟ احنا عارفين اولا الضمير، الضمير ده صحيح علم من الاعلام من المعارف، الا انه لا بد له من مرجع، المرجع هو اللي بيبينه. جاءني رجل فاكرمته، يبقى اكرمت مين؟ الرجل، مش كده؟ عال قوي. يبقى اذا اللي عرف الهيه دي مين؟ مرجعها اللي هو مين؟ جاءني رجل فاكرمته. طيب ساعة ترجع الضمير على مرجعه، يبقى مرجعه هو اللي بيحدد لك معناه. فان كانت هناك الفاظ سبقت كل منها يصح ان يكون مرجعا، ان كان ضمير واحد نشوف، وان كان ضميرين نشوف هل يرجعوا الى الاول ولا للثاني، ولا واحد للاول وواحد للثاني. عايزه ايه؟ عايزه عمليه عقليه، ان الضمير من المعارف الا انه مبهم لا يبين معناه الا بمرجعه، فان رجع اما ان يرجع الى ان يكون معناه من مرجعه كله، او من ايه؟ من مثل مرجعه، او من بعض مرجعه. فان رجع الى امرين سبقا يبقى تحدد انت المعنى، فان صح معهما جاز ان تقول راجع الى هذا وراجع الى ايه وراجع الى هذا. على الاول ايه الايه اللي عندنا؟ مش كده الايه اللي عندنا؟ ان تقدم شيئان، المسيح واهل مين؟ واهل الكتاب، وفيه ضميرين اثنين. نعمل ايه في الضميرين الاثنين دول؟ هل الضميرين عائدين على اهل عيسى؟ ادي واحد. هل عائدين الاثنين على اهل الكتاب؟ هل واحد راجع لعيسى وواحد راجع لاهل الايه؟ الكتاب. طب وان كان اللي راجع لعيسى هو الاول ولا الثاني؟ واللي راجع لاهل الكتاب الاول ولا الايه الثاني؟ ولا فيه مرجع ثاني لم يذكر ويعلم من السياق؟ زي ايه اللي يعلم من السياق دي؟ قال الحوار اللي حدث باليهود والمسيحيين والدوس دي كلها عشان الكلام في رساله محمد، مش كده ولا لا؟ وعايزين نثبت ان محمد رسول، فيمكن بيقول هو مفيش واحد من اهل الكتاب حيموت الا لما يؤمن بمحمد. ادي معنى ده اذا كان بقى مش من الضمن الاثنين دول. وان كانوا الاثنين، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، نخليه لعيسى قبل موته. قبل موته صالح انه يكون لعيسى، وصالح انه يكون لمين؟ لاهل الكتاب. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى رسول ونبي قبل ان يموت عيسى. قبل ان يموت عيسى. طب ودي ازاي؟ طب ده هو الحكايه بتاعت القتل دي فضلوا ناس ما يؤمنوش باليهود، أم قال لك يبقى لازم له عودة، والكل حيجي خاضع ويقول له أنت كنت رسول، ولما يجي ينزل بعد كده ينزل من السماء يبقى الكل إيه؟ يأمن به. يبقى أدي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى. ها المهمة الثانية إيه؟ إن الناس اللي ادعوا فيه إنه لا، والناس اللي ادعوا إنه مش نبي، والناس اللي ادعوا كذا وكذا، في الآخر هيعملوا إيه؟ يبقى أمام منطق الحق ويؤمنوا به كلهم. أدي معنى. طب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت الأحد من أهل الكتاب. قبل أن يموت الأحد من أهل الإيه؟ من أهل الكتاب. يقول له آه إزاي بقى؟ أم قال له ما دام ليؤمنن به قبل موته يبقى بمن يتأتى منه الإيمان، وما دام بيتاتى منه الايمان يبقى دول في الناس اللي هيعصروا نزول عيسى. اللي هيعصروا مين؟ نزول عيسى. والتاني اللي ما عصرش نزول عيسى مات قبلها، خلاص تعلق الايمان به مش موجود. او ان وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به اي بعيسى قبل موته، وتبقى اهل الكتاب دي عامه حتى اللي موجودين الان. طب اليهود لسه ما أمنوش؟ نقوم نقول لا، كلمة قبل موته يدل على ساعة الاحتضار والغرغرة، لأن كل اللي بيكابر في حاجة بيكابر فيها عشان يحمي دنياه سلطة زمنية، إنما ساعة ما يجي له الموت

0: ولذلك تلاحظ أن 90% من حقائق الكون المخفية يبديها الأموات عند احتضارهم، لأنه خلاص بقى مقبل على مين؟ الدنيا كانت غراء، وبعدين بقى مقبل على مين؟ يوم يجي للولد الكبير يقول له يا ابن الدنيا ما تغنيش عن الآخر، أنا كنت خدت من فلان قد كده وعملت قد كده، أنا قلت اللي مش عارف إيه، لا لا لا، وعمال يجيب حقائق كانت إيه؟ كانت هي عنده، إنما الدنيا كانت عاملاه إيه؟ فلما لم يجد بقى إلا أنه خلاص يقبل على الله، يوم يعمل إيه؟ يقوم يعمل يقول له لا كذا، والدنيا ما تكنش على الاكل، ويبقى ادي لفلان عمل كذا، وانا عملت كذا، وانا يا شيخ ظلمتك، وانا يا شيخ شتمتك، وانا عملت مش عارف فيك ايه. 90% من الحقائق الكونيه المخفيه على الناس التي كانت اسباب من اسباب النزاع، يجي الواحد عند الموت ويعرف، والمرض اللي يبقى يعني فاهم انه ما فيش منه ايه، يقوم يجي بقى يفوق لنفسه كده. ولذلك ايه؟ لقد كنت في ايه؟ في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني ما لم تكن تره أولا أصبحت ترى، فبدك تخلص إيه؟ تخلص نفسك فتقر بكل حاجة. يبقى الذين كفروا بعيسى ساعة ما يجيهم الموت أنا والله عيسى مش عارف إيه ده. إنما ينفع الإيمان ده؟ لا، ما ينفعوش الإيمان ده، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه قواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك.

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك وحسرة على من أبعدته عن طريق أحبابك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير, ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير, ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو

الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَرَ

منه أكبر وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من

بالأولى له الحمد في الأولى والآخرة.

رحمة من ربك.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني.

0: ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في مكارم الأخلاق، واليوم موضوع الدرس الرفق. الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. والنبي الكريم يقول: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. واحد قال لأمير: سأعظك وأغلظ عليك. قال: ولم الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون، قال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا له قولا لينا لمن قال أنا ربكم الأعلى، ولمن قال ما علمت لكم من إله غيري. مع كل هذا قولا له قولا لينا. هذه أخلاق الدعوة. أما الغلظة في الحرب، لذلك هناك أخلاق الدعوة وأخلاق الجهاد. في الجهاد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما في الدعوة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. آية الرفق: فبما رحمة من الله لنت لهم. أنت لين لرحمة أودعت في قلبك بسبب اتصالك بالله. وصدق أيها الأخ، ما من مؤمن يتصل بالله اتصالا حقيقيا إلا ويمتلئ قلبه رحمة، والرحمة تنعكس لينا. قضية قانون فيزيائي: تتصل يمتلئ القلب رحمة تنعكس لينا، تنقطع يفرغ القلب من الرحمة، بل يمتلئ قسوة فتنعكس غلظة. في إنسان في غلظة، في قسوة، في جفاء، في عنف، لأن قلبه امتلأ قسوة من بعده عن الله. والدليل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويل للقاسية

قلوبهم من ذكر الله. أبعد قلب عن الله القلب القاسي، وهي علاقة ترابطية، تبتعد عن الله فيقسو قلبك، ويقسو قلبك فتبتعد عن الله، علاقة ترابطية، يقسو قلبك فتبتعد عن الله، وتبتعد عن الله فيقسو قلبك. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. إنسان اشتاق إلى أهله، النبي رقيق لطيف، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. كن رفيقا. ويدعو النبي ويقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ألا يخشى الله عز وجل؟ إن الله شديد العقاب. هؤلاء كل الناس عباده وهو يحبهم. الله في عنده ورم خبيث، وفي عنده خسرة بالدماغ بساوي مشلول، وفي عنده فشل كلوي، وعنده تشمع بالكبد، وعنده الله أمراض يجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق. وهؤلاء عباده: إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. امرأة بغي رأت كلبا يأكل الثرى من العطش، فنزلت البئر وملأت خفها بالماء وأمسكته بفيها وارتقت وسقت الكلب، فغفر الله لها لأنها رحمت مخلوقا. قالوا: يا رسول الله، ألنا أجر في البهيمة؟ قال: في كل ذات كبد رطب أجر. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وأنا أؤكد لكم أنه يستطيع أي إنسان بمنصب أن يرحم الناس، وأن يأخذ الحد الأدنى، وأن ينبههم وأن يحذرهم قبل أن يوقع الأذى المدمر بهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام في مسير له فحد الحادي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجش، ويحك، أرفق بالقوارير. القوارير النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير. يعني أحد أبرز الكمالات البشرية أن تكون رقيق لطيف، كلمتك لطيفة، نظرتك لطيفة، ما تضرب أحدا بيدك. يقول: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي بشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يا عائشة، أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. واحد قال: والله لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى جمع الناس وقال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم

0: عليه النار على كل قريب هين سهل، على كل قريب هين سهل. الحياة مع اللطف والمودة والرفق والمسامحة والعفو والصفح، حياة حلوة وجميلة وكأنها جنة والله. والحياة بالعنف والمشاكسة والعداوة والبغضاء والقضاء، الكلمة الطيبة صدقة. الاعتذار رائع. أيام بتقول لإنسان سامحني أخطأت، ما بقى في شيء، الشر انطفأ، الحقد زال. أما مشكلتنا في من يركب رأسه يخطئ ويتبجح أنه على صواب. لذلك من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه، ومنهم من يدري ولا يدري أنه يدري فهذا غافل فنبهوه، ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا شيطان فاحذروه. هذا الجاهل المركب يعني أعرابي دخل. الأعراب قساة، شعر بحاجة إلى التبول، بل بالمسجد دام الناس دام الصحابة بكل بساطة يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل التمر، دققوا في هذا، لو أنه أمسك تمرة وأكلها فلما انتهى من مضغها أمسك بالنواة بإصبعيه ووضعها على الطبق، ما الذي حصل؟ لعابه من خلال النواة وصل إلى إصبعيه، فإذا أكل تمرة ثانية ورآها قاسية فتركها إلى ثالثة، ما الذي حصل الآن؟ لعابه الشريف أين وصل؟ إلى تمرة في الطبق. هذا خلاف اللباقة واللطف والذوق. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل تمرة وضع نواتها على ظهر إصبعيه هكذا، يعني صار في مكان لتبقى داخل إصبعيه جافاً لا يوصل لعابه إلى تمرة أخرى. إلى هذه الدرجة من الرقة والذوق. ويأتي أعرابي ويبول في المسجد، فلما هب إليه الصحابة قال دعوه، كان محل واحد يمشي بالطريق، كمان في حكمة، البول محصور بمكان، دعوه لا تزرموا عليه بوله. يبدو أن الإنسان إذا بدأ بالبول ثم قطعه إرادة في أذى كبير. لذلك قال دعوه وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. رأى عليه الصلاة والسلام شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قال نذر أن يمشي. قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، لا يكون الرفق في شيء إلا زان، ولا ينزع من شيء إلا شان. عليك أن تكون رفيقا لطيفا لين الجانب. والملخص لهذا كله أنك إذا اتصلت بالله امتلأ قلبك بالرحمة، انعكست الرحمة لينا في تعاملك مع الناس. وإذا كنت منقطعا عن الله امتلأ قلبك بالقسوة، وانعكست القسوة غلظة وفظاظة في تعاملك مع الخلق. والدليل القوي على ذلك فبما، هي باء السبب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: أخي المسلم في وقت الانتظار، أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.
3: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
4: Those who disbelieve and hinder from the path of Allah, He will render their deeds vain.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي.
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام المتقين وقائد الغر الميامين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات على مائدة القرآن في هذا الحوار القرآني في سورة يوسف، وعلى مائدة أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ومعي أخوي عبد الله ومحمد حفظهما الله وحفظكم، أرحب باسمي وباسمهما بكم على هذه المائدة القرآنية الفريدة. وصلنا إلى قول الله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. فلنبدأ الآيات باستماع تلاوتها من الشيخ محمد حفظه الله. أهلا وسهلا ومرحبا، خشعنا يا شيخ محمد، الله يكرمك ويبارك فيك.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك وطيب الله الأنفاس. للتذكير، المقاطع السابقة عرضت السورة فيها لمراودة امرأة العزيز يوسف عن نفسه، وبينت كيف أن الله تعالى قد عصم يوسف، وكيف أنه قد عاذ بالله ولاذ بجنابه جل في علاه، وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثم إنه ما لما استبق الباب ألف يا سيدها لدى الباب، فسارعت امرأة العزيز وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إذن هي سارعت إلى إلقاء التهمة عليه، وما كان من يوسف إلا أن دافع عن نفسه بكل ثقة ووضوح، قال هي راودتني عن نفسي. ويسر الله تعالى رجلا حكيما تكلم بكلام كان أثر هذا الكلام تبرئة يوسف، هذا الرجل الذي هو من أهل امرأة العزيز، ذلك في قول الله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، فظهرت براءة يوسف عليه السلام، وظهر أن الإشكال في هذه القصة كان من جهة امرأة العزيز. ومثل هذه الأخبار أيها الإخوة الكرام، وإن حاول الناس التكتم عليها فإنها لا تنكتم،
0: خصوصا أنها في قصر وهناك من الخدم والحشم والحرس.
1: بالضبط، حاول العزيز زوج هذه المرأة أن يخفي الخبر، وطلب من يوسف أن يعرض عن هذا. يوسف أعرض عن هذا، يعني بمعنى لا تخبر به أحدا كما قال المفسرون، لكن مثل هذه الأخبار في مثل هذه البيئات، بل في كل البيئات تقريبا، لا تختبئ ولا تنكتم ولا يمكن إخفاؤها. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون حذرا في هذه القضايا، ما يتعلق بهذه القضايا التي لها تعلق بالأعراض الإنسان ينبغي أن يتوقى منها، وأن يرد عن نفسه الشبهات التي يمكن أن تتطرق إليه. ورحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، الإنسان الذي يرى موطنا من مواطن الشبهات ثم يقحم نفسه فيه، لا يلوم الناس من بعد على أنهم قد ذكروه بسوء أو أن هذا الكلام قد انتشر عنه أو كذا. والامرأة كذلك ينبغي أن تكون حريصة جدا، مثل هذا الكلام تلوكه الألسنة، نعم هذا ليس جيدا، يعني أن يتداول الناس وأن يتناقل الناس مثل هذه الأخبار هذا منهي عنه. وعندنا في سورة النور من قصة الإفك التي رمى بها المنافقون أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والتعقيبات القرآنية على هذا والتثريب على المؤمنين إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون إلى آخر الآيات التي فيها تثريب على المؤمنين بتناقل مثل هذه الأخبار، نهى الإسلام عن تناقل مثل هذه الأخبار. لكن في الآخر هذا مجتمع، في المجتمع هذا من هو ناضج فاهم يمكنه أن يقدر أن هذا الكلام محرم وأنه لا يسوغ وأنه ولوغ في أعراض الناس، وفي هذا المجتمع من لا يقدر ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون حريصا بالقدر نفسه، يعني نحن نطلب من الناس أن لا تتداول ألسنتهم مثل هذه الأخبار، ونطلب من الإنسان أن يذب عن نفسه الشبهات ولا أن يضع نفسه في مواطنها، إذ هو يتحمل المسؤولية الأولى في هذه القضية. الذي خشي منه العزيز حصل، ولعله لم يرق لانتشار هذه القصة لأحد كذلك، يعني لا يوسف يحب أن تنتشر مثل هذه الأخبار، ولا امرأة العزيز من مصلحتها بطبيعة الحال إذ هي المتأذية الأولى أن تنتشر مثل هذه الأخبار، لكن مع ذلك انتشرت، وانتشارها كان بين النساء، وقال نسوة في المدينة. وهذا والله أنا شايف أنه فيه إشارة، ما ليش النسوة، كأنه هناك إشارة إلى أنكم أيتها النساء ينبغي أن تكن حذرات من تناقل مثل هذه الأخبار، إذ هذه الأخبار تناقلها بين النساء أكثر. هناك إشارة، ما هي ليست إشارة صريحة، لكن كثير من النساء قد تستهويهن مثل هذه الأخبار التي تتعلق بالحب وتتعلق بالعلاقات وتتعلق بكذا وكذا. وقال نسوة في المدينة، شوف طبيعة كمان الإشاعة، هي ليس إشاعة حقيقية لكن أنا أقصد ما شاع بين الناس، شاع بين الناس ما جرى حقيقة. وقال نسوة في المدينة شو؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني ما انتشر أن يوسف هو الذي يريد امرأة العزيز، وإنما انتشر ما كان حقا وصدقا، امرأة العزيز هي التي تراود هذا الفتى عن نفسه.
0: ربما أن هذه النسوة هن صديقات امرأة العزيز، لأنه لا يعقل أي نسوة يتكلمن في الشارع. امرأة العزيز كما سنرى في الآية التي بعدها قد أرسلت إليهن ودعتهن إلى بيتها،
1: إذن هن صديقات لها بطبيعة الحال، هن على علاقة معها بطبيعة الحال. عبد الله عندك شيء يجول في ذهنك؟
2: يعني لو فكرنا كيف وصلهم الخبر، هو قطعا سيدنا يوسف بعيد عن الموضوع أنه ينشر الخبر
1: 100%، بريء يوسف من هذا، براءة الذئب من دمه.
2: نعم نعم. وزوج أو سيد الـ الـ
1: العزيز
2: العزيز أو العزيز نفسه هو كان طالب منها أنه تعرض عن هذا، فهو قطعا ما تناقل الكلام،
1: والكلام يخص زوجته، فبالتالي يستبعد أن يكون هو مصدر
2: بالضبط
1: تناقل هذا الخبر.
2: بالضبط. فبصف عنا يعني حسب القصة اثنين اللي بعرفه، اللي من أهلها الرجل اللي أجا حكام، وهي نفسها.
1: جميل.
2: فمهما حاول واحد، قطعا هم كانوا حابين أنه ما ينعرفش شيء، بس مهما حاول واحد يخفي الشيء لابد أنه يظهر. وفي قانون من يعني قوانين هيك، في شخص اسمه مورفي، هذا مورفي له قوانين في الحياة، قوانين تشاؤم هي. فأحد قوانينه بيحكي ما تتوقع عن أو توقعك لحدوث الشيء السيء، أو إذا توقعت لشيء سيء أن يحدث فهو سيحدث حقا. What can go wrong will go wrong.
1: حلو.
2: الشيء اللي ممكن يصير خطأ رح يصير خطأ.
1: وعلى هذا النسق يا سيدي قول الحكيم من العرب، ومهما تكن في امرئ أو عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وإن ظن أنها ستخفى لكنها ستعلم وإن حاول إخفاءها.
2: يا سلام يا سلام. فعشان هيك يعني الواحد يعني حتى لو كان هو بريء براءة سيدنا يوسف في هذا الموضوع، يتجنب هاي الشغلات اللي ممكن تروح باتجاه الخطأ. يعني هو طلعت باتجاه الصح، هي طلع الإشاعة كانت حقيقة، بس اجتماع الطلاب في الجامعات مثلا بحكي لك انه انا والله بدرس البنت ونيتي كلها تدريس،
1: زمالة
2: يعني والله لو كانت براءتك براءة سيدنا يوسف الا ينفضح الموضوع يصير الناس يحكي فيه.
1: صحيح. فتسيء الى نفسك وتسيء الى الفتاة.
2: يا سلام.
1: ولعل يعني احنا في الاخر في مجتمع، بدهم يسامحونا المستمعين والمستمعات، والمستمعات على سبيل التحديد بدهم يسامحونا. هذه الأخبار مسيئة للرجال ومسيئة للنساء، ما يتعلق بالعلاقة غير الشرعية مسيئة للرجال ومسيئة للنساء. لكن أظن أنا، ولعلكم تشاركونني الرأي ولعل المستمعين والمستمعات يشاركونني كذلك، إنه إساءتها للمرأة أكثر من إساءتها للرجل. لا لا, لا تتهموني، أنا لست السبب في هذه القصة، يعني لست السبب في هذا، لكن أنا أوصف واقع عن مجتمعنا، المجتمع هكذا. ولذلك المرأة بالتحديد بدها تكون أكثر حذرا. وإحنا نلاحظ الحمد لله البنات العاقلات المحافظات المتدينات في مجتمعنا حريصات، ولعلهن أشد حرصا من الذكور. يعني الشاب بيظل أكثر انفتاحا في هذه القصة، لكن ينبغي للشاب أن يدرك كذلك أن مثل هذه الأخبار التي تتناقل قد تضره، بل إنها حتما ستضره مجتمعنا بفضل الله تعالى. بالعموم مجتمع متدين ولا شك إنه الأجواء الصحية فيه أفضل بكثير من المجتمع الذي حصلت فيه القصة التي نقرأها، المجتمع الذي يعيش فيه يوسف عليه السلام في مصر. ذلك المجتمع مجتمع يعني يبدو كما ذكرنا في المرة الماضية وكما سنذكر في تفسير الآيات القادمة، هناك ما يوضح المعالم الأخلاقية لدى هذا المجتمع. واضح أنه كان هناك مشكلة فيما يتعلق بالانفتاح الزائد عن اللزوم أو التقبل ولو جزئيا لهذه العلاقات غير الشرعية، في تقبل ليس تقبلا صريحا، لكن يعني في تعامل بنوع من التسامح في هذه القصة، وإن كان يسيء إلى أصحاب هذه العلاقات غير الشرعية، كما أن هذه المرأة قد ساءها أن هؤلاء النسوة قد تناولن ذكرها في المدينة بأن فتاها قد شغفها حبه،
0: ووصفوها بالضلال الواضح البين.
1: طيب لو أردنا أن نفكر، يعني وصفهم لها بالضلال متعلق بماذا؟ يعني ضلال في ماذا؟ هل هو ضلال لأنها قامت ببناء علاقة غير شرعية، ولا ضلال باعتبار أن هذه العلاقة غير الشرعية مع الفتى؟ شو يعني الفتى هون بالمناسبة؟ العبد. أحسنت، الفتى هون بمعنى أنه رقيق، يعني هي المشكلة عندهم في تصوري مش أنه بين هذه المرأة وبين رجل ما علاقة، وهذا عيب كبير، لكن لا يبدو أن محل إنكارهن هو هذا. الذي يبدو أنه محل الإنكار أنه تراود مين؟
2: فتاها.
1: بالمناسبة لابد أنه ندرك أنه كلمة الفتى في اللغة وفي الاستعمال القرآني، بل في الاستعمال النبوي، تطلق على الرقيق والعبيد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأدب الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. كلمة العبد يعني مذلة، تكسر خاطره، تكسر قلبه، لكن أنت بدل ما تقول عبدي هذا عبدي، تقول إيش؟ هذا فتاي. ليس هناك من هذا، لكن الفائدة التي يمكن أن نجنيها من هذا الحديث الأدب والتلطف والكلمة الطالعة، خليها تكون كلمة طيبة وحسنة.
2: أو الدليل على هذا القصد أنه لما أجد امرأة العزيز اتفند المسألة أو تعد لإلهم، جابت الفتى نفسه، وثم حتى ردوا أنه لا، هذا مش فتى، هذا ملك.
0: أحسن، بيطلع له
2: هذا بيطلع له
1: أو بالبقلو. الله المستعان
2: بالبقلو. بس دكتور، في هنا شغلة، يعني الآيات اللي قبل هيك كلها ما ذكرت لنا أنه هاي امرأة العزيز. إحنا من تراودنا للقصة ومعرفتنا لها حكينا أنه امرأة العزيز والعزيز.
1: نعم صحيح.
2: بس الآن لما أجا الشغلة على لسان النسوة، ذكروا مين هي؟ هل في دلالة لهذا الشيء؟
1: لطيف، يعني فعلا هذه ملاحظة جميلة. إحنا لو أننا لا نعرف القصة ونقرأها للمرة الأولى، ما اكتشفنا أنه هذه المرأة التي حدثت معها كل الأحداث السابقة هي امرأة العزيز إلا عند هذا الموطن على سبيل التحديد.
0: يعني كل الآيات السابقة اشتراه من مصر لامرأته الذي هو في بيتها، مش معروف هي زوجة من.
1: أنا أظن أن كل ما حصل حصل مع المرأة باعتبارها امرأة، باعتبارها ماذا؟ امرأة. الآن الإشكالية تصاعدت على ألسنة الناس في إنها امرأة مين، امرأة من. يعني كل ما مضى حصل معها، والمراودة حصلت معها باعتبار أنها امرأة بشر يعني، وتصرفت بغريزتها، وإن كانت غريزتها توحشت وخرجت عن السيطرة كما في المشهد الذي عرضه القرآن بأدب القرآن. بأدب القرآن، لو أننا قرأنا هذا الموقف أو هذه القصة لراو ما من الرواة، فأنا أظن أنه قد يعني يتطرق هذا الراوي إلى كثير من التفاصيل الخادشة للحياة، لكن القرآن عرض هذه القصة بلا خدش للحياة. وهذا يعرفنا ويعلمنا كذلك أنه حتى لو أراد أحدنا أن يصف شيئا ما لضرورة ما أو لحاجة ما، فينبغي أن يقتفي في ذلك الأدب، وأن لا يصرح بالألفاظ الخادشة، وأن لا يستعمل مثل هذا حتى وإن كان على طريقة الأدب والشعر وما أشبه ذلك في خدش الحياء العام أو في تقليل مستوى الحياء العام، لأنه الأدب شيء حسن، لكن أن يستعمل الأدب في تقليل الحياء العام هذا مشكل. وكثير من الناس يقول ما دام هذا أدب وما دام شعر وما دام كذا فلا بأس به، والله ليس هذا حسنا، لا بالعكس، هذا يشيع الفاحشة ويقربها إلى الناس ويهونها في قلوبهم، والشريعة الإسلامية لم ترد ذلك. لذلك القرآن على هذه الطريقة قص علينا القصص وذكر لنا هذا الموقف الخطير لكن بدون خدش للحياء وبدون إثارة للشهوات. هذا هو دأب القرآن، وهكذا ينبغي أن يكون الأديب المسلم، روائيا كان أو شاعرا أو خطيبا أو ما أشبه ذلك،
0: وبالأخص الشعر فإنه يلحن ويصبح يعني يتردد على الأذان بشكل كبير.
1: هذا كلام صحيح، والأغاني هي في الأصل أكثر الأغاني بل كل الأغاني هي شعر، ولذلك قد ينتقل ويستسيغ الناس ذكره ويكون فيه من المفاسد التي يمكن أن يترتب عليها الكثير من تهوين مثل هذه المعاصي وتقريب مثل هذه العلاقات غير الشرعية وما أشبه ذلك. طيب ما معنى شغفها حبة حتى نخرج من هذه الآية إلى التالية؟ شغاف القلب، شغاف القلب هو كغطاء رقيق يغطي القلب، فإذا قالوا شغفها حبة يعني أن حب هذا الفتى قد وصل إلى شغاف قلبها واخترقه. هذا طريقة في التعبير عن شدة الحب،
2: يا سلام،
1: طريقة بليغة والله، طريقة بليغة. إذا قلت شغفها حب ما هو شغاف القلب؟ شغاف القلب تلك الطبقة الرقيقة التي تغطي القلب، فإذا قال شغفها حبا يعني دخل حب هذا الفتى إلى شغاف قلبها واقتحم قلبها، لم يحط بالقلب، لم يكن قريبا منه، لم يتردد عليه، وإنما استقر فيه، صار في داخله. أحسنت، وهذا تعبير بليغ،
2: يا سلام،
1: عن شد. وأنا لا أشك أن هذه المرأة قد أغرمت بيوسف عليه السلام غراما شديدا، ولعل مثل يوسف يحب، لعل مثل يوسف، بل أكيد مثل يوسف يحب، لا باعتبار جماله فقط. القصة ليست متعلقة بجمال الظاهر، لأننا عادة إذا تعاطينا مع هذه القصة نركز على أن منطلق هذه المرأة في مراودتها ليوسف وفي حبها له كان جمال الظاهر فقط، لكن كم من جمال يحطمه تحطيما أو يقبحه تقبيحا سوء الأخلاق. يوسف عليه السلام جمع بالإضافة إلى جمال المظهر جمال المخبر،
2: نعم، الروح،
1: أو جمال الروح أو جمال الأخلاق أو ما أشبه ذلك. إذن يوسف جمع كل هذا
0: إضافة إلى ذكائه وحكمته
1: وسمته ويعني ثقله. يعني يمكن أن نتكلم الآن مثلا بلغة العصر عن الكاريزما، هناك كاريزما عالية جدا ليوسف عليه السلام، هذه الكاريزما منذ الصغر، السيارة التي دهشت، القافلة التي دهشت بالتقاطه، والعزيز الذي اشتراه من مصر، وهذه وهؤلاء، وبعد ذلك الفتية في المدينة، وبعد ذلك الملك الذي اصطفاه لنفسه واستخلصه لها. فيعني هناك واضح في كاريزما. شو يعني الكاريزما؟
0: المظهر العام،
1: يعني هناك قوة شخصية، في هيبة، في تأثير قوي على من حوله. هذا التأثير يزداد مع الكلام، يزداد مع كلام المرء، يظهر الكاريزما بشكل واضح وكبير، لكن في بعض الأحيان بدون كلام، مجرد مجيء رجل ما بهيئة ما، بسمت ما، بهيبة ما، توقع في قلبك أنه هذا كاريزما عالية، يمكن لهذا الصنف من الناس أنه يصنع التوجهات ويغير الرأي العام ويوقظ النائم ويحرك المجتمعات. ولذلك اللي عنده كاريزما، وأنا بنصح الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، أنه من يعرف من نفسه أنه عنده كاريزما، أو من حوله يقولون له أنه عندك كاريزما، هذا نعمة، هذه نعمة ينبغي أن تستعملها في طاعة الله. كيف يمكن لهذه الكاريزما أن تحرك من حولي وأن تصنع اتجاها لديهم في الخير، تحركهم إلى الخير وتصنع اتجاها لهم في الخير.
2: يا سلام،
1: نقف عند هذا القدر في هذه الآية. خلينا نذهب باتجاه فاصل ثم نعود بعد ذلك من الفاصل لاستكمال هذا الحوار القرآني الرائق، فابقوا معنا.
3: إنتاج إذاعة حطنا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وصل كلام هؤلاء النسوة إلى امرأة العزيز، وامرأة العزيز واضح أنها امرأة ذكية، يعني إن شئت أن تعبر بتعبير أكثر دقة ممكن أنك يعني هي داهية، امرأة العزيز داهية. فلما سمعت بمكرهن اعتدت، أرسلت إليهن، دعتهن وأعتدت يعني أعدت لهن متكئا مجلسا، وآتت كل واحدة منهن سكينة. ما سر هذه السكين؟ ماذا تتصورون؟
1: يعني الواحد بيقطع فواكه ممكن،
0: لتقطيع الفواكه الذي يظهر. طبعا هذا دليل على ملمح من ملامح المجتمع المصري في ذلك الوقت،
1: البذخ
0: واضح. أنه مجتمع متحضر مدني إلى آخره، بيمسك السكين وبيقطع إلى آخره. وآتت كل واحدة منهن سكينة، لعلها لم تقصد بإعطائهن السكاكين ما جرى بعد قليل من أنهن قطعن أيديهن، بمعنى جرحنها، إذ رأينا يوسف وأكبرنه وأعظمنا شأنه وأعظمنا جماله وسمته والكاريزما وإلى آخره. هذا الذي فعلته امرأة العزيز كما يبدو لنا واضحا جليا، يعني بتعبيرنا السوقي، فيلم، عملت فيلم، أرادت صناعة موقف. هذا الموقف الذي أرادت امرأة العزيز صناعته كان بقصد ماذا؟ ما رأيكم؟
1: تبرية نفسها.
0: بتقول أنا معذورة في الذي فعلته.
2: وفي بداية الآية فلما سمعت بمكرهن، وهذا المكر يعني ربما نفسر على عدة وجوه، ومنها مثلا سرعة انتشار الخبر.
0: نعم، يعني سمى الله تعالى كلام النسوة حول امرأة العزيز مكرا. فلما قالت فلما سمعت بكلامهن، لم تأتي الآية على هذا المنحى، وإنما قال فلما سمعت بمكرهن. ما وجه المكر فعلا شيخ محمد؟ وقفة دقيقة.
2: ربما سرعة انتشار الخبر،
0: أو أن بعضهن كان يقصد الإسراع في انتشار الخبر، أو أن بعضهن قد شفى شيئا من غليله بأنه وجد كلاما يمكن أن يذكره عليها وأن ينال منها به. أشوفوا في ناس كثير ينتظرون سقطة منك فلا تعطيهم هذه السقطة. امرأة العزيز واضح امرأة عزيز، امرأة نافذة وامرأة غنية وامرأة جميلة، ومن هو بمثل هذه الصفات عادة له أعداء أو له منافسون وخصوم وما أشبه ذلك. كذلك يا جماعة، كل متفوق أو متفوقة بطبيعة الحال، كل بارز، كل متميز أو متميزة قد يكون له خصوم. لذلك ليس من الحكمة أن تهدي خصومك ما يمكن أن ينالوا منك به. فرطت القصة وأهدت امرأة العزيز لهؤلاء النسوة ما أردنا النيل منها به، فصرنا يسرع في نشر هذا الخبر. فلما سمعت بمكرهن، إذن هذا الوجه والله أعلم، نحن نتدبر. فلما سمعت بمكرهن أرادت أن تمكر كما مكروا، فعملت هذا، صنعت هذا الموقف. والإنسان الذكي قد يصنع في بعض الأحيان موقفا ما ليوصل رسالة، تكون هذه الرسالة أبلغ
2: من الكلام.
0: أرأيتم لو أن امرأة العزيز ذهبت إلى هؤلاء النسوة وقالت لهن يا جماعة والله القصة كذا كذا، من كان ليصدقها؟ سيقولون هذه المرأة تبرر أو تسوغ، وهذا أفصح، تسوغ لنفسها ما وقعت به،
2: تسوغ لنفسها الهوس الذي كانت
0: به. هذا الشغف. هذا الهوس. لكن هناك دائما ما هو أبلغ من الكلام. ترى هذا الموقف الثاني الذي ظهرت فيه امرأة العزيز في موقف الذكاء الشديد الذي قد يختلط بشيء من الخبث كذلك. الموقف الأول
1: ردها السريع على
0: سؤال. وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا مباشرة بادرت، وهذا من دهائها. والموقف الثاني الذي يدل على ذكائها ودهائها هو هذا الموقف، اتصرفت لا أريد أن أقول بحكمة لأنه هذا ليس حكمة، يعني هي وظفت ذكائها في شر. وظفت ذكائها في شر،
2: تريد أن توقع النسوة اللواتي مكرنا لها أو بها في فيما وقعت به.
0: يعني أنا أظن لو أردت

0: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن بالدعوة وأعتدت. طبعا بطبيعة الحال هن لم يكن يعلمن لماذا دعين إليه، يعني تفضلوا زوروني هكذا نتصور الأمر. وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة لغرض ما من الأغراض الطبيعية.
1: دكتور، كلمة وأعتدت هي وأعدت؟
0: نعم.
1: وربما هذه الزيادة يعني زيادة في المبالغة في ما أعدت لهن.
0: نعم، أعد على وزن أفعل، أعتدت افتعلت، افتعلت وزن افتعال، الافتعال فيه تكلف، يعني قد تكلفت لهن المجلس، أعتدت لهن. أحسنت، ملاحظة جميلة
2: دقيقة.
0: يعني عملت مجلس متكتك وجلسة رائقة وتعبت، ولعلها أشرفت بنفسها كما هو إسناد هذه الأفعال إليها بشكل مباشر، لعلها باشرت التنفيذ بنفسها وهي التي أشرفت على إعداد هذا المتكأ.
2: وبعدين المتكأ يعني شكله يعني الجلوس المريح، الواحد بيصير ياخذ راحته في الحكي، ما بتكلف في الجلسة،
0: مش مجلسا متكأا. المجلس جلوس لكن متكأ يتكئون. أحسنت، هذه كمان تعبير، يعني كأنها أعدت لهن كل الظروف المواتية للراحة التامة بلا رسمية، وضيفتهن ومعها الضيافة كان في سكاكين ولعله كان في غيرها، وقالت اخرج عليهن. بطبيعة الحال يوسف لم يكن يعلم لماذا يخرج عليهن، لكنه يعني خادم في هذا القصر وفتن في هذا القصر، فلعلها أرادت إدخال يوسف عليهن لخدمتهن، هكذا فهم يوسف، لكنها كانت تقصد شيئا آخر، أرادت أن تري هؤلاء النسوة يوسف عليه السلام
1: الذي شغفها
0: حبا. الذي شغفها حبا، وكانت فعلا دقيقة، وردود أفعال النساء كانت كما ظنت امرأة العزيز تماما.
2: بعد التهيئة هاي طبعا بدها تطلع اللي في قلبهم.
0: قالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه، أكبرنه يعني عظمنه، عظمنا شأنه، عظمنا حاله. أنتم تعلمون يا شباب أنه في بعض الأحيان الواحد قد يرى شيئا فيكبره، يعني يندهش منه، ولعله يستعمل التكبير أو التسبيح في التعبير عن هذا الاندهاش، فيقول الله أكبر أو يقول سبحان الله. شيء ما من هذا القبيل حصل مع هؤلاء النسوة بمجرد إشراق شمس يوسف عليهن صلى الله عليه وسلم. فلما رأينه أكبرنه ماذا فعلن؟ وقطعن أيديهن. طبعا باتفاق المفسرين أنه تقطيع الأيدي مش بمعنى أن يعني أن القطع التام، وإنما جرحن أيديهن بالسكاكين، وهذا يحصل عادة عند الاندهاش. الواحد يعني إذا انشغل بشيء أدهشه، نحن نتصور المسألة كالآتي: واحد ماسك بيده تفاحة ويقطعها بيده، ولعله رأى ما يدهشه فوقعت السكينة على يده وما يزال يحز حتى جرح نفسه، وهو لا يشعر بذلك. إحنا يمكن أن نتصور شدة الشعور الذي أخذ بقلوب هؤلاء النسوة عند رؤية يوسف من الاندهاش، من الاندهاش. ليس يشترط أنه يكون شعور الآن شعور مش مزبوط بالضرورة، لكن الاندهاش من هذا الجمال، من هذا السمت، من هذا الوقار، من هذه الكاريزما،
1: من هذا الفتى، أن يكون هذا الشخص هو فتى.
2: هم يعني حتى ما حكوا أنه هو ما هذا فتى، إن هذا إلا ملك أو إن هذا إلا يعني ملك، بس هم لا، هم
0: حشل إلا ما هذا،
2: ما هذا بشر، هم ما اعتبروا حتى منهم،
0: نفوا عنه البشرية. وهذا طبعا من فرط تأثرهن بهذا المشهد. وقلنا حاش لله، هذه الكلمة مثل سبحان الله، حاش لله مثل سبحان الله، يعني تنزيه لله تعالى عن النقص. والتعبير هذا يستعمل عند الاندهاش، يعني كما تماما كيف منقول إحنا في بعض الأحيان سبحان الله، ما هذا بشرا، هكذا تماما إن هذا إلا ملك كريم. وانتبهوا إلى هذا التعبير، إن هذا إلا، إنه إلا قصر، يعني ما هذا من البشرية بشيء، ولا يشبه هذا البشر، هذا ملك، ومش ملك بس
1: كريم،
0: ملك كريم، يعني هذا ملك من الملائكة المقربة. لما تكلمنا بهذا

0: هذا الكلام ورأت امرأة العزيز صدق ما ظنت منهن وفي ردة فعلهن قالت فذلك الذي لمتنني فيه. ذلك اسم إيش؟ إشارة. واسم إشارة للبعيد، يعني أرأيتن هذا السمو، هذا الرقي، هذا الذي لمتنني فيه، لا ما فيه يعني عاتبت أو عبتوني فيه، ومثل هذا لا يعاب فيه. كأنها تريد الآن حصل ما أرادت أن يحصل ونطقت
1: من الذكاء أيضا، يعني ما قالت هذا اللي مكرته
0: هذا الذي لمتنني فيه. لكن التعبير الذي خرج من امرأة العزيز بعد ذلك تعبير صريح ومكشوف كثير. قالت ولئن لم يفعل ما آمره، ما الذي أمرته به؟
1: الفاحشة.
0: الفاحشة. الأمر عند امرأة العزيز خرج خارج إطار السيطرة. يا جماعة أنا يعني أحب أن أقف وقفة هنا. لا ينبغي للإنسان أن يفسح لقلبه مجالا ليسيح كما يريد، وأن يتشرب بما لا يمكنه الحصول عليه من طريق مباح. لا ينبغي أن يفسح لقلبه أن يجول ويسيح فيما لا يمكن أن يحصله بطريق مباح. يعني يا جماعة، شاب في الجامعة سنة أولى أو قبل الجامعة أو في وضع لا يسمح وضعه فيه بالزواج، يتعلق بفتاة تعلقا شديدا أو فتاة بالعكس تتعلق بشاب تعلقا شديدا، ويعلم كل منهما أنه ليس إلى الوصال المباح من سبيل. أفضل طريق في مثل هذه الحال قول من قال الشباك اللي بيجيك منه الريح
2: سده
0: واستريح. هذه آلام شديدة، وإحنا حتى نكون واقعيين، نحن نتدبر القرآن لنصلح بالقرآن حياتنا ولنعالج بالقرآن مشكلاتنا الواقعية. لا نريد أن نعالج معالجات لغوية في هذا السياق، ولا أظن أن المستمعين والمستمعات كذلك ينتظرون منا في حوارنا التفسيري التدبري هذا أنه نعالج معالجات لغوية فقط، ونتعامل مع القرآن كأنه نص لغوي أو نص بلاغي أو أدبي أو ما أشبه ذلك. هذا القرآن ينير قلوبنا ويوجهنا بصريح تراكيبه وبالإشارات كذلك، هناك إشارات.
1: ولذلك سمى الله هذه القصة أحسن القصص.
0: أحسن الله إليك. الإشارات كثيرة وغزيرة، مباشرة وغير مباشرة. هذه المرأة امتلأ قلبها من حب هذا الفتى ولا سبيل إلى الوصول إليه، إذ هي متزوجة، فكيف تسمحين لنفسك بأن يمتلئ قلبك حبا من هذا الفتى؟ ولذلك هذه المرأة بصريح العبارة ولئن لم يفعل ما آمره فقدت السيطرة على مشاعرها. الإنسان إذا امتلأ قلبه بشيء فقد السيطرة على مشاعره،
1: وأرادت استخدام مكانتها ونفوذها وقوتها في السيطرة على هذا الأمر.
0: أحسنت. ولذلك قالت ولئن، شوفوا التعبيرات الواثقة، ولئن واللي فيها مؤكدات، ولئن لم يفعل ما آمره، هناك استعلاء كمان، هذا ضرب من الحب، ضرب من الحب مع الاستعلاء، وهذا ليس حبا جيدا. يعني الحب بس يكون بهذه الصفة من الاستعلاء هذا قادح في الحب. واضح أنه هناك جانب غريزي تحرك عند امرأة العزيز أكثر من، بديش أقول أكثر بقدر ما أقول بشكل أغلب
1: أو في أكثر هذه مسيطرة. كأنه في هذه اللحظة أصبح حب مع شوية حقد
0: يعني واضح في استعلاء. كلمة الأمر، كلمة الأمر إنما تكون من الأعلى إلى الأدنى. هذا الكلام تتكلم به باعتبار سيادتها ورقه، باعتبار استعلائها وخدمته. ولذلك قالت ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين.
2: في شغلة هون ممكن ننتبه لها، كيف نظرة ربنا إلنا وكيف نظرة الناس إلنا. فالنسوة هون لما وصفوا المرأة كانوا بنظروا أنه كيف هاي امرأة عزيز وبتراودها العبد اللي عندها. ولما دخل عليهم سيدنا يوسف نظروا إلى جماله. يعني الشخصيتين سواء امرأة العزيز أو سيدنا يوسف، الآيات اللي قبلها لما ربنا كان يوصف فيهم ما ذكرت لا جماله ولا ذكرت أنه هي امرأة العزيز، ولكن إيش ربنا كان ينظر؟ كان يعني الآيات بتوصف نفوسهم وقلوبهم، وإيش يعني سيدنا يوسف من المحسنين وهذيك المرأة تراود عن نفسه.
0: والله دقيقة عجيبة. كل توصيفات الله تعالى لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الناس تنظر إلى المظاهر، والله هذا فلان جميل، هذا فلانة جميلة، هذه فلان صاحب نفوذ، هذه فلانة ذات سطوة وغنى ومال وما أشبه ذلك. والله ملاحظة جميلة أعجبتني، جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. طيب، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. احنا فاتنا التعليق على ولقد راودت، واعترفت بما كان منها واعترفت له بإيش؟
1: بالعصمة،
0: بالاستعصام. والاستعصام مثل العصمة، نعم هناك طبعا المعنى العام واحد، لكن الاستعصام فيه سين وتاء، ما قال فاعتصم مثلا بالله، قالت فاستعصم. بماذا يلقي اللفظ هذا في قلوبكم؟
1: في أنه لجأ،
0: لجأ إلى الله، لاذ به، استعصم. كما أقول استعصم بالحبل إذا شده لنفسه،
2: يعني تكلف في الأمر، تكلف في الاستعصام. نعم.
0: السين والتاء في الأصل لطلب، للطلب. أقول استغفر يعني طلب المغفرة، واستهدى طلب الهدى، واستطعم طلب الطعام، واستعصم طلب العصمة، طلب العصمة من الله. وممكن أن السين والتاء تفيدان المبالغة، يعني حصلت منه يعني مثل الطريق المستقيم، المستقيم، المستقيم، السين والتاء مزيدتان لإفادة ماذا؟ المبالغة. والزيادة في المبنى
1: زيادة
0: في المعنى. الذي جرى من يوسف آية من الآيات في الاستعصام، بعد سلسلة من المراودات الطويلة استعصم يوسف عليه السلام، فالله تعالى سجل له ذلك. كنت أريد أن أقول التاريخ سجل له ذلك، لكن مين التاريخ؟ تاريخ البشر. الله سجل ليوسف هذا الموقف من الاستعصام، فما أعظم الاستعصام إذا اشتدت الفتن. يوسف يا جماعة شاب، يوسف شاب، يعني وجه قوة يوسف وتألق يوسف أنه رغم قوة الدواعي إلى السقوط في الفتنة، ما الذي كان من يوسف؟
1: قال معاذ الله،
0: معاذ الله، الاستعصام. يوسف سطر آية من نجم، يوسف ظهرت نجوميته في هذه القصة عليه السلام. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. أنا لا أريد أن أجيب، أريد أن أطرح سؤالا اليوم، أريد أن أطرح سؤالا. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، ليسجنن. عندنا النون هذه المشددة نون إيش؟
1: توكيد،
0: بنسميها نون التوكيد الثقيلة. ولا يكونن من الصاغرين، ما قال ولا يكونن، ولا يكونن، حتى الرسم المصحفي إنه تنوين فتح. طبعا هذه نون كمان، نون توكيد، يعني لو أردنا أن نكتبها وفقا لقواعد الإملاء بنكتبها نون عادية عليها سكون. هذه الأولى نون توكيد ثقيلة ليسجنن، والثانية نون توكيد لكن بنسميها إيش؟ خفيفة. بارك الله فيكما وجزاكم الله خيرا، وجزى الله كذلك مستمعينا ومستمعاتنا خير الجزاء. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدقائق التي أمضيناها في موازين حسنات الجميع، إنه الكريم الرحيم. نلقاكم على مائدة القرآن في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: مستمعينا الأكارم، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
2: محاضرات في التزكية. التزكية هي سبيل إنقاذ النفس من غفلتها وتبصيرها بعيوبها والارتقاء بها في مراتب الإحسان. مقدمة المجاهدة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بالناس فتنة فنجنا غير مفتونين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتزنا بالتزكية مرحلتين، سننعش الذاكرة قليلا بما مر معنا وبما سيمر معنا بعد ذلك، لأن التزكية هي تربية، ولأن على كل منا بعد أن يربي نفسه ويتزكى عند أحد المزكين عليه أن يعلم ذلك لمن سيليه. هذه أمانة. بدأنا أولا نتساءل: من أنا؟ من أين جئت؟ إلى أين أنا ذاهب؟ الذي خلقني ماذا يريد مني؟ ما هو دوري في الحياة؟ هذه كانت مقدمتنا في التزكية في البداية، وتطرقنا معها بصورة يعني عرضية إلى المواضيع التي تشغل الناس، وهي بسيطة جدا. بعضهم يسأل: الإنسان مسير أو مخير؟ اثبت لي أن الله موجود. كلام يعني يدل على أنه لا يزال يعيش في قرون الوسطى، ما فهم شيئا بعد كل العلوم التي وصلت إليها البشرية والإنسانية، والتي جاءنا من الغرب أنه لا يمكن لهذه الاكتشافات إلا أن تؤدي إلى الإيمان بالخالق جل وعلا. وفي مزح بالموضوع، أبسط القواعد: كل الذي يسألك عن الخالق قل له: بس أخبرني هذا النظام البديع في جسدك من الذي خلقه، وهذا النظام البديع في الكون من الذي خلقه، وهذه الأرض التي تزن ملايين الأطنان كيف تسير في الهواء؟ مشيلي قل لي بالهواء لشوف إذا كنت فيك تعمل شيء. فإذا كانت البداية حيث يسأل الإنسان عن نفسه، وبالآخر النفس هي مدار كل شيء. متى يقول الصالحون: من عرف نفسه فقد عرف ربه. الإنسان منا إذا حجبته نفسه عن الكون ظن أنه كل الكون، وحجب عن العلم وحجب عن الفهم، وصار يرى كل الأمور من منظار أنانيته، وهذا هو الإنسان الخاسر حقا. وأما الإنسان الذي عرف قدر نفسه حقا، يعني عرف كيف يضع لنفسه الحد وسأل كي يتعلم. الناس ممتلئة جهلا، وهنيئا لمن يقول ويعترف بينه وبين نفسه أن يقول لنفسه: أصمتي وتعلمي، لو كنت تعلمين لما فشلت فيما سبق. أصمتي وتعلمي، وهذا جزء من مخالفة النفس، وهذا هو موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى. فإذا يبدأ الإنسان بالتعرف حوله وعن نفسه، ثم بعد ذلك يصل إلى شيء. كما يسأل: من كم جهاز أنا مركب؟ يسأل أيضا: ما هي الأدوات التي في جسدي، في قلبي، في عقلي، في نفسي، في جوارحي، في روحي؟ ما هو دورها؟ مثل ما نسأل عن الجهاز الهضمي نسأل عن الدورة الدموية لنسأل عن أمور أخرى، ولعل الدورة الدموية والجهاز الهضمي تؤدي إلى أمور كيميائية فقط، يعني ميكانيكية آلية، لكن هناك أمور أخرى وضع الله عز وجل في الإنسان تحرك الأرض والسماء، تحرك ملائكة الله عز وجل. فإذا لم يتعرف على هذه القدرات ولم يتعرف على هذه الآلات وهذه الآليات، فعلى ما يتعرف؟ خاب وخسر من فاتته الدنيا ووصل يوم القيامة وانكشفت أمامه الحقائق، وإذا به قد خسر الدنيا والآخرة. فإذن هذه كانت النقطة الثانية التي تعلمناها: دور القلب ودور العقل ودور النفس ودور الروح ودور الجوارح. ثم بعد ذلك سألنا: التزكية كيف تكون؟ دخلنا على مشكلة النفس، ومشكلة النفس قرأت كثيرا، يعني اللي بيعاشر الناس وخاصة الفلاسفة والمتفلسفين تلامذتهم، يعني يشعر بشيء من السخف ويشعر بشيء من الأخطاء الجسيمة حينما يتحدثون عن النفس، يعظمونها لدرجة أنها تصبح هي الحجاب والحاجز بينهم وبين الله عز وجل، بينهم وبين الحقائق. النفس كلكم صرتم تعرفون معنى النفس، فقد شرحناها بهدوء وشرحنا أمراضها، عيوبها، سرورها، إلى آخر الموضوع. ثم قلنا بعد ذلك: من أراد أن يتزكى فعليه أن يعلم أن هناك ثلاثة شروط. الشروط الثلاثة هي اجتماع ثلاثة أمور. الأول والأساسي هو المحبة في الله. من لا يحب لا يستطيع أن يصل لا إلى رسول الله ولا إلى الله عز وجل. فالمحبة هي التي تجعل الواحد منا يضحي. لما بتحب ابنك بتضحي له، بتشتغل ليل نهار حتى تأتي برغيف الخبز، وإذا أحببت فتاة اجتهدت ليل نهار حتى تأتي لها بالذهب وحتى تأتي لها بما يصلحها وحتى تستدعي وتسترعي انتباهها. هذا أمر طبيعي، فمن أحب ضحى. والحب هو الذي يوصل الإنسان إلى مزيد من المعرفة، فكان ذلك شرطنا الأول. الشرط الثاني كان ذكر الله جل وعلا، وتعلمنا وإياكم أنواع من الذكر حتى وصلنا في الخاتمة إلى الذكر الخفي وهو قمة الأذكار. الشرط الثالث هو المجاهدة، وهو اعتبارا من اليوم سوف يصبح موضوعنا الجديد. والمجاهدة مذكورة في كتاب الله عز وجل، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أخبار الأنبياء والرسل، وفي أخبار الصالحين من السلف الصالح. سنعرض لذلك بهدوء حتى لا يستهجن أحدنا ماذا تقول وعما تتكلم. أتيتكم بآية وأتيتكم بحديث وأتيتكم بخبر الصحابة والصالحين، شو بعد فيه؟ اذهبوا ودققوا، وإذا وجدتم كذبا على الله عز وجل عودوا إلينا. ما حدا رجع، ما حدا رجع. لكن الإنسان الجاهل يعترض دائما، يعترض دائما. سبب: إن العلم يحدث عند الجاهل صدمة. إن العلم يحدث عند الجاهل صدمة، ردة فعله هنا المصيبة الكبرى. إما أن يهاجم من يعلم، وإما أن يذعن للعلم. نحن ما فرق أي معنى أن يذعن للعالم، شو فرق أن يذعن للعلم فيقول علموني، وإما أن يهاجم المتكلم، يعني معناته كلا بل سولت لكم أنفسكم، هذه المعنى. فالمجاهدة أيها الأحبة هي الشرط الثالث بعد الحب في الله وبعد ذكر الله عز وجل، تعني أنه آن الأوان يا أيها الإنسان بعد أن علمت كل هذه العلوم فضل حرك حالك. هذه معناتها، يعني آن الأوان لأن تعلم نفسك، آن الأوان لأن توطن نفسك على العمل. ما في أحلى من الكلام في أشخاص يحضر مجالس طيبة روحية طيبة، يخرج سعيدا يقول أنا أنتشي من السعادة، وبعد ذلك شو عمله؟ على الكلام أن يكون له بعد ذلك تطبيق. التطبيق هو أول شيء، التطبيق في الحب في الله، وقد ذكرنا ذلك من قبل، أن يصفو القلب مع الله عز وجل. طالما بعد عيوننا طائرة هذا شو اشتغل وهذا شو أكل وهذا شو شرب وما بيحق له وبيحق له وصح له وما صح، مصيبة من المصائب. فالحب في الله هو الذي يجعلك طيب القلب تتغافل عن كل ما يساء. يلا مشي. ما على أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قالوا: ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: رجل ممن كان قبلكم، كان إذا خرج من بيته رفع يديه وقال: اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس. يعني إذا حدا بيسبني، إذا حدا بيركب علي مقلة، إذا في نميمة بحقي، إذا حدا حد، أنا مسمح كل الناس. فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. الحب يجعل الإنسان منا لا يرى في الناس إلا الخير. في شر طبعا، في شر، ولكنك إن عشت لتدقق فنيت العمر وأنت تبحث عن الشرور. قدامنا حلين: منفتش على الوخم ولا على الطيبة؟ منفتش على الريحة الطيبة ولا منفتش على الريحة الكريهة؟ أمامك نفايات وأمامك أزهار، ماذا تختار؟ في كثير ناس تحشر أنفها في النفايات. انسوا كل شيء، أحبوا الله، أحبوا رسول الله، أحبوا عباد الله، تعيشون براحة. هذه أول واحدة، سلامة الصدر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغني أحد عن أحد فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. تركوني عايش صافي مرتاح، عندي أشياء كثيرة أريد أن أفعلها. إذا كانت هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فماذا نفعل؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمفعول الحب في الله هو الذي يجعل الإنسان في راحة. الناس في شقاء وهو في راحة، كل عم بيعانوا، كل الناس تسعى وراء الرغيف، كل الناس تسعى وراء اليوم في كهرباء مولد وحالي، كلنا نسعى. في فرق بين من يسعى ويشقى، في فرق بين من يسعى ويرضى. شغلتها كتير بسيطة. فمن رضي بما قدر الله وقضاه وأحب الكون وأحب الدنيا بصير يشوف الزهور وبصير يشوف الناس طيبة وبصير يشوف كل شيء. الأمر يتعلق بالمنظار الذي تحمله بين عينيك. هذه القصة كلها. ما قدر لماضي غيك أن يمضغاه لا بد أن يمضغ. لأمتك جاي، النقطة الثانية في ذكر الله، وذكر الله عز وجل يرقى بك من ذكر الناس إلى ذكر ربك. شو بدك بقى أحسن من هيك؟ من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، اللي قاعد شقته دق بيبي وعصري مع الناس هذا ما رح يطلع، واللي بيسطح وبيمشي ما في أحلى من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نبأت به عرف بعضه وأعرض عن بعض. النبي مرته ما أخبرها كل شيء. اليوم الواحد منا إذا عارف شغل صغير بيقول لها عرفتك حكيتي مع أمك، أنت حكيتي علي. فلما نبأت به عرف بعضه وأعرض عن بعض. التغافل عن بعض الأخطاء الصغيرة يريح الأطراف جميعا. حط إصبعك بعينها لمرتك، حط إصبعك بعين أختك وبنتك وخيك ورفيقك بالشغل، كمشتك لقتك عفشتك، شو العيش هاي؟ شو العيش هاي؟ فإذا هذا دليل على أن الإنسان قد تلهى بالناس بدلا من أن يجالس ربه كما ذكرنا فيما يتعلق بالذكر. نأتي الآن إلى البند الثالث أو الشرط الثالث، وهي شروط ثلاث مجتمعة. ما فيك تجيب واحدة من هون، الثلاثة بدك تجيبهم مع بعض حتى تحقق التزكية، وهي شرط المجاهدة. في ناس يقفز إلى أذهانهم حين نقول المجاهدة أي الجهاد في سبيل الله والقتال ودعش قد ما بدك وعلا. لا يا خي لا، ارجعوا إلى كلام الله جل وعلا، إلى كتاب الله الكريم حتى نفهم ماذا نقول. قول الله عز وجل في سورة العنكبوت، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية مكية، لم يكن بعد قد ذكر فيها القتال لا من قريب ولا من بعيد. القتال لم يذكر إلا في السنة الثانية للهجرة. وين كوين بعد؟ وهذه الآية مكية. فإذا عن ماذا تتكلم؟ تتكلم عن الجهاد الأكبر. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بدر قال عدنا من الجهاد الأصغر يعني من المعركة إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. فالمجاهدة هنا نعني فيها الجهاد الأكبر. بين قوسين، الجهاد في الإسلام أربعة: صغير وأصغر وكبير وأكبر. الجهاد الأصغر والأكبر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعركة هي الجهاد الأصغر، حطوه على اليسار. والجهاد الأكبر حطوه على اليمين، وهو جهاد النفس والهوى. ويبقى بينهما جهاد كبير وجهاد صغير. الجهاد الكبير قال تعالى عن الدعاة في كتابه الكريم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذا هو جهاد الدعاة جهاد كبير. والجهاد الصغير هو جهاد النفقة على العيال، قرأوه في آخر سورة المزمل، بسم الله الرحمن الرحيم: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. لو بيعرفوا الناس أن الإنسان اللي بيسعى على نفقة عياله هو مجاهد في سبيل الله لعرفوا هذا المعنى، ولما جلسوا رجيل على حيلة للأسف، وذكورا وإناثا. الناس مشغولة فعلا. ما مررنا بأوروبا ولا بمحل في حدا قاعد حاطط إجر على إجر وعم يضيع وقت. ما هذا الفراغ؟ ومن أين بهذه الأموال؟ الناس عم تشقى لحتى تخلص تجيب مصاريف تسكر الشهر. الجهاد هنا هو جهاد النفس والهوى، وهذا هو موضوعنا اليوم. جهاد النفس والهوى مذكور في كتاب الله جل وعلا، مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مذكور في أخبار الأنبياء والصالحين. تعالوا نتنزه معا حتى نستعرض هذا الأمر يعني بما أمكننا من إيجاز. يقول الله تعالى في سورة الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر قسم تلو القسم والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. ذو الحجر عند العرب هو صاحب العقل الرصين، هو صاحب العقل الرصين الذي قهر نفسه بنفسه بإرادته. القرآن هذا ما في معقول هذا الأمر مطلوب من عباد الله ولا يذكر في كتاب الله جل وعلا، مذكور في مواطن كثيرة وكل مرة برواية أو بقصة أو بعبرة. ما بيصير الحكي. وأسألكم سؤال الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ عظم الله عز وجل صاحب الإرادة الذي استطاع أن يقهر نفسه فخالفها فأقسم بها. يعني قديش الهيمة عند الله؟ لذلك الصيام شو؟ الصيام شو؟ قهر نفس. حين تقوم إلى الصلاة خمسا في اليوم هذا شو؟ قهر نفس.
1: لما بتفكها وبتروح بتدفع الزكاة فكرك أنه هذه هيدي يعني؟
0: هذه قهر نفس. ذهابك إلى الحج وتركك الحبيب وتركك المال والمصالح والعائلة ومن يطبخ لك ومن يهتم بك ويغسل لك ثيابك وتذهب لتلبس أي شيء كان والوحل بيتل الدنيا. وقال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم يعني ينزعوا عنهم ما أصابهم من الأوساخ. هذا مذكور كله بالقرآن الكريم حتى بالحرف مذكورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا هذا الأمر شرط من شروط أصحاب الإرادة الطيبة الذين يريدون أن يصلوا. بالله عليكم هل رأيتم مهندسا أصبح مقاولا مشهورا فجأة أم أنه درس وسهر وتعب؟ ما بيصير شيء بالهين. لذلك الذين يتقاعسون ويجلسون وهم في باكورة أعمارهم شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا؟ وحاطط الأرجيلة الطهمزية وحاطتها وبتصور صوروني وسيلفي. أعلم أنت طبعا أنت كتبت مستقبلك بيدك، أنت كتبت آخرتك دربكات والله دربكات. ما تكون تشوفوها لا تروها في الشباب، الشباب ما بيبين معهم هلا هذا بيتدين وهذا بيتزين وهذا كذا ورجع الله شوفوها بالأواخر، شوفوها لما بيصير بالخمسين والستين لما بيمد إيده يستعطي وكان من قبله يصرف آلاف الدولارات. هاي المصيبة الكبرى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المعنى أن على الإنسان منا أن تكون له إرادة يخالف فيها شو؟ شهوة نفسه. هذه كل قصة ما مطلوب شيء أبدا. شهوة النفس تبدأ بشيء بسيط. أنا بعطي مثلا دائما هيك، تفتح البراد بتلاقي تفاحة غير شكل لونها وشهية وضخمة الحجم حتنقط سكر، هل تستطيع أن تقول لها آسف وتسكر باب البراد وتقول لها باي باي؟ بس فحصوا حالكم يا جماعة، اختبروا أنفسكم بأبسط الأمور، بأبسط الأمور. موضوع هون بيبين الإنسان منا، تعرفوا تدربوا أنفسكم عليها. مخالفة النفس تبدأ بتوطين النفس على مخالفتها بالأشياء الصغيرة. ما حد يبلش يعمل لي يروح دغري على الصحراء أو يشترك لي بهاي المباريات تبع السيرفايفل، أقول لكم ما بدنا شيء القصة. بلشوا بالأمور الصغيرة وشوفوا حالكم، فحصوا حالكم فيها. عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته سأل هل عندكم طعام؟ جاي من الصبح عامل درس بعد الفجر. فتقول عائشة لا يا رسول الله، فيقول إني صائم. وصل الليلة بالنهار. فينا نحن اليوم واحد إذا هيك صار عندكم أكل لا يفجر بعائلته فجورا كأنه مرته مأسرة من مليون سنة. خلص هذه النفس. ومع ذلك مع مخالفة النفس في تربيح جميلة. فإن خالفنا أنفسنا ما منضرب العالم اللي معنا، ما منخبط بالسيارة، ما عملنا شيء. هذا ما اسمه مخالفة نفس. مخالفة النفس مع شوفوا شو معناتها، في مخالفة ظاهرة اللي هي الجوع وغيرها اللي هتشوفوها هنحكي فيها مطولا إن شاء الله، في جوع وفي سهر وفي صمت وفي عزلة جايين عليهم بإذن الله تعالى. لكن قبل أن نصل إليهم من أول الطريق تربيح جميلي ما في، وإلا هذا ما بيكون مخالفة نفس. صار مباهات. أنا الحمد لله اليوم صايم، حدا يحكي معي؟ ما عملنا شيء، ما عملنا شيء، هذا ما استفدنا منها. بدك تتصرف وكأن شيئا لم يكن، هذا بدل أنه الإنسان منا فهم ماذا يفعل. يا جماعة هذه الشغلة داخلية، يعني نحن نربي أنفسنا. هاي التزكية، أن تخرج النقائص من نفسك. التزكية شو هي التزكية؟ اللحم المزكى، أن تخرج النجاسة من النجاسة الدم النجس من اللحم. وتزكية النفس هي أن تخرج النقائص من نفسك. كيف بدك هذه وحدة منها. فإذا هذا معنى المخالفة. فالمخالفة الأصل فيها أن تخالف ماذا؟ العادة، أن تخالف الشهوة، أن تخالف التمني، بس ما مطلوب أكثر. اسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، الكيس من دان نفسه، هذه وحدة لحالها هي. وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها. شو بده بيعمل له؟ هذا مثل اللي عمره 60 واخذ بنت عمره 30، رجال كبير واخذ صبية، هذه معناته. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الله غفور رحيم، خلينا قاعدين، همة ما في، كله تمني، يعني مش الحال. الله سبحانه وتعالى بيغفر، الله غفور رحيم، الله بعين، الله بيساعد، وبعدك قاعد.
1: الله بيساعد والله بيساوي، الله بيساوي كل شيء. انت شو بتساوي؟ انت مسك المعسل، هاي معناتها. طيب في القرآن الكريم يقول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني الحياة فيها مجهدة، الحياة فيها تعب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني الإنسان منا إذا بده يوصل إلى رضوان الله جل وعلا بده شو يعمل؟ بده يخالف نفسه. الشغلة تتطلب أمورا كثيرة. ما نهين الإنسان منا يتصدق، ما نهين منا الإنسان يجوع، ما في أصعب منها تكون جاي بعد الظهر طارق بطن وبدك تنام ويندق الباب ويطلب واحد منك خدمة قولوا له مني هون. كذب فوق التنبلة في كذب. قولوا له مني هون، الله يبعث لك ولد يقول له بيقول لك بابا مني هون. حفت الجنة بالمكاره، يعني الإنسان منا إذا أراد أن يحصل مقاما عند الله عز وجل فعليه أن يكره نفسه، هاي المكاره، أن يكره نفسه على عمل طيب. هذه وحدة. بالإسلام ما في فراغ، بس تشوفوا شخص يا أخي ما بدنا ننام، يا أخي طولوا بالكم علينا، يا أخي هذا الشخص اللي بيدبر لحاله دائما مناسبات، ما حتعزمونا، ما حتطعمونا، اسمها عزيمة يا جماعة. شو يعني عزيمة؟ تتطلبوا عزما، بس مش من اللي بده ينضغ، تتطلب عزما من الذي يدعو الناس، لأنه عم يبذل من المال ويبذل من الجهد ويبذل من الابتسامة. الأمر يتطلب من المسلم دائما أن يعمل، ما في شيء اسمه راحة. ويقول عليه الصلاة والسلام لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه. الدار دار عمل، ما حدا يدلع حاله أكثر من اللازم، ما حدا قال ما تأخذ قسطك من الراحة. بس في فرق بين واحد ياخذ قيلولي ربع ساعة أو نص ساعة بعد الظهر، وفي فرق بين شخص بياخذ قيلولي من بعد الغداء لأذان العشاء هلأ هاتوا بقى شوفوا بقى هون المصيبة. حطوا لنا بقى هو عم يتفرج على البرامج التلفزيونية الشيقة والبيت كله سوا عم يخدمه، أكل رايح وأكل جاي وبزر وفواكه ومرطبات، هذا أي قيلولة وأي راحة هذه؟ نبينا هو الذي علمنا زيارة المريض. شو مين منا بيحب يزور مستشفى؟ مين فيها مجاهدة، فيها مخالفة نفس؟ مين منا بيحب يمشي بجنازة؟ أنا تربيت ببيت يعني إذا كان بس سمعنا قرآن كريم نعرف إنه في جنازة بالحي. يا جماعة الأمر يتطلب مخالفة نفس، مخالفة نفس. والله هؤلاء الختيارين اللي بيروحوا بيقعدوا والميت بيكون قاعد بالسيور وإلى آخره ورابطين له حنك وهيك ومغطينه، والله ما أنا شغلي، ما أنا هينة. الله يرضى عليهم، أول شيء بيواسوا المريض، وثاني شيء بيقروا للميت للمحتضر ياسين أو غير ذلك. في مخالفة نفس. واجهوا الحقائق يا جماعة، إنك ميتون وإنهم ميتون. شوي شوي مش ضروري الله يعني الآخر. في ناس ما بتتحمل تشوف نعش ما عم نقول شيء، لكن يجب أن يصل الأمر بالرجال والشباب أن يقفوا عند الدفن ويعتبروا واكب المشي في الجنازة والصلاة على الجنازة مأجور. ليش مأجور؟ شو مين عايزك؟ الهدف منها كله أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيادة المريض، التعزية، المشي بالجنازة، الصدقة، كلها مخالفات نفس، كلها مخالفة للميل العام للإنسان للراحة. هذه معناتها. هلا بدنا نروح نعزي، أنت بيعزو من العصر للمغرب، أحلى وقت، أحلى وقت للواحد يرتاح. بيبين على الإنسان، بيبين معنى الإنسان قديش عنده همي أو ما عنده همي لمثل هذه الأمور. بالإسلام فإذا لا يوجد شيء اسمه فراغ. الإنسان منا بده يعود حاله على النشاط، وعلى كل حال فاتورتها بسيطة. إذا ما بتتعود على النشاط بعد مرور سنتين أو ثلاث سنوات انظر إلى كرشك العظيم، كان واعد وعبي عبي عبي وما بده يروح. بينما إذا كان عم بيروح ورايح بسعي بشيء ورا سعي بآخر بكفي المشي إلى المسجد، ما بيخلي كرش، مشي إلى المسجد لحاله. حتسألوني سؤال، من جبتوا هالعلوم؟ هذا علم بالإسلام هذا ولا ابتكار، ولا هذا جبينه من أوروبا، ولا هذا جبينه من عمالك يا أخي؟ افتح كل كتب شرعنا وتعلم في أي جامعة إسلامية تريد، تجد أن علوم الإسلام ثلاثة. هذه قاعدة عامة، تجد أن علوم الإسلام ثلاثة. العلم الأول علم الكلام، الله يرضى على سيدنا علي هو الذي أسس هذا العلم. والثاني هو علم أصول الفقه، والثالث هو علم التزكية. فإذا التزكية التي نتحدث عنها هي ثلث علوم الإسلام، ثلث علوم من حيث الأهمية، لأن ثلاث علوم أساسية، لكن الحقيقة أنه علم يتأسس عليه كل شيء. فهذا العلم موجود عندنا في إسلامنا موجود،
0: فإذا أهملناه تذكروا يا جماعة، لربما كان هذا هو العلم، هذا هو الحلقة الناقصة التي أودت بالمسلمين إلى هذا الحال المتردي. جاهدوا في سبيل الله وأنا أعب بالبيت، ادفعوا وأنا ما بدفع شيء، شو القصة خطابين؟ لربما كان هذا السر هنا. تفكروا في هذا الأمر، ما رح أقول شيء، لأن القلة هم الذين يتعاطون بهذا العلم. هذه وحدة حتى نتعلم كيف نجاهد. أعقد فكر أن هذا الأمر يتم بقرار منا فقط، إذا لم يرضى الله عز وجل عنا لن نتعلم من هذا الأمر شيئا. حقول شغلي صغيرة، عندي بعض التلاميذ بالجامعة كل ما بيكون الدرس حامي أنظر من حولي في شخص ببلاقي، آخر شيء أيقنت أنه أنا ليس لك من الأمر شيء، الله ما بدي يسمعه الحكي، انتهى الموضوع. وضحت شو بقصد؟ الرضا من الله عز وجل حتى يستطيع الإنسان أن يخالف نفسه، حتى يستطيع أن يتزكى. فإذا شو المشكلة؟ المشكلة هي في استعداد الإنسان نفسه. هل أنت مستعد لأن تخالف نفسك، ولا أنت جاي بس تستعملها عبارة عن نقضينا ساعة طيبة نحس فيها شوية نشوة ونسمعنا كلمتين حلوين وصلى الله على سيدنا محمد ونرجع على المعسل؟ بدنا نعرف. إنما الأعمال بالنية، وبالتالي على الإنسان منا أن يعلم أن الله عز وجل ينظر إلى قلبه وينظر إلى نيته، وعلى ضوء ذلك القرار يصبح بيد الله جل وعلا استنادا إلى مكنونات صدورنا. وبالتالي علينا أن شو بقى هون الاستعداد بقى. إذا أردنا أن نتزكى علينا أن نقلع عن المعاصي. أري الله منك خيرا، هذا شرط يا جماعة قبل ما نبلش، حرام نبلش. أري الله منك ورجي لربنا سبحانه وتعالى نيتك الطيبة بالتغيير. فإذا الواحد منا لسانه طويل، إذا بيحكي بأعراض الناس أي خير هذا؟ ومن أين يأتي الخير؟ فالإقلاع عن المعاصي والتوبة إلى الله عز وجل ورد الحقوق والمظالم للناس شرط لكي يتلقى الإنسان شيئا من التزكية. وإلا والله ولو سمعت الكلام كله وحضرت المجالس كلها لن يبقى في ذهنك ولا يترسخ في قلبك شيء من كل هذا الكلام. سبب بسيط، ظلام في القلب كيف يدخل إليه النور؟ لك نظف الكوب، إذا كان مملوءا فيك تعبيه، الكوب مملوء فيك تعبيه، يجب تنظيف الكوب. الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله في أرضكم آنية الإناء، إن لله في أرضكم آنية. شو الآنية؟ قلوب عباده المؤمنين. إن لله في أرضكم آنية، وأحب الآنية إلى الله أرقها وأصفاها. شوف تمثيل النبي عليه الصلاة والسلام، وأحبها إلى الله أرقها القلب الرقيق وأصفاها. وبالتالي بدك تنظف حتى ينزل بعد ذلك نور الله عز وجل في قلبك. هذه عبادة، التزكية عبادة ولها أنوار. فهذه الأولى، رد الحقوق، الاستشفاع من المظالم للناس، مش عايز نحن عنا بس بدي روح على الحج بيصير يبرم ويدور سامحوني. لك يا خي بركي أجل بركي أدركتنا الوفاة قبل الحج، شو بنعمل؟ من أول الطريق القصة، كف الإقلاع عن المظالم بالأول. قبل ما نرد المظالم القديمة بدنا نوقف اللي احنا فيه. الغيبة وشو؟ الغيبة ظلمة وظلام للناس، البهتان، النميمة. لك هذا لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك هذا، أمسك عليك لسانك. طيب، والثانية الزهد بما في أيدي الناس. شرط، إذا أردت أن تتعلق بالتزكية أو أن تحصل التزكية في شرط أن تزهد بما في أيدي الناس. سيارته حمراء، بدي أجيب سيارة حمراء، صيب بعد واعين بالورطة، مرته مع شهادة كذا، أنا ما بتجوز إلا وحدي مع شهادة أكثر منها مشان أفر له عينه. صاير الزواج كومبيتيشن، ما بقى الزواج سترة، ما بقى الزواج دين، كلكم بتعرفوا هالشيء. وهي كمان ما بتاخذه لأنه فقير، أختها لما اجت كانت الإعلامة تبع العريس من هون لهون، هي شو بدها تجيب؟ محبس؟ ما بدها هالشغلة، ما فكرت إلا بشو؟ أن تزهد بالدنيا. بدك تفكر بشيء أهم، هذه عابرة، كلها عابرة، العروض التي تأتي عابرة شو ما كانت تكون. هاي الإعلامة اللي من هون لهون تقعد معنا على السفرة،
1: هاي العلم اللي من هون لهون بس تيجي امك وابوك تستفيدوا منها، ولا اذا عبس بوجه امك وابوك شو بتعملي؟ والله مصايب يا عالم، الناس ما عم تفكر الا بمدى منظور. فالزهد بما في ايدي الناس. بعدين نقاء السريرة وحسن الظن بالناس. ما نهيني يا جماعة، شو قصدك؟ هي والله ما قصد، زلت لسان. لا لا لا، شو بدك يعترف لك انه هو سبك؟ ما قصد، طلع زلت لسان. فظن، الشاعر بيقول فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. هذا حسن الظن بالناس. رأيت شخصا مع فتاة ورأيته يقبل خدها، هذا الظاهر نسي انه مجوز. اخته دغري جاوب نفسك، لعلها اخته. خلصنا، اخته ولا غير اخته؟ حتعيش عمرك كله سوا، حاطط لي الناظور على العالم، انتهى الموضوع. والا يا جماعه ما في تزكيه. التزكيه بدها راحه نفس. انشغالك اين؟ انشغالك بالله ام بالناس؟ هذا السبب. فالزهد بما في ايدي الناس ونقاء السريره، هذا اطلاع الله، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. ثم بعد ذلك هناك مصيبة كبرى في فورمولا، معادلة، إذا لم تتحقق ما حد يعزف حاله بالتزكية. مثل سيدنا عبد الله بن مسعود قال: يا قوم إننا سنذكر ربنا وندعو إلى ربنا، من كان منكم بينه وبين أهله قطيعة رحم فليقم عنا. إذا في واحد عاقل الوالدين يقوم يحمل حاله إذا بتيده ويفل من الأوضاع، لأنه بدنا ندعي. الدعاء لا يستجاب وبين الناس قاطع رحم ولا عاق لوالدين. ما رأيكم؟ هذا حديث صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بر الوالدين يا جماعة هو الطريق الأسرع الموصل إلى التزكية. ومن فقد والده أو والدته ولم يكن بارا بهما أو بأحدهما فليستلحق نفسه. لحق، إذا خلصت، إذا أبوك توفى أو أمك لحق بالتاني، استدرك ما فات. وإذا توفي كلاهما روح شوف كيف فيك تعمل مع من كان أبوك وأمك يحبانهما. يا الله، على في ملحق، دائما في ملحق، دائما في باب لا إله إلا الله، لحتى الإنسان منا يقدر يتوب إلى الله عز وجل. فليعمل بار الوالدين ما شاء فلن يدخل النار، وليعمل عاق الوالدين ما شاء فلن يدخل الجنة. محسومة. ربما رأيتم شخصا لا يصلي ولا يصوم وهو بار بوالديه، توقع أن يكون القسم الأخير من عمره توبة نصوحا ورجوعا إلى الله عز وجل، وصلاة وصياما وعبادة، يرده بره لوالديه إلى الصلاح والتقوى. ولئن رأيتم رجلا عاقا لوالديه يصوم ويصلي ويرتاد المساجد انتظروا حتى تروا سوء الخاتمة. عاق الوالدين لا يموت قبل أن يرى ثلاثة أشياء. أول وحدة، يشتهي اللقمة. إذا معه مصار، إذا فقير بيشتهي اللقمة، بس إذا افتقر حيشتهي اللقمة. ولو كان غنيا سوف يصاب بعافيته فيشتهي أن يأكل ولا يستطيع، بالنهاية فيشتهي اللقمة. حديث النبي ما بيزرع على الأرض. هذه أول وحدة. ثانية، كلامه ثقيل على قلوب الناس، دمه ثقيل، دمه سميك، حتى لو حكي نكتة كل العالم تعمله هي وبتسكت، ثقيل، دمه ثقيل. اللهم صل على سيدنا محمد. الثالثة، يرى في أولاده ما فعله بأهله. فإذا يا جماعة، باب التزكية موصود مع الوالدين، مفتاحه مع الوالدين. فمن كان بارا بوالديه فتح له هذا الباب، ومن كان عاقا لوالديه فلا يبحث، ما في حل. ولو سمع، ولو كلام طيب، ولو تاب إلى الله، ولو بكى، ولو اشتكى، الله جعل هيك. الرحم مشتقة من اسم الرحمن، وتعلقت الرحم بالعرش وسألت الله عز وجل: يا رب أنه خلقت الرحم وبركي الناس قطعوني، قال: ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. هذا عهد من الله عز وجل للرحم. أخت عم تروح، جوزة مريض، عم تروح من مستشفى لمستشفى، عم تعمل معاملات وزارة صحة وإلى آخره، وأنت قاعد عم تشم الهواء بما بعرف وين، برات لبنان. شو هاي؟ هذه قطيعة رحم، هذا شكل من أشكال قطيعة الرحم. بر الوالدين
0: ووصل الصالحين من رفاقهم. حدا منكم سمع الحديث قبل هلا؟ إذا واحد فقد أحد والديه وأراد أن يبرهما، البر ينتقل حتى بعد الوفاة. من البر أن يصل المرء أهل ود أبيه بعد وفاة الأب. من البر أن يصل المرء أهل ود أبيه. وين أبوك كان يقعد؟ مين رفقات أبوك؟ تمرق بتسلم عليهم، السلام عليكم، أهلا، الله يعطيكم العافية، طمنونا كيفكم، بدك روح الله يرحم أبوك، جبت له الرحمة لأبوك من أصدقائه الذين فقدوه. هيدي معناتها أبوك شو كان يعمل؟ ما عم نعرف نحن طيبة الناس. والله أهل أمي فيها خير يا جماعة، كثير من الناس كنا نظن بهم شيئا عاطلا. أنا في شخص كان الناس ينتقدوه من أقربائي، كانوا من أنسبائي كانوا ينتقدوه إنه ما في إلا شو فيه بطبطب لهاي وبطبطب لهاي. شو بطبطب لهاي؟ رجال كبير عمره 70 سنة، بعد أن توفي وقفت هؤلاء الأرامل على نعشه وبدأ البكاء وبدأت تتكشف الأمور. كان ينفق من راتبه التقاعد الشهري أكثر من نصفه على هذه النسوة في الحي. طلع الزلمة شو مثل ما قالوا، عكس ما قالوا تماما. وبالتالي على الابن أن يتابع مسيرة أبيه. من بر الوالدين أن يصل المرء أهل ود أبيه. ثم بعد ذلك نقطة الشرط الأخير، إذا بتريد علمنا التزكية كيف تكون، أنا مستعد بعمل معك قيام ليل وبذكر الله سبحانه وتعالى وما تريد أن أفعله. كثير عار أخيه. أول سؤال التزكية مع من؟ الله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا ما حد يعذب حاله، القصة مش بيني وبين حدا، ولا بينك وبين المزكي ولا المربي ولا حدا. يا جماعة حتى يأتي الإنسان بالتزكية عليه أن يفهم شيئا، علينا أن نأتي بالعبادات كما يحبها الله وكما كان يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبح النائم رفع عنه القلم، بيسهر للساعة 3 على بكرة على ماتش الفوتبول، وآخر شيء ها بيروح نايم، فتح عيونه هيك الساعة 7-8 على بكرة، بيقوم بيصلي الصبح، شوفي معه فتوى بأنه رفع عنه القلم إذا كان نايم. شو هالحكي هذا؟ أين قرأتم هذا؟ في أي فتوى هذه؟ ما سمعناها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالصحابة. النبي قال لو كان يستطيع أن يذهب إلى أن يأمر غيره بإمامة الناس في المسجد ويذهب إلى بيوت هؤلاء فيحرق عليهم بيوتهم، هكذا النبي قال. لو وددت وضحت الرسالة ولا ما وضحت؟ ما بدها واضحة الشغلة. فإذن يا جماعة أداء الصلوات والطاعات والعبادات، شوفي عم يصلي على القاعد على الكرسي، شوفي أنا ركبتي بتوجعني، ظهري بيوجعني، يا خي فهمنا، بس نحن عم نشوفك عم ترقص بالعرس، في هذه شوف ليها شو القصة بالعرس، بتحمى معك يعني القصة؟ نعمل لك عرس قبل كل صلاة مشان تحمى معك مشان تقدر تركع وتسجد؟ يا جماعة في شيء الإنسان منا هون تنتبهوا، هون انتبهوا لهذه الشغلة. هنا يظهر العيب الأكبر في النفس وهو الخمول، بدك على حرق دمك بدك تسجد. بعض الناس إذا مرض مرضا شديدا ولم يستطع أن يسجد يبكي ويقول هل حرمني الله عز وجل من السجود بخطيئة ارتكبتها؟ ماذا فعلت حتى حرمت من شرف السجود؟ السجود بين يدي الله شرف. تقعد على الكرسي ما بقى في تزكية، خلاص ما يعذب حاله، لن يستطيع أن يتزكى. بالله عليكم اللي ما استطاع أن يتزكى هل يستطيع أن يزكي غيره؟ إذا هو ما قدر شو الحكي هذا؟ نبدي بيع فاقد الشيء لا يعطيه. يا جماعة هذه كلها تدل على الإنسان منا بيعرف حاله، كل واحد منا يعرف نفسه. 4 ساعات واقف عم تهز بالعرس، ورك 5 دقائق ركوع ما في، صلاة ما في، طاعة ما في، وبرمضان أنا معدتي بتوجعني، أنا بغرق حبوب لوجع الراس، أنا إذا ما شربت سيجارة على بكرة وفنجان قهوة شو أنا؟ بعد ما عرفت حالك إنك أنت دلوع الماما، بعد حدا لما فهمت هالقصة. أداء الطاعات والعبادات شرط خطير لمن أراد أن يتزكى. يا عم التزكية بتعرفوا شو هي التزكية؟ إسلام الأركان، ذكرتها قبل الآن، إسلام الأركان 5، ثم إسلام الإيمان 70 شعبة، ثم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. التزكية هي الإحسان. الأنبياء إنه كان من المحسنين. إذا ما فهمنا شو معناتها، معناته ما بتقدر أنت تبني على حدا بيبني بيته على كرتون، قولوا لي
1: حدا بيقدر يبني طابق الروف، الروف هو الإحسان. وبعدين في 73 شقة إيمان، وبعدين في 5 عواميد كبار للبناية اللي هن الأركان. إذا في شك بالصلاة أو بالصيام أو بغير ذلك، بتوقف بنيتك على كرتون، بتوقف بنيتك ما بتمشي إلا على 5 عواميد، تمشي على 4 عواميد، هذا معنى ذلك. وبالتالي تذكروا أيها الأحبة هذه الشروط حتى يستطيع الإنسان أن يدخلها. وبالتالي شو عم نقول؟ ابدأ أن تري الله، هذه خلاصة الجلسة اليوم، أن نري الله عز وجل منا إرادة.